0: هنا راديو كوكبة.
1: واحد تاني عم بيتلفي بده يحكي مع حضرتك. هونيك معجب مزعج. بدو خزنة استاذ. لا طبعا عم عامل معجبين بكل احترام. كيف لندن استاذ؟ نحن كتير منيح. كل شي هون ماشي حسب اوامرك وتعليماتك. ليان عم تنظف اوضة حضرتك. هلا عم تعمل هوفر للموكات. اسمع استاذ. ليان. مكتب حضرتك ما حدا بفوت عليه غيري. انا نظفته شخصيا. والجنينات نعمان عم يهتم بجنيني. هلا عم بقص الجازون. اسمع استاذ. نعمان. شفت استاذ قصدي سمعت؟ اي متى مشرفتنا من غير شر؟ انا رح اجي الجمعة بعد؟ يعني بعد جمعتين؟ ما تتأخر علينا استاذ البيت فاضي بلاك. ما تتنهم. كل شي تمام. الله معك. الله معك. يا ليال.
2: نعم مسيو ادم.
1: شو هالغبرة هيدي؟ ليه بعدنا نظفتي هون؟
2: عم نظف الاوض مسيو ادم. انت قلت لي.
1: حضرتك.
2: حضرتك قلت لي.
1: تركي الاوض وتعي نظفي هون على السريع.
2: ليه مسيو ادم؟
1: بدي نام لان. وبس اوعى بتكفي الاوض. بعدين ما خصك ليه؟
2: حاضر.
1: يا نعمان. هالمرة وقف قص. بدي نام. بس الاستسالي من لندن عم يتطمن اذا عم تطيعوا اوامري. حمل ضميري وقلت له ايه مع انه مش كتير راضي على شغلكم انت وعمك. شدوا لحالكم شوي. بدي ارجع الاستاذ ولاقي البيت عميل معلمة.
2: حاضر. عم بقلبك شو تقيل هلكني. الله يرجعك يا استاذ سالم بالسلامة سالم تنخلص من اوامر واسميك. شو تقيل.
1: عن مين عم تحكي؟
2: طاولة تقيل.
1: طاولة تقيل؟
2: صوفة المراية راسي راسي تقيل صار له من عبكرة الهيئة بدي قرب.
1: ما تنسي تعزلي لي مكتب الاستاذ.
2: حاضر. حاسة ما طلع لي ولا مذكر من هالغراض. فاز فاز تقيل استاذ. الو
3: الو
2: جيجي حياتي.
3: فل
2: ايه فاتي اندفسي نام. من وين عم تحكينا حياتي؟
3: من هون على الشباك.
2: بلا مزح حياتي من وين؟
3: وحياتك من هون عربشت على الأسطر مثل العادة.
2: كيف ما قدر فك الأسطر؟
3: وأنا بعد سنجري ركب غيره.
2: ما بصدي.
3: سكر الخط لا تصدق.
2: سكرته.
3: وهلأ شو من وين عم بحكيك على الشباك ولا لا؟
2: مزبوط.
3: ليلو اشتقت لك.
2: جيجي حياتي عن جد انت هون.
3: وإذا ما رح تساعديني رح بطل هون رح صير تحت.
2: كيف خطرت وجيت؟
3: مش فرقان معي. إن شاء الله يكون في بينات غابات الأمازون. ما عندي مشكلة أقطعه لأوصل لك إذا قدرت أقطعه.
2: بركي وعي آدم.
3: لا آدم والغير آدم بيقدر يمنعني شوفك. ما بكفي ما بخليك تظهر من البيت. كمان منعني إجي لعندك أفشر برعته. بسكر باب فوت من الشباك. بفك القصر بركب غيره. هيدا أدخل مع دعسات عدم بتهربش. بعد سنجري بالسر ركب بدل قصر ثلاثة. هاكل شباك صار في قصر.
2: ليش ثلاثة؟
3: بعدين بتعرف.
2: بس ما هو عليك الكلاب.
3: صرت صحبة أنا وياهم. بحبوني. الكلاب حبوني وآدم لا. هن اجوا ليعووا بس انا قلت لهم بليز اجوها كرمالي عووا بعدين قالوا لي اوكي كرمالك رح ناجلها. شفتي خدموني فيها.
2: عربشت فوق البوابه.
3: شوفي لي بنطلوني مغزوق.
2: لا
3: فاذا لا
2: عم نعمان فتح لك البوابه.
3: الله يوجه له الخير هو اللي سهل المرور.
2: يا الله حياتي انا كثير مبسوطه فيك. صار لك زمان ما عربشت. قصدي ما جيت لعندي.
3: ما انا دقيت لك من خمس دقائق رد علي حضرته عملت حالي معجب بدي احكي للاستاذ سالم. ما عربشت غير ما حكيتك وطمنت انه فل.
2: بس هلا بيوعى.
3: ويوعى ويوعى مش فرقانه معي. اليوم مش قاشي حدا غيرك. لو بدي اضطر انزل لعندك بالباراشوت ما كنت قصرت خصوص اليوم.
2: ليه؟
3: بعدين بتعرفي. ليال امتى بدك تتركي لها الشغل بقى؟
2: ليش الشغل مش عيب؟
3: ما حدا قال عيب بس بدي اشوفك على راحتي. ما بقى احمل بهدل ولا انت. بعدين انت مش لازم تكوني خادمه. انت اميره لازم تنخدمي.
2: انا ما فيي اترك هالبيت بسهوله. هيدا البيت اللي ربيت فيه. من انا وصغيري بقى انه بجي من المدرسه لنطفو. هيدا بيتي. ما رح اتركه الا لما اروح على بيت جوزي. ضروري اذكرك انه انا يتيمه لا بي ولا ام.
3: ما تقولي يتيمه. انا امك وبيك واختك. لا شو اختك؟ انا خيك. لا شو خيك؟ انا حبيبك.
2: هيدا الواقع. انا يتيمه.
3: بس هيدا مش مطرح.
2: هالقد بيقدر عم نعمان. كتر خيره. ربيني وعلمني وكبرني وندر حياته كرمالي. ما تركني ولا دقيقه. بجي انا بتركه هيك.
3: روقي ما تزعلي. ما بدي شيء اعكل لك مزاجك خصوص اليوم. تفضلي حياتي.
2: شو حلوة؟ هي إلي؟
3: لا جيبة لتشوفيها بس. أكيد لإلك عقبال المية حياتي.
2: شو المناسبة؟
3: بعدين بتعرفي بتتذكري إني قلت لك عم بكتب لك قصيدة؟
2: صار لك شهر عم تكتبها وبعد ما خلصت.
3: خلصت وبعد ما خلصت لحنتها وراح أهديك إياها كلاما ولحنا اليوم وهلا.
2: شو المناسبة؟
3: بعدين بتعرفي شباب تفضلوا.
2: أي شباب من وين بدهم يتفضلوا؟
3: ما قلت لك ركبت على كل شباك قصطر؟
2: بلا.
4: مرحبا.
3: شفتي لشو؟ جاهزين شباب؟
4: جاهزين.

0: شباب نزلوا على السريع اسرع.
1: مين عم يعمل هالضجه بال
2: شو سيد رومي هون؟ وانا اقول ليش هالبيت اكلته الغبره؟ دير الست جوليات مش فاضيه، بدها تسمع اغاني الحب. يلا عشانك لشوف
0: مش ادم، ما بسمح لك انت عم تحكي مع حبيبتي.
2: انا اللي ما بسمح لك تفوت على البيت بهالطريقه. كيف فتت
0: مثل العاده؟
2: كيف انا فكيت القصر
0: وانا بعد سنجر يركب غيره؟
2: هذا صار لازم اطلب الشرطه.
3: مش ادم بليز، لا
2: ما حدا يتدخل على شغلك.
0: لشو الشرطه منحلها حبيا؟
2: ما رح تتربى الا هيك.
0: مش حلو نعمل بلبله بالحي؟ مش منيحه بحق الاستاذ سالم،
2: مش منيحه بحقه كمان حدا يتسلل على بيته بالسر.
0: اليوم في مناسبه حلوه، مش حلوه اقضيها بالنظاره.
2: مناسبه شو؟
0: بعدين بتعرف.
3: خلص هيدي اخر مره وعد.
2: ولا يمكن كل مره بتقولوا هيدي اخر مره. الو الو
0: استاذ، في هيدي وقت منك.
2: مني انا؟
0: اي نعم.
2: بجوز الخط مشغول بس وعيتوني من النوم وانا بوها مفقوس.
0: وهيدي كمان وقت منك. وبليز ما بقى توقع شي. وما بقى تنفقس.
2: قولك ممكن بعد يوقع مني شي؟
0: ما بعتقد.
2: تأكد
0: في هيدا وما بقى في غيره.
2: هالمرة رح مرقها، ما رح اتصل بالشرطة لأنه في مناسبة مثل ما قلت.
3: مناسبة شو؟
0: بعدين بتعرفي.
2: بس بتمنى إنه ما بقى تنعاد.
0: خلص وعد.
2: إلا إذا وقع مني شيء. بدي استأذنك 5 دقايق واستعير منك ليال. بدي تكوين الجاكيت، عندي مشوار ضروري هلا. وهيك بترككم البيت إلكم منيح؟
0: عظيم.
3: أخلاك؟ ليش ما انتبهنا من زمان إنه بوقع أغراضه؟
0: اكتشاف حلو بس مكلف شوي.
3: مو مأخر شوي.
2: تفضل استجي شو قعد لشوي. ليال بس تخلصي كوي شوف الأستاذ شو بيشرب.
3: ريجع
0: ما طولك ويا من الأفعيد.
3: ليش عادة كيف ويا فكرك؟
4: شو شباب كل شي تمام؟
0: ما الهيئة؟
5: عرفت الأستاذ، بس شباب تحت ناطري لتحسبهم قبل ما يروحوا على المستشفى.
0: ايه اوه مش حامل كاش بقى، صار حاملهم آدم. قل له ما يعتلوا هم، هيدا مش أول ولا آخر تعامل بيناتنا. جينا وقعات قصدي تعربش قصدي شغل كتير.
5: عراس استاذ، يعني نمروا عليك الجمعة الجاية؟
0: لا أنا بمروا عليكم على المستشفى.
5: عراس استاذ.
4: وين جيت؟
5: عراس استاذ.
4: وينو؟ وينو؟ هلا بدي اعرف لوين هرب. وينو؟
0: منو؟
4: مش نادي تبعكم؟
0: عمو نعمان؟
4: الزفت نعمان الزفت.
0: ترم حالك عم تحكي عن عم لحبيبتي.
4: مين مكان يكون؟ بدي دعوة ضدعيس.
0: يا اخي شو صار؟
4: وين الاستاذ سالي؟
0: سافر.
4: وين ادم؟
0: دخيلك مثل هي عم ياكل الجاكيت.
4: هيدا جنيناتي لازم شحطوه، فلت من بين ايدي، كنت ناوي اخلص عليه، زبط وطلع على الدرس صبون، بس لو بعرف وين مخبى، لجلو زلاعيمه من محلهم.
0: يا اخي شو صار؟
4: صرت 100 مرة قايل له، جنينة بيتي مش حمام لك لابو، بيرجع كل يوم بفلطهم وبيروحوا بيعملوا عملتهم عندي بجنينة، وقدام الباب
0: شو ذنبه؟ هن العم، مش هو العم.
4: ما حضرته معودهم هيك، معلمهم على الطريق الكايفية، بيعرفنا انه ما بطيقه لانه ما بيحلاله. بيعرفنا انه ما بطيقه لانه ما بيحلاله قص الجازون الا وقت السياسة تبعي. بيدورني هالمكنة على شباك الاوضة قصد لا يزعجني. طلع على سين الشعر انا بقول له بعد عن الشباك دق المي مي، وقف قص بعد الظهر دق المي مي، بعد كلابك عن بيتي دق المي
0: مي.
4: ايه خلص بقى طبح الكيلو صار مفروض يتربى.
0: رؤيا استاذ زمان زلمة كبير، طول بالك عليه.
4: ما انا طول بالي عليه لانه كبير، بس قديه ولعي ما تعرف قديه الواحد بده يضل حامل. يوم يومين ثلاثة طب وبعدين وينه؟ وين مخبى؟ هلا بدي اياه. ايه والله والله اللي عامله عصير. انت شفته شيء؟
0: ايه انا شايفه بس انت مش شايفه.
4: كيف؟
0: ماشي عم بقول راح يمين قصدي شمال
4: ولك ضيعتني.
0: ما هيدا المطلوب.
4: كيف؟
0: فتش عليه مظبوط؟
4: برمت جنينه زاويه زاويه وما كنت لاقيه. هداك النهار كبب لي اضطرابات بجنينتي. ايه شو؟ هودي ضمن حدوده يا حبيبي. عقاريا جنينتي عرضها 5 متر، متر 2 3 4 5. شيل اضطراباتك بعدك بحدودي ولك ما كان يقنع. وحياتك لو ما كان جنيناتي عن جانا الاستاذ سالم اكيد من زمان دعوسته. بس خلاص اذا الواحد بده يضل يكرم مزبوط جمله.
6: مزبوط
4: الواحد بيعطي انذار انذاريتك وبعدين
6: وبعدين
4: انبهين عليك هالشيء
6: ابدا.
4: بدك مين جاوبني؟
6: هيدا هو.
0: ايه هيدا انا عم بقول فتش عليه تحت الدرج.
4: اي درج؟
6: درج البراني.
4: لك مزبوط. هيك لشوف جايك يا نعمان. وراك وراك.
6: انا اللي وراك يا زكي.
4: ايه والله والله ليحوا على الدعسه.
6: هيها على الدعسه.
0: عمو نعمان ليه عملتك بالزلمة؟
6: بدي اتسلى يا زلمة عن ازهى كل نهار بجنيني. ضجر يا شيخ.

0: اذا شفته قل له تامر نويلك ويا ويلو اذا بشوفه.
1: ما شو حتشوفه بقى صار بوستر. عم تضحك انت كمان تعبان عن الشباك. وانو قدم
0: يحو فوق
1: ايش عملته معه؟
0: خلاص عرفنا دويل هذا
1: بشرفك الا عشو عبالي ياخذ فرصه بكره.
0: دويل مصاري
1: هذا داوى ثلاث ارباع العالم ومرضهم كمان. انا ما معيش قرشي تنفتش على حجه ثاني.
0: وانا بطل معي صرت طلعه 100 مره 100 وقول له هودعه منك استاذ هو يلهطه.
1: بتعرف ايش بقول له؟ رايح اعمل من هالاشعه ايش اسمها؟
0: سكانر.
1: ايوه من هيدي.
0: لك ايه سحب مني 300,000 الواطي بس حيترك لنا الفيلا ويفل هيك بضع لنا وليال وحدنا.
1: والله يا عيني من عقلك بدي اترك لك الفيلا انت وياها وحدنا؟
0: بليز ضروري نكون وحدنا.
1: ولا ممكن
0: ادم وابي.
1: واذا ادم بلين انا مش بلين هيدي بنت خي مش بنت خيو. بعدين عايش مخوفكم ادم هالقد منو شقفة واطي لا راح ولا اشا. شايف حلو مش مصدق انه هو يابا رئيس الخادم ابي صدقش في الاستاذ سلم تيتمقطع فينا ويتمرجل علينا البلي تسترو ساتر ما قتل دمه عشان نفسيته مش وجي. شايف حلو مش مصدق كانه رئيس خادم قصر الشانس الليسي.
0: عمو العمين انتبه
1: مش فرقيني معي هيدا زلمي بلا اخلاق
0: لا.
1: بلا راس بلا ضمير بلا احساس وبلا هالحديث. بس لايك استركت وبحب شغله. استركت وبحب شغله بطل فجأة كيف أبعرف؟
0: شو كنت عم بتقول يا نمان؟
1: آه؟
0: شو كنت عم بتقول؟
1: كنت عن قول لعابة حاجة عابة بلا أخلاق.
0: لا
1: بلا راس بجيب سيرتك بكلمة يا مسيو إيدم.
0: كنت عم بتقول مشوية ما مشوية.
1: إيه الأرض الأرض مشوية مش هيك؟
0: لا مش هيك كنت عم بتسب فيي.
1: أعوذ بالله ليش أنت بتنسبها مسيو إيدم؟
0: أكيد.
1: لا مش أكيد.
0: إيه تعال هون إذا ما بتجيب سيرتي بكلمة واحدة بتشتك لسانك نشلوشه. سمع شو عم لك؟
1: مش كتير.
0: مش سمعني وليه؟
1: عن جد مش سامعك مش هيك بدي منك خدمة.
0: ولك عين؟
1: بدي أطلبها بالعملية لأنه أنا أمعي شي وقعه منك.
0: شو بدك؟
1: مسيو ادم بعد اذنك بدي فرصه بكره.
0: خير شو في؟
1: بدي اعمل اش اسمها هالاشعه؟
0: سكانر؟
1: ايوه من هيدي.
0: لشو؟
1: للدانت اليمين.
0: شو بها دانتك يا نعمان؟
1: اش قلت؟
0: شو بها دانتك؟
1: مش حنسمع فيها منيح.
0: معقول؟
1: اش قلت؟
0: عمول معقول؟
1: صفرت فجأة وصار يخف السمع تدريجيا.
0: اه ورحت عند الحكيم؟
1: اش قلت؟
0: رحت عند الحكيم؟
1: اي نعم.
0: شو قال لك؟
1: ما بعرفش ما سمعتوش.
0: ما وصف لك دواء؟
1: بقاش إلي عين إلك أش قلت لحظة تقبرم لك المنيحة.
0: ما وصف لك دواء؟
1: وصف لي من هالأشعة أش اسمها؟
0: سكانر.
1: أيوه من هيك.
0: طيب سلامتك خد فرصة بكرة.
1: أش قلت؟
0: خد فرصة بكرة.
1: كتر خيرك أباش كيف بدي كفيك.
0: خفف حكي علي.
1: أش قلت؟
0: لك خفف حكي.
1: منيح ليش ما تعيط؟
0: تتسمعني.
1: أش قلت؟
0: ماشي خد فرصة بكرة وبلا الزودي هالشهر.
1: لا كيف بلا الزودي؟
0: أش قلت؟ ما في فرصة بكرة هيك الزهاب ولا زودي.
1: أنا الآن شئلت أنا أبيشيك شاو ما إيجيم فرشيك.
0: عمو نعمان بعدك هون؟
1: وبكرة أخضل هون كمان فضحنا.
0: عمو نعمان عايزك موضوع مهم.
1: واني ليالي
0: يا حي الفوق عم تغير تيبة رايحين نتغدى سوا اليوم.
1: إيه عيل تغير تيبي لكن
0: عمو نعمان رايحين أنا وليال وحدنا.
1: والله يا عيني ممنوع تظهر أنت وياها واحد كل ما تخطبوا.
0: إم بخطب.
1: ممنوع تظهر أنت وياها واحد كل ما تتجاوزوا.
0: إم تتجاوز.
1: ممنوع تتجاوزوا إلا ما تظهر أنت وياها وحدكم.
0: مرسي عمو نعمان.
1: هلا مجد بدك تتجوز البنت؟
0: ما هيدا الموضوع اللي بدي احكيك فيه، انت بتعرف قديش انا بحبها لليال، بس بدك تكون معها وين ما تروح، مشان هيك بدي منك تساعدني.
1: ما فيش اليوم رجع بكره.
0: بليز ضروري اليوم.
1: ليش متنح اليوم دخلك؟
0: عيد.
1: ليش متنح اليوم دخلك؟
0: عيد.
1: ليش متنح اليوم دخلك؟
0: عمل لك عيد.
1: عمل لك ليش متنح اليوم دخلك؟
0: عيد لقائنا، مثل هالنهار شفتها لأول مرة بالسوبر ماركت، كان النهار وجه خير علينا.
1: عليك وحدك.
0: مشان هيك بدي اعرض عليها الزواج. بس ملبك
1: هلا مجد بدك تتجوز البنت
0: معلوم
1: وهي موافقه
0: اليوم بعرف بس اكيد رح توافق ليال بتحبني وحلمها انه نكون انا وياها تحت سقف واحد
1: ان شاء الله بيهبط عليك وبتكون وحدك اذا هي موافقه انا مش موافق
0: ليه
1: لاني مش موافق بدك تجي هيك من ليل وضحاها تاخذ مني ليال وش سايب الدنيا علمتها وربيتها وانطرتها صارت صبيه تجي انت هيك لله بالله تاخذها مني الا حبيبي لا روح العب الدين باتكم
0: عمو نعمان انا مش حب العب انا بدي اتجوز حبيبتي بليز ساعدني ما انت كنت تسهل الامور انت كنت تساعدنا نشوف بعضنا ايش صار لك هلا
1: انا سمحت لك تشوفها مش تتجوزها سمحت لك تظهر معها مش تاخذها مني
0: بس انا بحبها
1: مش قدي مش قدي انا ربيتها انا اللي اندارت حياتي كرمالها الوقت اللي توفوا اهلها افلح فلاحها مش دايرتها شفتها صبيه قدي تجي انت هيك تاخذها مني مين يفكر حيلك عيني بعدين انت قلت لها بحبك ضليتك 4-5 أشهر لو ما انا دعمتك وعلمتك وسجعتك بدك تحكيها كنت بعدك لهلا تحت الشباك ناطر
0: مش هيك بدي منك تعلمني كيف بدي اعرض عليها الزواج بليز ساعدني ما انت اللي كنت تقول لي ناطر اليوم اللي بدك تفرح فيه من ليال
1: مزبوط
0: وانت بتعرف قديش انا بحبها وبحترمها وراح احافظ عليها بعيوني
1: بس يا ابني اهلك حكيت اهلك بالموضوع
0: بعد كل ما اجي لفتحوا بالموضوع بينربط لساني بعرق بطل اعرف احكي
1: اكيد مش رح يرضوا ابنه الوحيد يتجوز بنت فقيره ربي ولا ام خاصه انه هن كلاس من عائلة أرستقراطية عم يعجبهم العجب
0: وكل ما دق الكوز بالجرة بيهددوني بالورثة أما نحرمك من الورثة إذا ما بتعمل مثل ما بدنا وشو بدهم؟ بدهم يتجوزوني على ذوقهم وخاصة أمي على عقلتها كارثة. بدها تجوزني لبنت الدندلوني وأنا ما بحبها ما بطيقة. شكلها مثل الكوسيه.
1: اسمع مني خذ بنت الدندلوني وإلا بيكونوا دندلوني لي أنا.
0: أنا بدي ليالو بس. هي حب الأول والأخير.
1: لا الأخير بإذن الله.
0: شو موافق؟
1: ليالي بتقرر. أنا open minded.
0: عظيم.
1: وإهلك.
0: خلينا كل خطوة بخطوة. المهم توافق ليالي.
1: بتوافق لأنا بتحبك بس بتعرف كيف تفتح للموضوع.
0: أنا بأمرك. المهم بحط لك خاتم بأصبعي وتحط لي خاتم بأصبعي.
1: فإذا بدك تكون مثل الخاتم بأصبعي وتنفس حرفيا إيش بدي أقول لك؟
0: أوكي.
1: أول ما تطل تستقبلها بطريقة استعراضية على كعب الدرج.
0: بدي أركع؟
1: إيه بدك تركع. إيش مفكر هيك؟ بدك تتجوز بدك تركع.
0: بس أنا ما بركع.
1: غصب من عنك بدك تركع. جايك ركعت كتير بكرة. بدك تجيب ولاد؟
0: بلا.
1: إيه بدك تركع.
0: حكي عم الدرج؟
1: بتقول لها حياتي أنا عايزك بموضوع. هل طلاين هي بتقول لك شو فيه؟ بتقول لها عادي.
0: حلو.
1: بتقول لها حياتي قديش بتحبيني؟
0: كتير.
1: لك تعكفي عني.
0: سوري.
1: لا تعكفي عني. باش تقطشني.
0: حاضر.
1: بتقول لك كتير. بتقول لها ما زال بتحبيني هالقد وأنا بحبك. ليش أمرطش بكل بساطة؟
0: بقوله بكل بساطة؟
1: لك لا. ليش أمرطش بواقع للين أفش أحلى من البساطة؟
0: عم بعرق.
1: روق بعد هيك عرق كتير. بعدين أنت رجال ولا لا؟
0: مبلا.
1: أنا شايف مبلا. ما تخاف يا ابني أفيش بنت بالكون أتحبش الارتباط خاصة بالشاب اللي بتحبه.
0: أه.
1: فإذا
0: أول ما تصاب بستقبلها على كعب الدرج بطريقة استعراضية.
1: اركيع بدك تركع بعد.
0: بشو بنطلون؟
1: شلحو. شد حيلك يا شيشي.
0: بخدها بإيدها.
1: يمين.
0: اليمين وبقول حياتي أنا عايزك بموضوع.
1: أكتر أكتر بدك تنفخ مثلي هيك. حياتي. أنا عايزك بموضوع. بس أوعى تفقع. أخ أخ أخ أخ. لا بعد ظهرت عجل سنت عط عط عط عط عط
0: كيف؟
1: في فأسة هون على اليمين فأسها الله يسلموا. صار لي زمان ما انزعتش هيك. صار له مدي راسي نزول. أنا بشبابي كنت أنزح كل أنزوحة. يلا كاف
0: حياتي أنا عايزك موضوع مهم أكثر ما بتتصوري. هيدي ارتجالية من عندي.
1: عن ترجل أجيجي عن ترجل. حفاظ اللي عندك أب.
0: هون تتخيل هي بتقلي شوفي.
1: مش بتقلها أنت
0: عادي.
1: وين رجوليجي
0: عادي.
1: شوفي حياتي اعتبر أنا ليال. شوفي حياتي.
0: حياتي قديش بتحبيني.
1: أنا البديل هلأ. أنا جاكي شين بعدين جاي بروسلي.
0: طيب يلا من كافة من دون لمس. حياتي قديش بتحبيني؟
1: كتير. أنا المخرج أنا بحقلي.
0: طيب بس أنت بتحبيني هلقد وأنا بحبك كتير. ليه ما بنرطبي؟
1: شفت أفشاه يمنه.
0: بس خيفين.
1: من عايش.
0: خيفين لخبط بشي.
1: لا تخافش أنا رح ضلح ولا يكون عن سعدك بالأشارات.
0: كون ممنونة.
1: ترجع بتسأل قديش اليوم بالشهر وأش بيعني لك التاريخ.
0: قديش اليوم بالشهر؟
1: اليوم لوكينز.
0: شو بيعني لك التاريخ؟
1: حدث في مثل هذا اليوم إنه التقينا.
0: مظبوط. من أول ما شفتك حبيتك وانغرمت فيكي وبعد لليوم دايب فيكي. وأنت شو؟
1: أنا كمان أول ما شفتك أول ما شفتك لعيت نفسي.
0: كيف؟
1: لك عن أمزح.
0: هي توصلي.
1: لا تخاف شد حيلك. رح أعمل حيلي عن أصل الزريعة.
0: كيف ما معك مرشة؟
1: مين قال لك؟
2: هاي عمو.
1: هاي ليلو.
2: شو عم تعمل هون؟
1: عن علمه إيش بدو يحكي. مرة تانية مع إيدم.
0: شو هلا؟
1: عشان ناطر.
0: حياتي أنا عايزك بموضوع.
2: حياتي ليه واقفك؟
1: هو مفروض يكون راكع بس البنطلون.
0: شو بعمل؟
1: ركيع.
0: حياتي أنا عايزك بموضوع وهلا.
2: جيجي ليه عم تتهبلن هيك؟
1: لك يسلم هالتم عمي. شد حيلك يا جيجي.
0: حياتي خلصها بقى ماشي معي. عدي.
2: ليه عم بتعيط حياتي؟
0: العيال أنا أنا أنا نسيت. شو هلا؟
2: شو هلا؟
0: مش أنت؟ شو هلا؟
1: قديش اليوم بالشهر؟
0: إيه؟ قديش اليوم بالشهر؟
2: ما بعرف دخلك يكون قد اليوم بالشهر؟
1: اليوم 15.
2: إيه مزبوط.
0: إيه شو يعني؟
2: يعني بكرة 16.
0: خلينا باليوم.
2: إيه
0: إيه
2: إيه
1: إيش بيعني لك التاريخ؟
0: شو ما فهمت شيء؟
2: أنا اللي ما فهمت شيء.
1: لك إيش بيعني لك التاريخ؟
0: شو بيعني لك التاريخ؟
2: ماشي.
0: شو؟
2: ماشي.
0: شو؟
2: عم أقول لك ماشي.
0: بعيد السؤال؟
2: لا أسمعته.
0: تذكري منيح.
1: أيوة يا طشمي.
2: عيد سعاد بنت عمتها لتقتل مية
0: قابل المية. بس في ذكرى تانية كمان. ذكرى حلوة كتير. ذكرى ذكرى ذكرى. شو؟
2: أنا اللي بدي أسألك ذكرى شو؟
1: لك بتاخد العقل. هشاتلي هشاتلي
0: بتاخد العقل. ذكرى بتطير العقل. برافو. بتاخد العقل بتطير العقل. ب15 شو صار؟
2: وقت رحنا خيمنا بالجبل انا واصحابي كنت ب15 شهر بتذكر.
1: في احلى صار بالتاريخ.
0: في احلى صار بالتاريخ.
2: لا ما بصير احلى من هالمخيم. من احلى ايام حياتي. يا ريتك كنت معنا وقتها.
1: كان معك وقتها بس مش بالمخيم.
2: كيف؟
1: مش يعني احكي على التليفون. ازوزو.
2: يا الله ما النهار بتذكروا منيح.
0: ايه وغيره؟
2: ما عدنا عملنا غيره. هيدا كان اخر مخيم. مخيم.
1: هديك السنة مثل هلا صار.
0: نعم.
2: عم قل لك هذا كان آخر مخيم.
0: علي صوتك. قصدي صوتي.
1: هديك السنة مثل هلا صار.
0: ما فهمت شيء. واحد واحد.
2: شو بك اليوم حياتي؟ ليه لبك هيك وعم تهرق؟
1: إلا أنك مريض جيتك نوبة.
0: مريض جيتني نوبة.
2: نوبة شو؟
0: نوبة شو؟
1: نوبة هبل.
0: نوبة شو؟
1: يا عمي باش بده. هديك السنة بخمسناش الشهر. أسار يا عمي.
0: أيوة
2: مزبوط
0: 100%.
2: صار زلزال بالهند.
1: أيوة.
0: أنت وين كنتي؟
1: أكيد مش بالهند.
2: ماشي
0: حياة خلصة بقى بمثلها نهار تعرفنا على بعض.
1: إيه هاك من الأول حزق بشاتلي.
2: سوري حياتك تناسي.
0: بس أنا مش ناسي ولا بحياتي لحنسى هالنهار. وقت كنت بالسوبر ماركت عم بجيب أغراض وأنا كنت عم بتطاول أجيب مجمع الحليب ومش قادر طالب. جيتي أنت بكل إحساس وحنية بديت إيدك نزلت المجمع وقلتي لي
2: تفضل.
0: ميرسي زيد طولك. فضلك. شو الاسم الكريم؟
2: ليال.
0: محسوبك جيجي. جيجي لانجهوتي.
2: تشرفنا.
0: وين في شوفك ليال؟
2: ما فيك تشوفنا إلا هون بالسوبر ماركت.
0: ليه؟
2: بعدين بتعرف.
0: أنا بكرة جاي لهون بدي أشتري مجمع حليب تاني وعن آخر رف في مجال تجي تطالي.
2: ليش لا؟
0: على الخمس منيح؟
2: منيح.
1: بعد إذنكم بدنا نسكر السوبر ماركت.
2: تاني هيدي إياها المناسبة اللي بدك تقلي عنا وكل نفسه بتقلي بعدين بتعرفي.
0: شفتي هلا عرفتي اليوم عيد لقائنا هيدا نهار وجهه خير علينا مشان هيك أنا جاي أعرض عليكي. أعرض عليكي
2: شو بك حياتي؟
1: بده يعرض عليكي الزواج.
0: أيوة
2: بدك تتجوزني؟
0: يا ريت.
2: شيشي حياتي عن جد بدك تتجوزني؟
0: إذا بتوافق.
2: صراحة أنا ما فيي موافق. إذا عمو نعمان بيوافق.
1: أنا بدي سعادتك اليوم. بعرفك بتحبيها القراع هيدا. صحيح استحقيتها بس مش الحيل. عريس مش كل هالقد بس ايش بدنا نعمل؟
0: شو بحب يمزح؟
1: مش عن امزح.
2: مو أهلك رح يرضوا فيي.
0: خلص تركي أهل علي المهم أنت توافقي.
2: أكيد.
0: يس. يلا نروح نحتفل بالمطعم. يلا.
2: عم نعمل مشي معنا.
1: لا عمي عندي شغل.
0: عن جد مشي معنا.
1: لا تنسيش كثير قلت. بعد في اهلك اذا اهلك ما يفوقوش على الموضوع بتتخربط كل القصه.
0: طيب قل لي شو بدي اقول
1: له. بدي اتجوز بنت اللي بحبها وبس.
0: طيب مش مشكله شو ما تقول له امي بدي اقتنع المهم امي تقتنع.
1: يلا صحيح.
2: باي عمو ما رح تطور رجعه. باي
1: باي
0: باي.

0: اليوم ما تتأخري دكار ليكي جبت روب جديد كتير حلو معسل أخضر بموت مع تشكشك على الصدر بياخد العقل من عند لمبيتو محروقي ولبقت له سكربينة صفرة مغطسة بالذهب حقق $1,000 ايه بس أنا شراته مين فكرنا عم يضحك علينا يا بدفع 2000 يا ما بخدها بس خليها بيناتنا جبتها من عند فلوريسوني وطلع صاحب المحل بيعرف سعيد جوزي وصار بده يبيض وجهه معي والمديكية يا مدام والبتريدية يا مدام اتيسيلو بلا بلا بلا عكل حال انا عم تلفلك تقلك انه قطعت لك تيكت تنروح سوا على المواد ولاموت اباغي ليه؟ قولي ليه؟ رايحة على لندن يا محتالي ايه اصلا انا رايحة على اسبانيا بعد باريس انت رايحة على ايطاليا كمان انا عم فكر اعمل تور بكل اوروبا شو رأيك؟ ايه اجا جيجي بحكيكي بعدين اجا جيجي من التايكوندو يلا باي باي هاي جيجي
1: هاي مام
0: شو مام كيف كان التايكوندو
1: روعة اليوم احلى يوم
0: بس ما عم ببينوا فيك بعدك خسوعة
1: اليوم بطلت خسوعة اخذت قرار
0: كيف
1: مام
0: شو مام وشك مش عجبني اسكيليا كلكو شوسكين بابا
1: لا ماما بس
0: بس شو
1: مام انا بحب
0: كمان
1: بحب مغروم
0: ابني بحب موديو مين اللي بتحبها هلا بدك تقلي مين اللي بتحبها
1: بنت مثل القمر كتير حلوة ولبقت لي
0: شعرها؟
1: شوي
0: شوي ليه شوي؟
1: مام أنا بدي أتجوزها
0: بدك تتجوز طيب مني بنت مين؟
1: حلوة كتير
0: بنت مين؟
1: ومتعلمة كتير
0: بنت مين؟
1: وبتفهم كتير
0: بنت مين؟ هيدا أهم شي بنت عيلة؟
1: إيه إيه بنت عيلة
0: مين أهلا؟
1: أهلا؟
0: إيه؟
1: أهلا ناس
0: بعرف ناس بس ناس عن ناس بتفرق أنا بعرفون
1: أهلا عطوكي عمرهم
0: كيف؟ يتيمة؟
1: إيه أهلا توفوا بحادث السيارة
0: بدك تتجوز وحدة يتيمة شو بدي أقول لأصحابي؟ شو بدي أقول للشلة يا شلة؟ يا دلة ابن الوحيد بدك يتجوز وحدة يتيمة لا ما بيصير هيدي آخرتك يا سوسو
1: وإذا شو عايب عم قلك أهلا توفوا بحادث السيارة شو ذنبها هي؟
0: وشو ذنبي أنا؟ ليه بدي أتبهدل بالصالونات بالمجتمعات؟ شو بدي أقول لمنتهى لصريا لبوطة البريدج؟ كل وحدة منهم ولادها مجوزين أحسن عالم، هيدي بنت مدللاتي، هيدي بنت الدندلوني، هيدي بنت العلقولو. نو واي بتلاقي أحسن بكتير، بعدين شو بهالي يا بنت الدندلوني؟
1: ما بحبها ما بطيقة، شكلها مثل الكوساية.
0: ايه بس كوساية محشية مصاري
1: مام حبيبتي متعلمة وتسوى 100 وحدة بنت الدندلوني
0: احترم حالك جيجي ما تحكي هيك عن العيال الكبيرة والعريقة
1: انا بحبها لليال ومصر اني اتجوزها
0: اسمها ليال واسمها ديمو دي كمان ما بحبه هالاسم ما بطيقه وين بدي خبي راسي انا وين شو هالاسم هيدا
1: ليش انت شو اسمك مام
0: صحيح اسمي سعدة بس كلهم بعيطوا لي سوسو
1: ايه مثل العيط لليال سوسو اذا بدك
0: بلا شعدني يا ولد اصلا اسمي كان دارج بوقتها
1: مظبوط من 50 سنة كان دارج
0: 35 سنة وشهرين خلص جيجي نسى موضوع الجائزة من هالبنت روح شوف غيرها اذا ولا البنت حابب تتجوز
1: هيدي اللي بحبها وبتحبني كيف بدي روح شوف غيرها شو ما في قيمة للحب
0: اي حب ضليت حب واحد 7 سنين اجا بيك نسيني 7 سنين ب7 ملايين قصدي ب7 أشهر خلص قلت ما في تتجوزها يعني ما في تتجوزها بعدين وين تعرفت عليا ما تقلي بالتايكوندو رح تخليني امنعك تروح على هالنادي
1: لا لا دخيلك كل شو للنادي ما صدقنا مش الحال مع مسو ادم
0: مين هيدا؟
1: اللي بدربنا تايكوندو ايا ايا ايا
0: شي شي خلص تفوت غير تيمك وانسى الموضوع يي كيسك سكسا ايا ايا
1: طيب مام انت ليه ما عندي هيك؟ ليه ما بتتعرف عليها قبل؟ على قريبها؟ على عمها مثلا؟
0: عمها ليه شو بيشتغل؟
1: جنيت عمد النظر مالك كبير
0: عمها؟
1: ايه بالحقيقة هو من أغنياء البلد، هو اللي ربيها لليال من بعد ما توفوا أهلها
0: عن جد شحنون
1: ايه زلمة غير شكل دماغه ماشي، الله رزقه ربيها أحسن تربية، معه مصاري منيح
0: قد ايه معه مصاري؟
1: معه
0: مثلنا وأكتر
1: مثلنا وأكتر طول عمره عايش برا اجى على لبنان ليستقر وليفرح ببنت خيو
0: فريمون
1: لك ايه
0: ليه ما قلت لي من الاول يا ازعر
1: كنت مخلي لك اياها مفاجاه
0: شو وقتني اتعرف عليه
1: بكره لما تروح وتطلبوا ايد عم الله راضي بتتعرف عليه
0: اوكي باقرب وقت ممكن
1: يعني موافقه
0: ولو بدي سؤال ما انا ناطره هاليوم ناطره لافرح بابني الوحيد
1: ثانكس مام
0: بعدين انت ما رح تتجوز مين ما كان رح تتجوز بنت خيو لا شو اسمه عمه
1: مسيو نعمان
0: واو شو اسمه اوريجينال
1: نعمان كامل المصول
0: كامل اسم عمو سما
1: شو قولك بابا بيقتني
0: خلاص شو بدك فيه بابا تركه علي مش معقول شو هالنهار الحلو مبروك يا حبيبي الله يوفقك الله يهنيك الو منتهى بون نوفيل جيجي بدك يتجوز ايه بنت عيلة كبيرة تريبر فامي من بيت المنصور حذري مين بتكون بتكون بنت خيو للبزنس مان الكبير نعمان كامل المنصور عرفتي جيجي طلعت بتعرفه
1: ما قلتلك معروف.
0: ايه شفت الشهد شهدته فيها بنت بتجنن مثل القمر. تعرفت عليها بيقبرني مزوق مثل امه. ايه عيني نحن هيدي ارتباطاتنا ومعارفنا كله هاي لايف. بس حرام اهلا متوفيين بحادي سابد. طيارة الطيارة الخاصة تبعهم شفتي يا حرام. ما بيك عم بيسوقها بيك انت يا رجل مهم الله يرحمه بدها تكون غمضة عينه. اسمع اسمع اسمع لولو
2: ابعث لي 2 كونتينر شو بيكلفوا انا حاضر.
0: سعيد خبرية حلوة.
2: خير
0: جيجي انا رح يتجوز يقبرني
2: ان شاء الله.
0: ان شاء الله شو
2: يتجوز؟
0: بدنا نروح نطلب ايده.
2: اي متى؟
0: شو رايك جوتي بروشان؟
2: لا لا خليها للسبت الخميس عندي اجتماع مهم.
0: نو سبت جو بيبا عندي حفله كتار.
2: طيب للاحد.
0: دكار سعيد جيجي بحب.
2: قديش
0: كيف
2: قديش بتسوى؟
0: كثير عم ملياردير نعمان كامل المنصور ولو مش سامع فيه.
2: اذا كان رجل اعمال مهم لازم يكون بعرف.
0: هي اهلها متوفيين رح نطلبها من عمها.
2: مش مشكل طالما معه نحن معه.
0: مش بس معه زلمه مسقف وبيحكي لغات. هو بيحكي لغات؟ جيجي؟
1: نعم
0: عمك بيحكي لغات؟
1: ايه هو اللي بيحكي بيحكي كثير. ايه لغات.
2: فازن مبروك مبروك لك يا ابني.
1: Thanks dad.
2: ما نعرف الجاي بالزبط.

0: بقى في وقت.
1: كيف بدي أعطيكوا الفيلا؟ أعوذ بالله.
0: شو بتخسر؟ هيك الأستاذ سالم مش راجع قبل بجمعتين، يعني في وقت كتير.
1: ما في تاخدوها يعني ما في تاخدوها؟
0: على ليلة بس، ليلة اللي بده يجوا أهل ليلة المفيع عيد ليال، العملية كلها ساعتين زمان، وكل شيء برجع مثل ما كان، بليز ساعدني. يا حرام عليك، هيك بتكون عم بتفرق حبيبين عن بعضهم.
1: شو ذنبي أنا إذا حضرتك كذبت كذبة كبيرة على أهلك؟ بدك يعني كمان شاركك بكذبتك؟ إيه لا حبيبي لا، روح خيب بغير هالمسلة.
0: السبت جايين أهلي، يعني ما بقى في وقت لدبر مطرح تاني.
1: استأجر، مال فوقك وتحتك، بس أنا ما بقدر أعطيك الفيلا ولولا دقيقة وسكر على الموضوع.
0: طيب إذا وقع منك شك بألف دولار مثلا؟ مثلا؟
1: ساعتها بفكر بالموضوع.
0: بألفين مثلا؟
1: ساعتها الفيلا مقدمة ليلة السبت بس بدون فرشة واكسسواراتها.
0: قد ايه لازم يوقع منك تاخدها مع فرشة واكسسواراتها؟
1: بثلاثة.
0: موافق.
1: وبيطلع لك شباب ويطري كمان يساب لأهلك يضيفون يعملوا واجباتهم معهم على الآخر.
0: يا عيني عليك، أهلي بحبوا الفخفخة وهيدي الشغلات بتسهلنا الأمور أكثر.
1: بس هيك تشكلي وقع مني ما بيعود يكفي.
0: يا أخي رح يوقع غيره عبيات بس هيسرنا.
1: حصين، رح كون أنا رئيس الخدم بهالليلة خدمة مني إلك، ورح بجيب ضيافات تقيلة تليق بمقام أهلك، بركي بتجيب قطوع شوكولا. أنا بحب الشوكولا.
0: كتر خيرك، بدي الاستقبال يكون ملوكي، لازم مامو دادي مبهروا باللي عم يشوفوه، أنا عظمت لهم كتير بعمل وهمي، فلازم نهيئ الجو المناسب لقيمته.
1: بس أنت كيف اجت على راسك الفكرة؟
0: ما كنت عارف شو بدي أقول، خفت، حسيت ماما ما رح توافق، فلساني سبق تفكيري، واخترعت هالشخصية الوهمية، نعمان كامل المنصور، وبطلت أعرف أطلع من هالكذبة.
1: مين رح يلعب دور نعمان كامل المنصور؟
0: نعمان بيك. شنيناتي
1: كيف
0: ليال؟ ما قبلت غير انه يطلبوا ايدها منه. انا اقترحت عليها بركي حضرتك بتلعب الدور.
1: انا اعوذ بالله.
0: او منجيب ممثل معروف.
1: منه معروف؟
0: فاذا ما في غير عمو نعمان.
1: وابل حضرته؟
0: لا مدمنح تحت، صار لساعة ليال عم تقنع وما بده.
1: هو المشكله نعمان ما بيوقع تشيكات مثلي.
0: يسلم هالتم.
1: بس يا زلمه نعمان لا بيعرف لغات ولا بيفهم لياقات ولا بيعرف يتصرف حتى.
0: من علمه معنا اربع ايام نعلمه كل شيء، كيف بده يتصرف؟ هاي ساعتين ليله السبت، المهم يوافق.
1: انا علي تياب راح شوف شو في عقياسه بدلي بخزينه الاستاذ، ورح نقيله بوط لمية خرجه
0: مع علبة سيجار فخمة، هيدا أهم شيء عندي. عادي
1: أوكي، رح أتصل بالخدم لنحجزهم للسبت عشية.
0: عظيم، شو حياتي؟
2: انت منح ما بده، اللي بيقبلوا فينا مثل ما نحن أول عمرهم ما يرجعوا.
0: لا كيف؟
2: بيناتنا معه حق، مش حلو نغير بحلنا كرمال أهلك يرضوا فيي، إذا ما بدهم ياني بلاها هالجايزة عمرها ما تكون.
0: لك لا كيف عمرها لك يا حياتي، أنا لشو ألفت هاللعبة؟ لا تتسهل الأمور مش لتتعقد. ليال، أنا عم بعمل مستحيل لكون حدي.
2: بعرف وأنا عم بعمل مستحيل لأنه مش عم يقبل.
0: قولي لي وبتقبل كون نعمان بيك المنصور أو بنتحر؟
2: أنا
0: اللي بنتحر.
3: لعمرك لا ترجع.
0: عمو نعمان دخيلك ما تخربت لي الجايزة.
3: عشان الجايزة اللي مبلش بكذبة على راسك.
0: شو بعمل؟ ما طلع معي غير هيك.
3: لأنك جبان. لو كنت رجال كنت قلت لهم هيدي البنت بدي اتجوزها، عجبكم عجبكم، ما عجبكم شو حضالة البحر.
0: بيحرموني من الورثة.
3: بدك نقي يا حبيبي يا ليول يا الورثة.
0: ليش مش اثنين؟ أنا على شو عم بحافظ على الورثة؟ لا تتمتع فيها ليول ولادنا بالمستقبل.
2: مزبوط.
3: عم طيبين وأنت كمان.
0: وأنت كمان تقعد معنا ومنعيش كلنا مرتاحين مع بعض، بدك تضل تبهدل هيك. بعدين أنا لازم أكون مرتاح مادياً، فنكون كلنا مرتاحين، لأن مش حلوة بالمستقبل، ابني يطلب مني شيء ما أقدر أعمل له إياه.
3: ابنك؟
0: إيه. نعمان الصغير.
3: نعمان الصغير؟
0: ايه.
3: اصغر من هيك؟
0: مش رح لاقي حدا اعز منك سمي ابني على اسمي.
3: بس يا ابني هيك بنكون عم نغير بحقيقتنا. مش مزبوطة، يوما ما بيفتحونا.
0: يا اخي بعد الجيش انكسرت منيح، المهم هلا نتجوز وبعدين كل حد يسأله هذا الشغل.
3: ولا ممكن. ولا ممكن. ولا ممكن. ولا ممكن. ولا ممكن. كرمالك انت مش كرمال هالجبان هيدا، شفتي لو مش متاكد انك بتحبيه ما كنت شبلت بتاتن.
2: ميرسي عمي.
0: يلا نقسم الشغل، حتستلمي اسم اللغات، حتعلمي عمي كم جمله فرنساوي وانجليزي.
3: بعرف فرنساوي انا يا حبيبي، مش ربحين جميلتك. اسمع. بونجور كيفكن؟ بونسوار الله معكن. صفا بيان ميرسي بوكو سور لو بون دافينيون.
2: لا لازم علمك قصص اكثر، خليهم يعرفوا انه عمي مسقف.
0: مش بس مسقف، راس مال كبير، بزنسمان عالمي، عندك معامل خشب بكل اقطار العالم، بالمانيا بايطاليا باسبانيا
3: وبالسنغال.
0: لا مش ضروري
3: يا خياشك، حاطط من كيسك انت. اكبر معمل بالسنغال مكيفك.
0: لازم يكون عندك معامل ببلاد اوروبا.
3: السنغال او بطل بدي. ها
0: لا دخيله.
2: اسمك تعمل كامل المنصور، عمرك سنه وتويت، خلقان بشهر فيفريه.
0: لا خلقان جونفيه. جونفيه اكلس.
2: لا فيفريه.
0: جونفيه.
2: فيفريه.
0: جونفيه.
2: فيفريه.
3: بلشنا بالخناق من هلا، انت بشونفيه وهي فيفريه. انا خليم جونفريه منيح، فيش منه هالتاريخ هنا.
0: قديش عمرك؟
3: سيكس ويت. تعذبت كثير بحياتي لحتى جمعت هالثروه الكبيره هيدي. ولكن كله كان هيدا على حساب حياتي العاطفية. ما تجوزت؟ نعم ما تجوزت، نادراً حياتي لبنت حيي لا أتفرغ الاهتمام فيها.
0: عظيم، هلأ بدي علمك كيف بدك تلعب دور الأرستقراطي. صار دوري علمك التمثيل
3: يا حبيبي. وقتك تمثل وين كنتوا كلكم؟
0: كنت تمثل عمو العمال؟
3: أهم الأفلام أنا ممثل. سامع فيلم حصان طروادة؟
0: إيه؟
3: إيه أنا كنت الحصان. وطروادة كانت بريشيت بارتو. على ما أذكر، على ما أذكر.
0: عن جد؟
3: سامع فيلم ذهب مع الريح؟
0: إيه؟
3: أنا كنت الريح.
0: وذهب؟
3: ما عش عرفنا وقتها ما ذهب عش بيك. سامع بفيلم التايتانيك؟
0: إيه؟
3: أنا كنت التايتا. وتاني دور ناسي مين كان أخده بيناتنا يعني.
2: عمون عمين بزفت فنيس.
3: بكاية فنيس، كنت صغيري ما كنتش واعي وقتها. لش فيلم هوم ألون؟
0: ما تقلي أنت كنت ألون؟
3: لا أنا كنت الهوم. ألون كان ألون دولون. على ما أذكر، على ما أذكر.
0: طيب
3: سامع فيلم من أجل حفنة من الدهرات؟
0: كنت تمثل فيه؟
3: لا كنت تعهد الحفرية بس. سامع فيلم أبي فوق الشجرات؟
0: إيه؟
3: أنا اللي كنت فوق الشجرات.
0: يعني أنت كنت أبي؟
3: لا بايك جاي صابت أشبيك أشي شي.
0: طيب خلونا سامع من أبي بس بقى ليال. مثل ما اتفقنا هتعلمي عمي كم جملة فرنسي وإنجليزي ليستعملهم وقت الحشرة.
3: دكور.
0: أول ما توصل للماما بتسلم عليها وبتبس لها إيدها ليا أتن.
3: بس إيدها؟
0: بس
3: عشان ليقة هيدي، عشان نعمين بايك الغشيم هيدا. شفت لو نعمين جنيناتي إيه كان بوسها كلنا.
0: بعدين نحن بنعطيك جدول تصرفات والمسجدات.
3: كيف يعني؟
0: يعني بوقت معين لازم نرن السلولر وتخلص كل شغلك عليه.
3: بس انا معي السرر.
0: اختك تبعي.
3: عن عطول؟
0: لا بكره بجيب لك غيره.
3: بلشنا بالبخل من هلا وكيف بده يدق السرر؟
0: بركي ايه بركي ادم بوقت معين بتنفل من هون.
3: ادم مشترك معنا بالتمثيليه؟
0: طبعا هو رئيس خدمك ومعه ستاف كبير من الخدم.
3: اجيك يوم ادم.
0: وبركي انا بحكي مع فرقة دونس وسالون شو قدمونا رقصة بهالليلة الحلوة، كونك من مشجعين فن وثقافي، يلا ما بقى في وقت، حشوف ادم شو عمل.
2: تعال اقعد هون لبلش علمك كم كلمة أجنبية.
3: عمي أنت مقتنعة بالتمثيلية؟
2: 100%، لازم أتجوز شي جو هو حب الوحيد.
3: أمر الله، إيش بدك تعلميني؟
2: لازم تحكي منيح فرنساوي، وعلى القليل تلطش كم كلمة.
3: هني بيحكوا كثير فرنساوي؟
2: أكثر ما بتتصور، خلينا نفرجيهم إنه نحن من مستواهم.
3: إنه إذا ما حكيناش فرنساوي بنبطل من مستواهم.
2: أول ما يوصلوا بتستقبلهم بهالكلمة، أهلا وسهلا.
3: أو اللي بيفهموها هاي بالعربي الآن.
2: ترجع بتقلن سوية لبيانفيني.
3: أيش؟
2: سوية لبيانفيني.
3: سوية سوية علي روقي هجيلي إيه حتى شو؟
2: سوية لي.
3: سوية لي.
2: بيانفيني
0: بيانفينو.
2: برافو.
3: برافو بعرفوا هاي برافو.
2: طيب إمة ياتوما.
3: أشبهها إمي؟
2: لا إمة ياتوما.
3: أشو هيدا اسم دواء؟
2: هيدا يعني حالا.
3: بتعرف تقولي حالا لك ما هي أنا حالا ضروري تقولي إمة ياتوما.
2: شو يعني طبعا؟
3: بيان صيدا.
2: بيان سور.
3: بيان صيدا وصير بالمنطقة هوليك.
2: طيب ديفينيسيون.
3: ديفينيسيون اش معناتها ديفينيسيون؟
2: هيدا معناتها معناتها
3: هيدا معناتها
2: التعريف عن
3: عمي. ليش عن ترشفي
2: عمو نعمل؟ لازم تنتبه منيح، سبت اهم ليله بحياتها هيدي ليله عمري.
3: لا تعطلش هم يا عمري.
2: ولازم نبين انه نحن عائله عريقه.
3: واش الديفينيسيون تبع العائله العريقه؟
2: نعم.
3: اش معناتها عائله عريقه؟
2: يعني عائله مرتبه.
3: يعني نحن عائله عريقه ولا نحن مش مرتبين؟
2: بلا.
3: ولاش حولتونا العائله وهميه؟ ام نعرف شو اصلا وفصلا؟ يمكن ما تكونش عريقه قدنا. انا بعرف نعمان جنينات منيح ومتاكد من نزاهته، بس اش بياكد لي انه نعمان بايك المنصور زلم ادمي.
2: نحن يلي بدنا نخترعه، نخترع ماضيه وحاضره ومستقبله. زلم الراس مالي بيفهم ومسقى
3: وبيقرا شيكسبير ومورني وكورباي.
2: كورني
3: والجبران ونعيمي ولا عايبها وبالعربي الان
0: العينالك بدلي عقيسه
1: وبطلميه عليق بمقامك.
3: الله يديمكم.
0: يلا نحولك لنعمان بايك المنصور.

0: ما بدي اوصيكم، الجماعة مهمين كتير، ممنوع الغلط، بدي يكون مثل الساعة بكرة عشية. من بعد ما يصاروا بعشرين دقيقة بنقدم العصير، من بعد العصير بعشر دقايق بنقدم الميزة، صمول، كافيار، كوردونوار إلى آخره. من بعد الميزة بخمستاشر دقيقة تجي فرقة راس وبتقدم رقصة لضيوفنا، من بعد رقصة بنقدم الجاتو. هالشوكولا بدي يضلوا عيونكم عشرة عشرة، مفهوم؟ هلا بالبروفا ما بدي ولا غلطة، كأنه بكرة عشية.
1: عمو نعمان صار حاضر، شو مسيو آدم كل شي تمام؟
0: بالمبدأ كل شي تمام.
1: شباب عرفوا شو بدهم يعملوا؟
0: أكيد. شباب أول ما يطل البيك شو بتقولوا؟
2: طل البيك.
0: برافو.
1: دخلك عودة مش فرقتي؟
3: نعم استاذ.
1: عند الله السلامة شباب.
3: الله يسلمك استاذ.
1: شو عم تعملوا؟
3: نحن بتاع كله استاذ.
1: شو حياتك؟
4: ظبطت الأكل وحطيته ببراد ونظفت البيت فصرق الملمح.
0: وين كان هالنشاط من زمان؟
1: مع إنه خلص أنت ما بقى لازم تشتغلي عروس.
4: أنا بكره عروس، اليوم بعدني خادمة.
1: طيب يلا حاضرين للبروفا؟
0: حاضرين.
1: عمو نعمان.
5: إيه.
1: عمو نعمان.
5: عم بكل السنتور.
1: خلينا ناخذ مطرحنا بسرعة. عمو نعمان.
5: هي عم بكل السنتور.
1: كلنا ناطرينك.
5: سويلت يا فنو
2: طال البيت.
6: اسمي نعمان المنصور من عائلة عريقة، عندي أربع خمس قصور مصوصح الخليقة.

0: أمونا بهالمهجات فرنسي بركشو أسواني
1: عالماني عالماني أنشأ نحكي لبناني علمونا بهالمهجات فرنسي بركشو أسواني
0: لوك زي اللوك هير

0: كافيسيرو
1: شو عم تريد يا؟ مش شايفني عم نتمرن؟ كيف تفوت هيك بنص البروفا؟
0: مين حضرتكم؟
1: حضرتك وين؟
0: شو عم بيصير يا ادم؟ من وين الولد؟
1: واحد قلت لك ولد احترم حالك!
2: بس بقى هيدا الاستاذ سالم صاحب البيت!
3: الحمد لله على السلامة يا استاذ، شو هالمفاجأة الحلوة؟
0: انت شو هالمفاجأة؟ شو عاملين بالبيت؟
1: ليو!

0: عن جد خواجه تركنا الفيلا باللي فيها وراح ينام باوتيل لك انه مرقنا هالليله على خير
1: عن جد كتر خيره
0: خواجه سالم انسان ادمي وبيعرف كيف يتصرف مع الناس
1: مش مثل غيره
2: مبسوط انت وياها انا اللي اكلت البهدله كان لازم خبره كل شيء من الاول كان مفروض تحطه بالصوره وياخذه مفاته على كل شيء
0: كل شيء كل شيء
2: كل شيء
0: حتى بدك تخبره على كل شيء وقع منك
2: يعني مش كل شيء الاشياء اللي بتعنيه بس
0: اها
2: لك اخ منك انت وياها وقعتوني بشكل طويله عريضه اول مره بحياتي الاستاذ بيصرخ بوجهي
1: لا تعرف القيمه
2: قال لي عيب الشوم عليك يا ادم عم تستغيبني وتعمل اللي بدك اياه من وراي على القليل خبرني فرجي
0: انت عشو عتلان هم فاهم الحكايه انع معنا تركنا الفيلا وفل انت عشو متوتر هالقد كله لانه قال لك فرجيك
2: مش بس قال لي فرجيك قال لي حسابك بعدين
0: يعني
2: ممكن يخصم لي من معاشي او يشحطني من الشغل شفت شو يعني
0: فاز الله هذا حسابك بعدين بس معي
2: كيف يعني
0: يعني اللي بيخصم لك اياهم انا بدفع لك اياهم دوب وبحال شحطك من الشغل انا بدبر لك وظيفه عندي بالشركه شفت شو يعني
2: اذا هيك انا مش بس رئيس خدمك انا خدمك انا جدي بجنودك انا رهن اشاره باصبعك شو بتطلب مني جاهز
0: بدي تقطع لي هالليل على خير بعد حوالي 5 دقائق بيوصلوا اهلي انا بدي الاقيهم لحد النوفيس باول الشارع قوم ليش سوا لهون بدي تقطع التمثيليه على اخر ما يرى وكل ما بتفرجيني انك نشيط وعم تشتغل مزبوط كل ما بتوقع غراض
2: لك على راسي وعيني
0: فازا شو برنامج الليله
1: خلص حياتي صرنا عيدين 20 مره اليوم حفظناه
0: بدي اطمن بالي
1: وصرت مطمن بالك 20 مره
0: سو ادم شو برنامج الليله للمره ال21
2: اول ما يوصلوا اهلك نستقبلهم انا والخدم بالكثير من اللياقه والبروتوكول بتكون ليال ناطرتهم بالصالون
1: بستقبلهم بكل احترام ومحبه وبدعيهم للجلوس
2: بدور حديث بين ليال واهلك لمده لا تتعدى الخمس دقائق نحن بهالوقت نكون عم نضيف عصير
0: عصير عظيم
1: طبيعي اهلك رح يسالوا عن عمي ساعتها بعيط لدغري
2: من هون بينزل دعمين بيك المنصور باسلوب استعراضي مستقبلا اهلك بترحيب حار
0: حسب النص لحفظني
1: ومن بعد التعارف بفوتوا بحديث تبييض الشرف النا الشرف النا
0: الاخ
2: هالوقت بنضيف كافيار سموق ريدي
0: الاخ
1: بكون عمي وبيك عم يحكوا بزنس وعمي عم يشرح المعامل تبعه بكل اكثر العالم
0: حسب النص لحفظني
2: كون انا بهالوقت عم دق من هالتليفون على سلولار دعمين بيك
1: بخلص عنا اشغله على التليفون
0: حسب النص لحفظني
2: بنكون نزلنا موسيقى كلاسيكيه ناعمه عم بترافق الحديث
1: بيرجع بيحكي بيك يلي لازم يحكي
0: حسب النص اللي حفظناه حسب التقاليد المتعارف عليها ضمن نظام شؤون طلب الايادي
1: وهون طبيعي عمي رح يوافق
0: اكيد رح يوافق ليش عملنا كل هاللعبه لما يوافق
2: تلقائيا رح تعمل فرحه فبوقف انا بخبرتي البروتوكوليه بعدين عن تقديم وسيط راس من فرقه كالاباري للدوس دو سالون وبفتح الباب بكل الكوبل ناطر ورا
1: الكوبل بيقدم الراسه ومن بعد حياتي بقول كلمتي اللي حسب قوله مؤثره جدا
0: حسب النص اللي حفظته لحالي
2: من بعدها بننتقل للحلويات اللي بتتضمن عده اصناف على راسه الجاتو هالشوكولا
1: نرجع من حد التاريخ العرس مع التفاصيل اللي بدها تطرحهم امك
0: حسب النص اللي حفظتنا اياه كلنا
2: ومنرافقهم من بعد على السياره مودعين على امل اللقاء فيهم يوم العرس
0: يوم العرس
1: يوم العرس
0: يا رب
1: يا رب
2: يا رب
0: مرق لنا هالليله على خير
1: مرق لنا هاللعبه على سلامه
2: ويمرق لنا شي شي بيحرز
0: اعطينا قد دنيتنا
1: اعطينا على قد ما بنستاهل
2: اعطينا على قد ما بتاخد ايده
0: امين شو حياتي اعطيت السر للعمي
1: وندمت
0: ليه
1: نازل تليفونك باصحاب وولاد الضيعه واصدقاء الطفوله
0: دخيلي خليني انتبه على الاباري هي ام 600 يعني ما في منا هون في منا بس بامات حق $1,500 انتبه عليها
1: انت ضروري تعطي اباري هالقد غاليه
0: يلا زيت البرستيج برستيج
1: فهمت عليك
0: هيدي الماما ايه ماما
1: شو في
0: عم بتغنشني باعلى صوتها نفس العديه يسلمي هالامور يسلمي هالشطور يسلمي هالزغطور صرت عند الترين وبعدها بتقلي الزغطور
1: طب احكيها
0: بعد ما خلصت العديه بعد في 5 ثواني معيرهم خلصت ايه ماما لك شو زايد علي عم بيان يسلم هالعريس ايه ماما وين صرتوا حد النفيس يلا جاي لعندكم ماما باي
1: يا رب دخلك بقى نفسي
0: وانا عم صفرين
2: لك يلا سريع روح جبالك شو ناطر
0: خليني صفرين بعد
2: لك يلا احسن ما تاخر
0: طيب حياتي انتبهي على حالك وعلى عمك رجعي سمعي له كل شيء لازم يقوله
1: شي شي
0: صلي لي صلي لي
2: والله يا ليال توفقتي بهالعريس لقطة ورقة يا نصيب امك دعيت لك بليلة القدر
1: وامك كمان رح تزبط لعبتنا يا ترى
2: ليه ما بدها تزبط كله مدروس رح يتنفذ على البكليك خلص ليكي علي
1: انا عتلاني هم عم نعماني لخبط بشي
2: ما تعتلي همه لعمك شاق الارض وطالع منها بيعرف يخلص حاله بحال لخبط بشي
1: شو كان بدك هالكذبة يا شيشي
3: اجنو اجبو اوف كورس بيان سور immediately
1: شو عم تعمل؟
3: عم اتمرن مش هيك بيحكوا بيمشوا الكلاس
1: عم حفظت كل الكلمات والحوارات يلي درستك يوم مضبوط.
3: يا عمي حشقت لاني هم اشي اخر كلمة.
1: اجنو.
3: اجنو يعني اركعوا، اجبو يعني وقفوا. يا ايو. روح جيب لي كبات مواي.
2: ما تكون صدقت حالك صرت بايك.
3: غصب من عنك انا بايك.
2: ايه تعال هون، اذا ما بدك تحكين هيك بتشلك لسانك. سامع يا جنيناتي؟
3: شفتي يا غيال شو عليك اجوا كتا؟ هلا كيف بدي استقبل اهل العريس بجعلك؟
2: هي بدهم وصلوا، هيدا الزبون اللي قالنا عنده شيشي.
1: مسي ادم وصلوا لحد تحت على البوابه.
2: شباب تفضلوا على السريع. حاضرين؟
1: عمون عمل ما بدي وصيك بليز انتبه هلا فيك.
3: اشي اخر كلمه؟
1: دبو.
3: جنو جنو جنو جنو.
1: مسي ادم كل شيء تمام؟
2: كل شيء تمام ما تخافي.
1: يا ربي.
2: ولك لح شو بك انا بفتح؟
1: سوري عود انا افتح.
2: انت صاحبت البيت هلا. اهلا خويجة شيشي، اهلا وسهلا.
0: تفضلوا مهمدان.
1: بونسوار.
2: اهلا.
4: مساء الخير.
2: اهلا وسهلا فيكم بفيلا نعمان كامل بيك المنصور. شباب
5: اهلا شرفتونا، اهلا نورتونا، اهلا فزتونا بطال الحلوة.
1: شو حلو هالاستقبال، كتير اوريجينال. لا شي ببشر بالخير. مين حضرتك؟
2: انا ادم رئيس الخدم.
1: لك شعراته شو اورجانيزي.
0: مام ليال
1: هيدي هي العروس. بونسوار يا عروس. بونسوار.
6: بونسوار طاطاط.
1: عيطيني سوسو، ما انا مش اكبر منك بكتير. تعي لبوسك يا نوسك. مهضومه وسامبا. برمي لشوف. برمي برمي بعد بعد بعد. يسطا
0: مام شو عم تعملي؟
1: عم شوف اذا فيها شي غلط مالهيئه.
0: يلا تفضل مام.
1: تفضلي.
6: يا عيب الشوم ليش معذبين؟
1: هيدي بوكيه بلاكيدور مع بوكريستال شغل جنيف من عند زهراتو بيساتلوني.
4: شو هالجمال هيدي يا عروس؟ فعلا ذوقك حلو يا ابني.
1: عبيو
4: كيفك يا عروس؟
6: الحمد لله عمو ماشي الحال.
4: تجولي كمان؟ ابهنيك على ما يبنوا موفق يا ابني.
1: شو اوريجينال الفيلا تبعكم، برافو. مين الديكوراتور اللي مصممها؟
0: لسه ظاهر.
1: مين؟
0: عم لليال هو اللي صمم كل شيء.
1: شو شاطر وينه؟ كثير حابه اتعرف عليه.
6: يا حفوق جي جي تفضل اقعد لعيط له.
4: خليه على راحته، ساعد اللي بحب ينزل ينزل. رح منصير اهل بلاها الكلفيات
0: 100%. رح منصير اهل داد.
1: هيدا الفرش من وين؟
0: من استراليا.
1: واو من استراليا.
0: اي نعم. عم لليال هو اللي شحنه من هوني.
1: هيدا السجاد عجمي.
0: اي نعم.
1: هول كراسي جبن.
0: اي نعم.
1: هاللوحة زيتية.
0: اي نعم.
1: هيدا خشب مجونو.
0: اي نعم.
1: هيدا عصير ليمون.
0: اي نعم.
4: انا اسمح لي دون خويجة كتير طيبين.
0: عن جد بابا طيبين. هول عم لليال شحنه معهم من افريقيا.
6: اي معصورين على الايد.
1: على الايد. لا كيف على الايد بالجيب؟ بعطي هذا بيوصل على الايد. هلا ايام مكانات.
0: مكانات وطنية. ما عم لليال عنده معمل عصير ببيروت.
1: فريمون. حشديد من جبتها.
0: قلت لك ممكن يصير في مستجدات.
1: استاف الخدم عندكم ممتاز.
2: ميرسي الله يخليكي، هيدا شغلي.
1: برافو. انا بحب النظافه والبيت بيلمع لما.
6: ميرسي الله يخليكي، هيدا شغلي.
1: كيف؟
0: هي بتشرف على الخدم شخصيا لتتاكد انه عم الشغل مزبوط.
6: ادم.
2: نعم ستنا.
6: ليس بتبلغ عمي انه وصلوا ضيوفنا؟
2: حاضر ستنا.
1: لذيذ هالادم.
0: اوه كثير.
1: شو بريزونت عام سعيد بدي مثله.
2: منين بدي اجيب لك مثله؟
1: ما بعرف، وصيلي على واحد مثله، شعراته اورجانيزي مثل شخصيته، بدي مثله.
4: بكره بنشوف.
6: انا كنت كثير حابه اتعرف عليكم، خبرنا عنكم شيشي، عن لطفكم، عن كرمكم، عن محبتكم، يعني عن جد معه حق ويمكن مقصر شوي كمان.
1: والله شاطره بمواضيع الانشاء.
0: اوه كثير.
1: شو عم تدرسي؟
6: ترجمه.
1: شو يعني؟
6: خدك شو؟
1: ايه قولي هيك من الاول. وماشي الحال؟
6: الحمد لله ماشي الحال.
1: ايه انت بتتخرجي؟
6: السنة الجاية.
1: شو يعني؟
6: لاني بخشين.
1: ايه قولي هيك من الاول. والله بتتخرجي السنة الجاية؟
0: كتير شاطرة وذكية.
1: خبريني شوي عن اهلي.
4: سوسو مش وقته.
1: سعيد سكوت. ايه خبريني شو كانوا يعملوا؟
0: بيك كل
1: مهندس
0: مدني.
1: شو يعني؟
0: سيفيل.
1: قولي هيك من الاول.
6: والماما كانت فمه فوية.
1: شو يعني؟
6: ست بيه.
1: ايه قولي هيك من الاول.
0: ايه ماما بليز بلا ما نجيب سيرة اهلها، هي بتتضايق لما حدا يحكي عنه.
4: معه حق الصبي.
1: سعيد سبوت. اوكي شي
2: ضيوفنا الاعزاء، من رحب ترحيب كبير بنعمان كامل بيك المنصور.
3: لحظة عم بكل السنتور.
2: ضيوفنا الاعزاء، نعمان كامل بيك المنصور.
3: هي مش عم يتبكل السنتور.
2: حاضرين شباب؟
5: حاضرين.
2: تفضل يا بيك.
3: يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا سويلة بيان فنو. يا اهلا وسهلا سوينا يا فانوس.
4: لا لا لا
3: ام سوري على التاخير، كنت عم احكي مع الكيرل فريند تبعي بشيكاغو. سوينا يا فانو، سوينا يا فانو مدام.
7: بونسوار مسيو نامان.
3: ولك بونسوار ولك سوي لي بيا فانو. حضرتك ولدت الجيجي
7: وي
3: فائز سوي لي بيا فانو. صراحه مطلوب مني بوسك بايدك فقط لا غير، ولكن هالجمال كله هيدا مش رح اتركه بلا ما اعطيه حقه بالتبويس. واحد ما فيش يشوف هالجمال هيدا الا ما يركع ادبو اجنو اجنو اجنو اجنو الا ما يركع اجنو يوقف ادبو يركع اجنو. بونسوار مسيي، بونسوار سوي لي بيفنو. حضرتك والد الجيجي؟
4: اي نعم
3: اكيد.
4: شو بحب يمزح.
3: تفضلوا اسيفوا اسيفوا اسيفوا اسيفوا بركوا فوزات اجنو ادبو ادبو ادبو ادبو ادبو. يا اهلا يا اهلا وسهلا يا هلا، يا اهلا وسهلا يا هلا، يا اهلا وسهلا يا هلا، يا اهلا وسهلا يا هلا، يا اهلا وسهلا يا هلا. كيف هجيجي منيحه هيك المشيه؟ تانكو تانكو فيري ماتش تانكو على هالزريعة اللي جايبين لي اياها تانكو.
1: نعمل بيت هيدي بوكيه بلاكي دول مع بوكليستال شغل جنيف من عند زهراتو بيسطلوني.
3: وهي بنحط لك ماء ولا بترمى بعل هيك؟
1: مهضوم.
3: اشلتي انا المهضوم ولا انت المهضومه؟ ولك سويي يا فدو. بدك نرحب فيا ولا لا؟
4: نعم بيك، بشرفنا ان نتعرف على شخص مثلك طموح عصامي نشيط محب وكريم.
3: نحن كمان بشرفنا نتعرف على شخص مثلك طموح عصامي محب ونشيط واشيخ وحده
7: كريم.
3: كريم
4: كما انه بيسعدنا يصير في سيره قرابه مع عائله ممتازه متفانيه اصيله عريقه مثاليه.
3: نحن كمان بشرفنا قرابه مع عائله ممتازه اصيله عريقه واشيخ وحده مثاليه.
4: كما انه بشرفنا نتلاقى بالبيت العظيم المعطاء السموح المتجسد المتناهي.
3: نحن كمان بشرفنا نتلاقى على شيخ وحده المتناهي.
4: نعم بيك، باختصار بشرفنا لقاء.
3: الشرف لنا،
4: نتشرف فيكم،
3: فيكم الشرف،
4: تشريفنا
3: من التشريف، نتشرف
4: تشريفكم،
3: شرفونا نشرف
4: شرفكم، ياكل شرفونا
3: وعلى البوابة لقونا
4: شرف.
3: ايه خلص بكفة فرشي.
1: فرشك كتير حلو نعمل بيك. من وين؟
4: من أستراليا.
3: اش عارفك
4: انت اتلي
3: هاي الكبيرة شحنا معي من أستراليا، اما صغيري فكمان شحنا معي من أستراليا.
1: كلفوك كتير؟
3: لا شي 77 ألف دولار فاصل 66 سنس بس ماشي.
1: مش كتير. والكراسي؟
3: هاودي جلت نجيب
1: فريمان
3: شحنتن معي من زمبابوي.
1: والسجاد؟
3: هاودي جلد الديناصور شحنتن معي من العصر الحجري. كنت بيجي كنت بأمريكا بمعرض للديناصورات المصبرة شحنتن معي من هونيك.
1: مش معقول.
3: والتخوتي فوق جلد بالزق. بتحبي نطلع نجربون؟

0: هنا راديو كوكبة.
1: دافنشي
2: داعش
1: دافنشي
2: داعش
1: دافنشي
2: ما فهمتشي
1: دافنشي
2: دافنشي ليوناردو دافنشي قلت له يا نادو ايه كنت غنجو نادو كنت كتير صوصيصو انا وياه
1: صوفاصو
2: كنت كتير صوفاصو انا وياه كنت صوصيصو مع واحد غايرو معه هو كنت صوفاصو قلت له يا نادو عجبتني هاللوحة قال لي مقدمي يا نوني ام هديني اياها
1: واو شو حلو
3: بس ليوناردو دافنشي توفى من زمان
2: اه
3: ليوناردو دافنشي توفى من زمان
2: ليوناردو توفى توفى نادو ولا شو بيحكيش كيف بتوفى هيك بلا ما يقول لي انا عتبين علاقة متى توفى
3: من زمان كثير ما خلقت يمكن انت
2: اه
3: هو اصلا حفيده ليوناردو دافنشي كمان اسمه ليوناردو
2: ايه صرت اعرف اقعد ما ليوناردو الجد جاب اسمه روبرتو روبرتو خلفه اسمه ليوناردو هذا هو ليوناردو اللي خلفه اسمه روبرتو روبرتو جاب اسمه ليوناردو هذا هو ليوناردو اللي خلفه اسمه روبرتو روبرتو خلفه اسمه ليوناردو هذا هو ليوناردو اللي خلفه اسمه روبرتو روبرتو ما جاب صبيان جاب بنت اسمها عفيفة هديتني هاللوحة
1: وشو اسم اللوحة؟
2: اه
1: شو اسم اللوحة؟
2: اه
1: لوحة شو اسمها؟
2: اسم اللوحة عندما يهطل المطر وأكون أنا في كربك جنب الشميني نشوي كستنا وأنا أكل البطاطا في عز الشتاء الصيفي وسوي اللي بيفده
1: هيدا اسمه؟
2: هيك قال لي نادو
3: تفضلي أوه شكرا
1: شو هيدا كودوف؟
3: كودوف على وجهه كافيار
1: ميرسي
3: أنا اسمح لي
2: أفيش اسمح لي هونك مش نكمش حطه بجابتك يا شايح خد معك على البيت هودي شغل دايتنا
1: كمان
2: ضيافتن كروكو على كروكي
3: كيف؟
2: هيدي اكلة بلجيكية شحنتها معي من هونيك
3: بس يا بايك يمكن خلصوا ما بقى فيه
2: لا تتبخلش يا ادم في بالبراد في الجيب
3: لك منين بدنا نجيب اختراعاتك ما عندنا منها
2: روح جيب شقفة خبز مروخ عليها شوية زبدة وتعضيفن اياها اشعرفن اشيل كروكو على كروكي وصغر الشقف كل ما صغرتن كل ما اكنس يلا فز سويلي بيافدو مدام
3: كيف أشغالك نعمان بي؟
2: أوه أنا أشغالي عظيمي أنا أشغالي عظيمي جدا جدا جدا أنا عندي معامل أخشاب بكل أقطار العالم بإسبانيا بإيطاليا بألمانيا وبالسنغال أكبر معمل بالسنغال مكيفك وهلا أفكر أفتح فرع بكوريا الشمالية
3: اسم الله عليك
2: شفت هالخشب كله هيدا؟
3: أكيد من معاملك
2: لا من المشرة من تحت وانت كيف اشخالك؟
3: انا بالتجارة العامة تعب وشغلة بال بس حمد الله في مردود
2: لا للمردود في مردود لاش الواحد يحكي
3: تفضلي
2: دويلي كروكو على كروكيت اشوف
1: شو طيبة طعمتها كلاسي
2: ايه زبدة وخبز ايه صحتين يلا صحتين
1: سعيد لازم نبقى نجيب لنا ونضيف ضيوفنا وانت منا نعمان بال
2: قد ما بدك في منا بفران السلاطين السبعة والكلوب كراب جيب لك منا سوي لك يا خدي عني دق السرور يبدو عني دق السرور
3: ما هيدا هو مام ايه مثل هو زيته
2: عني تقولي من المعمل من كندا يبدو عنده مشاكل اكسوزمي اكسوزمي هلأ برجع لكم اكسوزمي الو يس يس يس يس يس يس نو نو نو نو خلص خي يعملوا تشيك $700,000 فاصل 66 سنس وبلا سمت هالبرن عندي ناس بحلوة تفسونيش اعطيني رودولفو رودولفو مدير المبيعات عندي من اصل الماني رح احكي بالالماني
1: شو مسقف
2: ايه رودولفو عزب جهو عزب جها عزب جور عزب جبخ عزب جبخ عزب جبخ عزب جهو عزب جها عزب جهي عزب اعطيني روبرتو روبرتو مدير المعامل عندي من اصل طلياني ايه روبرتو بير فافوري نو كابيتو بححتوني هلكتوني تعبتوني بعتوا زبوني ما تزعلوني بقاش تتصلوا لهوني اوكي عيوني سوي اللي بيافنوني اعطيني سام سام مدير موظفين عندي من اصل سويدي
3: انا بفهم منيح سويدي
2: اه
3: انا بفهم سويدي منيح وبحكي منيح كمان
2: منيح منيح يعني
3: منيح منيح
2: منيح منيح مسلك سام كتير زكاة وين تعلم عربي ايه سام اش في ما فيه خلص خي مستعد اخسر المصريات ولا بزعب بالخشب الخشب لازم يكون نوغمو نوغمو حلو عني بقى يلعن ابو الشغل
3: سلو ليلي ايه مثله وزيته
1: مش معقول اخر همه المصاري انا بحب هيك
2: ولك انا اللي بحب هيك سوي اللي بيفدو

0: كنفك منهنيك على نزاهتك كما وانه منهنيك بهالعروس ربيتك خير تربية.
1: يا عمي هيدي حبيبة قلبي هيدي هلكت بتربيتها. يا مو يا ما بطقت الشمس بجنايني عن صليها ولعبها وعودها الحنان لفقدته. روق لأعصابك انت كل شيء ماشي تمام بس اكبر معمل بالسنيكال نكيفك.
0: مبين عليك جو خير وحنون.
1: اوه انا كتير حنون انا شاحن معي 3 كونتينيرات حنان من هنا لولو. مش هيك يا مدام؟
2: وحضرته
1: شاحنه معي من افريقيا. شفتوا هونيك والد بنا سعيدين عن يفحش اتبنيته وجبته معي الهون وضليت غزي بالماوز تصار قد الترين مثل ما اني شايفه.
2: بس كتير صنبا.
1: ايه كتير صنبا صنبا عجنبا.
0: نعم بيك خدنا بحلمك.
1: اشقلت فيان اسي اشقلت.
0: عم قول يا بيك انت عراسنا
1: محسوم من معيشك 200,066 سنت. افتح ايدك روح ركيع بالزاوية عن قلك
0: يا بيك
1: اركع.
2: شو قاسي
0: تجيجي عمو العمير حرام عليك
1: ما حدا يدخل احسن ما يركع حده. اركع بالزاوية عن قلك
0: معقول يكسر له كنتو للبيك.
1: اركع
0: ما تنسى في شقة بياض مع وظيفة محترم يروح.
1: اركع يا ادم ادبوه
2: خايف بشت خلقه

0: že je dachka kanahán. Hat i dak warasak. Es dit has dit hat i dak warasak. Hatton. Ul bardoa mun amen baik a kel shi amelto maak. Ula.
1: بردو عم نعمل بيك على كل شيء عملته معك.
0: يعطيك العافيه. ساعة البنت بتقوم.
2: مش معقول شو قاسي مع موظفينك، بتخوف.
0: يا مدام افيك اشتفلت الملا. بدك تضلك ماسك زمام الامور لان عندك ناس بتمشي الا بالبهدله.
1: هيدا كله لانه قال لك خدنا بحلمك.
0: عم تعيد انت كمان قوم ركي حدو. ام سوري يا خواجه، ام سوري عن امزح، ام سوري.
1: انت عم تمزح بس انا اوقات بعملها.
2: سعيد اسكت.
3: عمو نعمان برايك مش لازم بقى يقوم ادم زد عليك؟
0: خليه يقول بقلبه 150 مره بعتذر منك. عمو نعمان بايك على كل شيء عملته معك بقوم.
3: قولا 150 يا خيبتين بس هي صرنا. ماما كيف الايد عمو نعمان؟
2: فظيع في كل المواصفات، حنون قاسي كريم رسيل شخصيه متواضع. بهنيك يا ماما بعم العروستك.
3: وكيف الايد العروس؟
2: منيحه
1: بتجنن العروس بتجنن.
2: سعيد اسكت.
0: انا لما عرفت انه ليال بتتجوز جيت اوف كورس على البلد لحتى احضر عرسها.
2: طب هالقد؟
0: امه ديتمو.
2: كيف؟ بالعكس
0: بالعكس، لما عرفت بتتجوز جيت امه ديتمو على البلد لحتى احضر عرسها. قولي اوف هالقد؟
2: اوف هالقد؟
0: اوف كورس هلا زبطت. او لو بيتري، يبدو انه لو بيتري اشا سرر مفاوض.
3: لا لا سلوليري سلوليري كان مثله.
2: مش معقول اخر همه المصاري. كثير حلو هيك.
1: خلصتن يا بيك؟
0: قلتن كلهم
1: 150 مره.
0: كذاب، قلتوا 149. انا كنت عم عدهم. والاخر وحده على اللي جاب الكل. اولى
3: اولى
1: بعتذر منك عمون عمي بيك على كل شيء عملته معك.
0: جدا جدا جدا
1: جدا جدا جدا
0: بتقولها مثلي. جدا جدا جدا
1: جدا جدا جدا مقبوله. بس لك ايدك كمان.
0: لا بس لايد الليل، انا اخر هم. بوسه
3: بوسه
2: بوسه.
0: ارتحت عمي؟
2: ايه بس ما كان لازم تكون مثله.
0: معلش روح جيب الكطو.
1: شباب
0: مش الشباب، انت ما تجيب الكطو وممنوع تاكل منه ولا لقمه. بعرفك بترتخي قدام الشوكولا. تعا تعا تعا تعا يا ابني كيف بتفل هيك؟ قلت مرسي عمو نعمان بايك شي؟
1: لا.
0: وكيف بتفل هيك؟
1: مرسي عمو نعمان بايك.
0: تعا تعا تعا يا ابني كيف بتفل هيك؟ قلت بالاذن شي؟
1: لا.
0: وكيف بتفل هيك؟
1: بالاذن.
0: تعا تعا تعا يا ابني كيف بتفل هيك؟ قلت لك اذنك معك شي؟
1: لا.
0: وكيف بتفل هيك؟
1: طيب اللي اذنك معك.
0: ساعة البنت بدي اقولها، انا البايك هون مش تحت امرك. بتقلي بالاذن، بقول لك اذنك معك، ساعتها بتفل. قول بالاذن.
1: بالاذن.
0: ما قلتش بعد. ساعة البنت بدي اقولها. إذا بتريدوا خليكم قاعدين دقيقتين وكون معكم هلا برجع لكم. ما قلتش بعد. إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي؟ إزاي إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي؟ إزاي قبل ما أحبك كنت إزاي يا حبيبي يا حبيبي؟ تذكر مرة كنت حرارتي 40 نزلتني بالقوة تشحل جنينة؟ إذنك معك.
2: مش معقول شو عندك خبرة حلوة بمعاملة الخدم.
0: خبرة جيبة منه يا مدام. قصة طويلة اش بدك بشر.
3: بالإذن مامدة عمو نعمان فيك بقى حشفات حسابك رح تفضحنا.
0: ببطل بدي ها.
3: لا تخيل.
0: هون هونيك هونيك.
1: تفضلوا كتو.
0: فضلوا على الكتو.
2: واو على الشوكولا.
0: انت ممنوع تاكل منه ولا لامي، انت مقاصص.
3: حرام عمو شقفة وحدة بس.
0: كرمالك انت عريس، روح كلها هونيك بالزاوية.
2: تفضلوا على الكتو.
0: قبل ما تتفضلوا على الكتو معلش انا معود صلي على طول قبل ما اكل، إذا ممكن تشاركوني الصلاة.
1: بكل بد.
0: نوقف إذا بتريدوا. أجنو. نشكرك يا رب هالكتو، لأن في كتير عيلة مش قادرة تاكل كتو ونحن عم ناكل كتو. نشكرك يا رب، نشكرك لأنه في كتير عيلة مش قادرة تحصل على شقفة كتو ونحن الكتو بين إيدينا مثل الكشك. نشكرك يا رب. وممنوع عندك إنه كل إنسان مش قادر يحصل على الكتو نحن رح نعمل له كتو. هالشوكولا دايب على وجهه مع اللوز وجوز الهند. إيه بليع برياك أنت بليع. خلصت. نشكرك يا رب.
4: نشكرك يا رب.
0: نشكرك لأبو
3: بدنا بس بقى بدنا ناكل.
0: كل
3: سدد نفسي.
2: قل له لبيك.
3: اي بابا اي بابا برأيك مش لازم بقى نطلب ايد العروس؟
1: ايه طبعا
3: تفضل.
2: نعمل بيك. نعمل بيك. سعيد بده يقول لك شيء. سعيد احكي.
1: كيف جرى ما سكتيني؟
2: سعيد احكي.
1: نعمل بيك بحياة.
0: سعيد على اسم مين من غشر؟
1: اسم مرحوم جدي.
0: معك خبر ان ثلاث ارباع اسمه سعيد مسعد بحياتهم؟
1: معك حق اسالني الي.
2: سعيد اسكت.
1: جعنا.
0: في كثير ناس مش نبيت لاسميه، عندك هالمصره هونيك اسمه ادم وما خصوش بجنس بني ادم. بعرف واحد اسمه جميلة ولا أبشع من هيك، بعرف واحد اسمه كريم ولا أبخل من هيك، بعرف واحد اسمه وحيد عنده خمس إخوة، بعرف واحد اسمه صباح طوع الظهر، بعرف واحد اسمه زهرة قد الصنديانة، بعرف واحد اسمه عواد ما خصش بالموسيقى، بعرف واحد اسمه عماد وهو رأي بأول، بعرف اسمه فايز بضل خسران، بعرف اسمه طارق بضل مطروق، بعرف اسمه جاد بضل يمزح، بعرف اسمه باسم بضل كاشش، بعرف اسمه فارس بسكليتة بيع شركة، بعرف اسمه شاكر مرسي أبيقولش، بعرف واحد اسمه نخلة وهو طولي. بعرف وحدة اسمها عفيفة مش مخلية حدا من شره.
3: عمو العميل خلي بابا يحكي بقى.
0: احكيه.
1: نعمان بايك بالحقيقة بيشرفنا أن نطلب إيد بنت خيك المصون لابننا الحبيب، كما وأنه بيسعدنا يصير في سلة قرابة بين عائلتين مثل عائلتنا وعائلتكم، فبتمنى أن نلمس منك الموافقة على زواج ابننا الحلو جيجي من بنت خيك الحلوة ليال. شو يا بي؟
2: شو؟
0: شو؟
1: شو؟
0: بدك تتركيني يا ريال؟
2: من قال هيك؟ رح تضل معنا عطول.
0: بس في واحد غيري بده يعتلهمك. أنا معود أعتلهمك. همين بدي يعتل بكرة. بعرف إنه بحبك بس مش عدي. مع مين بدي أمزح وإلعب وإضحك إبكي؟ مين بكرة بدي غني؟ الله تنام ليه، الله تحب النوم، الله تجيها العوافي كل يوم بيوم. التشتشي والتشتشي والخوخ تحت الميشمشي، كل ما هب الهوى بقطف ليل ومش مشي. يا ضياع العيني والعنابي
3: رح تشتلق امي، رح يفضحنا بي.
2: شو
0: مبروك يا بنتي.
2: أشط قلبي،
0: أشط قلبيك، ولك أنا بسلقيس ويالي بيا فيديو.
2: مبروك جيجي.
1: مبروك يا ابني، مبروك يا عروس.
2: مرسي.
1: الله يوفقك
2: ويوفقنا جميعا.
3: مبروك حياتك. بالإذن مام داد المحضر كلمة خصيصا بدي أقولها بهالمناسبة.
1: يقبرني صار شب.
2: سعيد الصوت. يقبرني صار شب.
3: 3 كيلو تفاح، 4 كيلو ليمون، سرعتي لسة الغراض. إيه أنا كتير مبسوط اليوم إنه رح أشبك قلبي بقلب حبيبتي اللي بحبها. بحبك أنا كتير يا حبيبي اللي حبيتك، يا حبيبي دوا من الهوى، أنا لحبيبي حبيبي إلي، حبيتك نسيت النوم، حبيبي حب حيرني، حبيبي عيني اللي نسيني، حبيتك بالصيف، حبيتك بالشتي، شو هاي؟
0: من أي ديسكوتيك جايبها هالرسالة؟
3: مش مفهوم الخط.
2: ليش مش أنت كاتبها؟
3: لا، ديسكو شاهين.
0: إيه عود عود.
4: هلا من بعد هالكلمة المؤثرة جدا وبوسط وبعز وبقمة هذه الفرحة، اسمحوا لي وباسم البيك قدم لكم فرقة كالاماري للدانس دو سالون.
5: وينو هالمرد؟ مين؟ نعمان الزفت الجنانات تبعكم. انا وعدوا انه بدي دقف وجاي اوفي بالوقت، فكروا انه مرق لي هيك انفجر برقبته.
6: اسكت يا تامر.
5: ما بدي اسكت. وينو هالمرد؟
2: سكيسة.
5: شو قلت يا حلوان؟
2: ييشو بالجير.
5: واحد مثلك بالجير.
2: سعيد احكيه.
1: بتقري محالك استاذ؟
6: يا تامر فل هلا بعدين بنحكي.
5: هلا بدي صبح حسابي معه.
1: وينو البيك؟
5: وينو جنينات الزفت تبعكم؟ المنكي اللي ما بيبعت كلاب ويعمل عملتهم الا عنده بجنينه وقدام الباب. قصاص الجازون وقت رياحة، إما راح أرتاحها بالمعبرمو.
1: عن مين عم تحكي؟
5: عن جنينات نعمان الزفت.
2: جنينات؟
3: اقعد هلا فهمكم. ولخطع انت مش فاهمين شو صار. نعمان جناناتي ما غيره صار بيك.
5: كيف
3: لك ايه؟ عمل صفقه كبيره عن فرد عومي، هو قريبا بده يترشح الانتخابات، صار عنده نفوذ وسلطه ومال.
5: شو هالحكي كل عوده بجمعه؟
3: لك ايه بجمعه؟ شو بدي يعني 24 ساعه كل شيء بصير شيء
5: معقول؟
3: لك ايه استعدني يا ادم.
5: مثل ما عم بقول لك اسمع مني وخذ رضا البيك وروح بسلام احسن ما تشوف شيء ما بيعجبك. بيك صارت ايده واصله.
6: عم تحكي جد؟
5: لك ايه.
6: والاستاذ وينه؟
5: ما اشترى الفيلا تبع الاستاذ وصرنا كلنا موظفين عنده.
3: برافو ادم. ياش رح توقع اشياء.
1: شو عم بيصير يا جيجي؟
3: بصراحه ده بصراحه مام نعمان بيك جايب جنينات على اسمه، بحبه فوظفوا عنده جنينات والظاهر انه عم بيعملوا مشاكل.
1: بس وينه البيك؟
0: عم بكل السنتور.
3: شو يا تامر؟
5: هلا اذا عجب صار بيك الامور بتتغير ومفروض ناخذ رضا.
3: يا عيني عليك نعمين بيك الامان عليك.
0: مين كان عم يعيط؟ انا بحبش العياط.
5: بدك ما تواخذنا يا بيك؟ مش عارفك صرف بيك. انا كثير مواخذ نفسي نحن ارضوش برضك. نحن زلمك يا بيك.
0: تنكو فيري ماتش صراحة. هيدا لسان حال كل الناس.
5: وإذا كلابك حبين يعملوا عملتهم يتفضلوا عجنينتي جنينتي إلهم وأنا بساعدهم إذا بدك. بس ترد علينا يا بيك.
0: دوري مروء علي بكرة على المكتب.
5: أي أزع يا بيك.
0: ساعت بدك يا خي. بس مروء رح أعمل لك تشيك ب 1500 دولار عربون.
3: تعويض عن الغلط اللي صار من قبل الجنيناتي سابقا.
5: كنت غيرك يا بيك. وبالنسبة لقص الكازون أنا رح أصير قصه كل يوم بعد الظهر. خيي بدل ما ضيع وقت منهم قصه شو عندي؟
0: يعطيك ألف عافية وسلمني على الوالد.
5: الله يديمك يا بيك ويخليك فوق راسنا يا بيك ويكتر من أمثالك يا بيك.
7: ليك شو هي الصفقة اللي عاملها؟ بركي أنا كمان صير بيك.
8: روح فل هلا بعدين بنحكي.
5: آه عفوقة فيها الطريق ورا البيت. يا ريت بتزفت لنا إياها ومنكون ممنونينك يا بيك.
0: رح نزفتها قريبا. بس كنت جنيناتي كان يعيط للنعمين الزفت. بس صرت بيك طلب مني زفت. بكشف تفكير الزفت.
5: ممنونك يا بيك بخضركم.
2: مش معقول يا بيك شو أنك كريم النفس.
0: أنا كريم النفس والجسد وسويل بياف الدو.
3: بس آدم صاروا حاضرين برا؟
8: حاضرين.
3: يلا
8: اسمحولي وبس البيك قدم تكون هلا وعن جد فرقة كالافاري لتوسط السلام.

0: عم نعمل بيك على الرقصة الجميلة.
1: يا عم كلفونا 1500 دولار وعدي أو نص ورد بيعرفوا يرقصوا. هيدا رقص، هيدا خلع. شوفوا كيف بيكون رقصوا المزبوط. يا إيديم ديه الشباب.
0: أي شباب؟
1: فرقة الكب النايل الرقص الشعبي.
0: كيف؟
1: وليد دايت حبيت أعملكم يا هزور بريس تلفلتلهم جايين يحتفلوا معنا.
0: لا
1: فضلوا شباب. لك يا هلا يا هلا.

0: آه يا شباب آه، فضلوا على الكوكتيل.
1: شو هيدا في الجيب؟ طش وغبرة ولبيت، شو هيدول؟
0: هيدول ولاد ضايط يا عيني، هيدول رجال بيخبطوا إجرهم بالأرض وبيقولوا كلمتهم على راس السطح، مش مثل غيرهم.
2: طيب يلا، شو رأيكم لحد التاريخ العرس؟
3: ايه طبعا، برأيي ضفوا هلا والعرس بعد شهرين.
2: منيح.
1: شو شهرين؟ بدل نحن نحضي
3: شهرين بيكفوا.
1: سعيد اسكوت، 3 شهور.
2: اوكي، ب15 شهر منيح.
1: ليه؟
2: بعدين تعرف.
1: بس مفروض نحدد كل شيء من هلا.
2: انت امره، انا قصدي عمو نعمان بنفذ.
1: بدي العرس يصير باوتيل حسيسيا، هن بيهتموا بالاكل، عندهم اهم شيء فيه.
0: دكور بحسيسيا بحسيسيا.
1: وبدي اعزم 1500 شخص.
0: عشيم زهره.
1: وبدي تلفزيون سي سي سي صور كبسي
0: لا هيئة مظاهرة.
1: وبدي مجلة بناليتي تصور فوتو. وبدي أعمل كروت كتير أوريجينال بلاكي دور عطورفه.
0: بدنا نجيب زفة نرقص دبكة هي وياه.
1: لا الزفة بدها تكون إسبانيول فلامينكو. أولي
0: مش حصل أولي بالزفة، الزفة خلقت عنا، زفة يعني دبكة هي وياه.
1: لا الزفة بدها تكون فلامينكو. أولي
0: هي
1: أولي
0: هي
1: أولي
0: هي
1: أولي
0: هي
1: أولي
0: هي
2: هي بجيب اتنين أصلاً درجة اتنين هي أولي.
1: وشو بكلفني الباق؟ انا حاضره، خلوني كترولنا البايات.
0: اش معناتها باق؟
2: خطوه.
0: اصلا فرقه الكب النايل لرقص الشعبي عامله قفر، مع كل 3 بايات بيطلع لك باب بلاش. يعني مع كل هودي بيطلع لك هايدي.
1: وبدي احكي غازي الاركيتكت اللي عمر لنا الفيلا.
2: لشو؟
1: ليحفرنا بالارض، يعمل اساسات لجاتو. بدي اعمل جاتو 65 طابق معروف.
0: لكي خليه يعمل لك مواقف تحت الارض فرد مره.
1: مش عم بمزح. وبدي اعمل شعري على صالون مدلوب، خليها منتهى دفقه، شينيون 3 متر ونص. وبدي احدد ليست المعازيم. اكيد
2: اكيد مام، المعازيم حيكون على ذوقي.
0: وانا بدي اعزم على ذوقي.
2: اكيد عمو العمو.
3: وانا كمان.
1: سعيد سبورت.
0: الله معكم يا شباب، يعطيكم الف عافيه. يسلموا يسلموا هالراس الحلوه. الله معكم. سويل بيافدو. يعني اهلا وسهلا، مش مصبي هيدي. الله معك رزق، سلم على المختار.
2: الشباب اخذوا معهم الاكل والصواني.
0: انا وعدهم هيك.
1: جي جي ايدني، لازم نعزم. بيت الدندلوني، بيت العنجهوتي، بيت العلقولو، بيت المسحلوتي، بيت الجرجرولو. نسينا شي بيت؟
0: بيت الياك.
1: نعم
0: بيت الياك، اكبر عائله عندنا بالضيعة هايد بيت الياك.
1: والوزير والسفير والقنصل والمحافظ ونواب المنطقه ورؤساء البلديات، بعد شي كثير لازم نعزمهم، بس هودي بريوريتي.
0: اينا شي شي هلا دوري. بيت النعيم، بيت نعوم، بيت نعيم، بيت نعيم، بيت نعيم، بيت نعوم، بيت نعوم والضيعة وجواره. وفي جنيناتي زميلي صديقي، في جنيناتي صديقي اسمه فؤاد، بدي اعزمه. عرفتي عمو؟ عمو فؤاد كان واقف معنا بايام الفقر، اللي كان جيب لي كنزات على العيد. عرفتي؟
1: معلوم عرفته. بدك تعزم جنيناتي؟
0: ايه نعم مدام، هيدا صديقي العمر، واقف معي وقفات لا تتقدر بثمن، مفروض اعزمه.
1: انا يحضر لي عرس ابني جنيناتي؟
0: ليش اشبو جنيناتي يا مدام؟
1: شو هالمستوى اللي عم بتجيبه عرس ابني؟ جنيناتي انا صوصو العنجهوتي يقعد قبالي بعرس ابني. اه جنيناتي
0: وعقيلته.
1: نعم بدك تسمح لي، ما كنت عارفه تحكي هالقد شعبي.
0: ايش قصدك يا مدام؟
1: يعني هيدا مش النيفو تبعنا، هيدا مستوى واطي.
0: هيكو
2: سعدة
1: سعد سكوت، نحن بدنا ناس من قيمتنا يجوا على عرسنا.
0: ليش اشبو جنيناتي يا عيني؟ منوش انسان.
1: انسان عن انسان بيفرق، جنيناتي بعد نوعي.
0: زيح من عندك انت، لك زيح من عندك انت. وزا جنيناتي يعني، وزا جنيناتي. ليش انت بتفهمي عاد نص الجنيناتي؟
2: عمو نعمل ماما،
1: عمو بليز استلم حالك بيت.
2: مش وقتها بيت،
0: وقتها ونص حشتلت بالناس عيني. هيدا انسان مثلك مثله يمكن احسن مني كمان.
1: سعيد انا عم بالهيك
0: بدك اكثر من هيك. عم تسالي فؤاد لانه زلمه ادمي واذا جنيناتي يعني
1: وبيرجع بعيدة، يعني مش النيفو تبعنا، يعني في الجار، يعني غشيم،
0: مش
1: يعني.
0: احسن مني كمدام. انت عارفه حالك مين عن جوز ابنك عيني؟
1: عمو لا كرمالك،
0: كرمالك يا عمي، لانه هيئة حماتك ابن عشمره. انت عن جوز ابنك عيني، البنت خيو النعمان جنيناتي.
1: لا كيف؟
2: شو عم بسمع؟
0: ايه نعم انا جنيناتي، وعملت حالي بايك تارضيكم. ويلعن الساعة
2: عم يمزح وضحك.
0: مش عم امزح، انا الي الشرف كون جنيناتي، ولا بحياتي رح اعرف كون بايك. انا زلمي فقير، ربات بنت خي بعرق جبيني. عجبكم عجبكم، مش عجبكم باب يفوت جمل.
1: انا عم بنشهد.
2: عمو نعمان ليه عم بنسال؟
0: حل عني انت.
2: مظبوط العك يا جي جي، جوبني
1: مظبوط. يعني هيدي كلها كانت لعبة علينا؟
0: بتقولي عن فؤاد غشيم؟ سخسختي بس شفت العز وصدقت انه انا بايك، لانك مخبية بقشرة بصلي، لانك سخيفة مثل المجتمع الجاي منه.
1: صحيح جي جي، لوين جايبيني؟ خدوني من هون.
0: مع الف سلامة.
1: عمو لا بليز لا.
0: ما تبكيش يا عمي، لا تزعلش. بس قديش بدها تطول الكذبة؟ يوم ما بده يفضحونا، خلي يفضحونا هلا احسن ما يفضحونا بعدين، لان بعدين بيعوش في مجال التصليح.
2: بس هالفيلا لمين؟
0: انتوا هنا الهممكم، هالفيلا لمين؟
4: هيدي للاستاذ سالم، عمي بيشتغل عنده جنيناتي وانا بشتغل هون خادمه.
1: خادمه سعيد جيجيم شو؟
2: روحوا وحدكم، انا باقي هون.
1: كيف؟
2: ايه ما بدي منكم شيء، لا المرت الكبيره ولا العيله العريقه ولا مجتمعكم المزيف. بدي ليال حبيبتي، بدي كف العمر انا وياها. اذا بدكم تروحوا نسوق انه عندكم ابن.
1: جيجي شو عم تحكي؟
2: خلص بابا خلص، اللي عندي انتوا الله معكم.
4: روح يا نمر. ولك يا عمر دين البطن المحملك.
1: سعيد مشي.
3: ما كان في لزوم لكل هالتمثيلية،
2: ما كنتوا رح توافقوا مثل ما صار هلا.
1: سعيد مشي. سعيد مشي.
3: انت تدعي يا ابني.
2: ايه شفتك قديش حزين بحياتك من ورا جسمك، شفت المشاكل بيناتكم من انا وصغير، عشت بالصريخ بالعقيد، ما عشت ولا لحظة حنان. ما بدي عيد نفس الغلطة، بدي أعيش مع شخص بحبه وبحبني لو بآخر هالدنيا.
1: سعيد مشي.
3: ما بدي، روحي وحدك. أنا ما عمي قال لي عم بيقولوا مش مستعد أخسره.
1: سعيد اسكت.
3: صار لك 30 سنة بتقولي لي سعيد اسكت سعيد اسكت، خلص بقى مش رح اسكت. انت وحده نبدي حياة معك ما بتنطاق، عايشة بالفرفاش وبالكذب. انا اللي عم بتعب وجيب المصاري وانت عم بتفشخي على العالم وتتكبري على الناس، ولك حاجه بقى طفح الكيل منك. 30 سنه انا ساكت مش عم بفتح تمي، 30 سنه وانت بتسكتيني، حتى حقوقك يا رجال مش عم تعطيني اياه. خلص بقى صار لازم احكي، مش مفروض ضل ساكت. شو بدك؟ بدك تغري ابنك مثل ما غرقتيني؟ ايه لا، جرمانوس متجوز ليال.
1: جيجي
3: ايش تعيطي له؟ جيجي اسمه جرمانوس عصب مرحوم بيي، عملنا اكبر مشكلة سميناه جرمانوس.
4: عاش جرمانوس، عاش روحي. ايه هاك بدي اياك نمر.
5: ايه انا جرمانوس، اسمي جرمانوس، وبليز بابا حدا يعيط لي جيجي
6: الا ليلو.
1: شو يعني صرت وحدي؟
3: انت بتنقي ابنك بده يتجوز هالبنت، هو نقيها نيالو. انا جبروني فيك، كنت بعدني فقير عم فتش على عروس توصاي، دلوني عليك رح جبتك من سواري بحي الاناية. نسيتي حي الاناية يا سعدة؟ نسيتي الاوضة يلي جبتك منها يا سعدة؟ كنتوا نايمين 10 اسكعب فيها.
1: سعيد واقف خلص فضايع.
3: الله رزقنا بعدين عوش هالصبي وصار معنا، ضروري تكون ردة فعلنا هيك.
2: بعده تاريخ العرس مثل ما هو، بعد 3 اشهر و15 شهر، حبيت تجي اهلا وسهلا، ما حبيت انت حرة.
5: جرمانوس.
1: أنا موافقة عشر، يضل عم أقدم الناس نعمان كامل المنظور.
4: إيه أنا مش موافق.
1: ولو طريها شوي.
5: إذا هو وافق أنا مش موافق.
4: دخلك أسهمك فجأة أنت. نوبة رجولية.
1: أمري لالله. جيجي.
2: جرمانوس.
1: جرمانوس. مبروك حبيبي، الله يوفقك. مبروك ليال.
3: هلا عن جد مبروك يا ابني.
1: مبروك حياتي.
2: مبروك يا عمري.
4: لو طلعت رجال من الأول وقلت لهم الحقيقة كنت وفرت علينا مسرحية. بس مش حلوة انت هيك هبي أنت بايخة، لازم يصير شي بعده. لو
7: مرحبا.
4: ما قلت لكمش مين مجعس؟
7: عرفت انه اليوم في فرحة، بنتي عم تتجوز، حملت حالي وجيت.
8: بابا شو شابك هلا؟
7: أخذت عفو من يومين وطلعت من الحبس. بس ما خبرت حدا، حبيت اعملكم اياها مفاجاه واجي على ليله الفرحه. اشتقت لك يا بيي.
8: مين هيدا؟
3: مين هيدا؟
2: مين هيدا؟
4: مين هيدا؟ هيدا خيي مجاعس بي الله ياه. كيفك يا خيي؟
8: يعني مش يتيمه؟ يعني مش يتيمه عند بي خيي؟ عند بي؟
2: ليال شو عم بسمع؟
8: جيجي كنا مخبيين عنك هالسر، بيي كان محكوم مؤبد كما شو على المطار عم بهرب، كان عمري 3 سنين وكانت امي متوفيه.
2: شو هالحكي وليه ما خبرتيني؟
8: كنت خايفه تبطل تحبني وتهرب مني. أنا وعمي خبينا هالسر عنك على أساس بيي محكوم مؤبد وما رح يطلع بقى بحياته.
7: وهينا إجينا عفو.
2: بيك مهرمشي؟
8: إيه.
7: غلطة وصارت عريس والمسامح كريم.
2: بس كذبتوا علي.
4: يا ابني أبي يفتخرش الوحدة خبرك هيك خبرية لا تخزنا. عجبك أبجعش هلا.
7: دخلكون سعيد عن جهوتي ولا أنا غلطان؟
3: إي نعم.
7: ولا سعيد شو عم تعمل هون؟
3: أنا بيي العريس.
7: وأنا بيي العروس، ما عرفتش يا سعيد؟
3: مجعس؟
7: أيوة مجعس. مجعس اللي عملت الضربية أنت وياه. أنا انكمشت وصرت بالحبس وانت صرت باللوج. يا بي هدينا شو صغيري. عيش من شافك يا سعيد وأخيرا نحضينا فيك.
6: ما تعطى الهم، حصتك محفوظة، بس استرنا الليلة.
7: ايه ولك أنا بأمرك إذا حصتي محفوظة. مبروك لك بنتي، علي راسك طلوع، ما حدا أحسن من حدا.
4: طلعوا شركة، طلعوا اثنين فرد البيس، طلعنا قرايب سعدة، نيناتنا من عائلة عريقة، ولك سويلت يا فدو. هلأ خلصت المسرحية.

0: ماشي بعد في صلوة اش بكون
1: يي سوري ما تواخذنا رح نرجع نعيد
2: صيروا شو شفتوا منا شو شفتوا منا ولا في السلام

تستمعون إلى راديو كوكبة. ابعثوا برسائلكم الصوتية عبر الواتساب 001-4-384-044-000 وأخبرونا من أي مكان في العالم تستمعون إلينا.

هنا راديو كوكبة. عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

صباح الخير. من راديو كوكبة بنصبح عليكم وبنتمنى هنهار يكون حملكم كل الأشياء الحلوة يلي بتتمنوها. صباح الحب، صباح التفاؤل، صباح الابتسامة، صباح الخير من راديو كوكبة.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

أسرار النور. أيتها العذراء القديسة، سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم، فيكتشفوا فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم.

0: ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، المعمودية. ثمرة هذا السر البنوة للآب. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما اعتمد يسوع على يد يوحنا في نهر الأردن. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثاني، عرس قانا الجليل. ثمرة هذا السر التجدد بالروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أظهر ابنك يسوع مجده في عرس قانا الجليل، فحول لطلبك الماء إلى خمر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثالث، إعلان مجيء ملكوت الله. ثمرة هذا السر، الطوق إلى الملكوت. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أعلن يسوع مجيء ملكوت الله ودعا الجميع إلى التوبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الرابع، التجلي الإلهي. ثمرة هذا السر اتباع تعاليم يسوع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما تلألأت صورة الآب على وجه يسوع ابنك في تجليه على الجبل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الخامس، العشاء السري. ثمرة هذا السر المشاركة في الذبيحة الإلهية. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما قدم ابنك يسوع ذاته طعاما لنا في العشاء السري. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح، آمين.

جاءت معذبتي في ليهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى منها.

حيكنا الشلحات الحلوة وسالم كان يحبها زرقة، كلن أخدوا لبسوا دفيوا وهالشلحة وحدة رح تبقى.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: عيب الشوم. يا عيب الشوم قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلا وفصلا تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريزة الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدها لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم. تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو، مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
2: أحلى المنوعات الغنائية بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.

أوصيكم بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلام

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.

قلبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح قالت فيروز كيف ما كنت بحبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح.

صارت الساعة 12 الظهر، في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: رجع مهلك احسن ما تخلص اوام.
1: يسلم بيتك.
0: يلا قهوه معك خي الجميل كمان.
2: زرت ريت.
0: حاضر. يلا.
3: مرحبا درويش.
0: اهلا مرحبتين.
3: ممكن استعمل التليفون؟
0: معلوم. تفضل تفضل. التليفون صاحب التليفون احسن. هي
3: الو معلم سمير، انا الخياطة نجوى. وحياتك نسيت عندكم البطانة والزرار على الصندوق، اذا ممكن تشوف لي اياهم. موجودين؟ طيب اماني تحفظ لي هون عندك لارجع. ايه ايه وبيكون احسن كمان. ممنونتك. درويش.
0: نعم.
3: اذا في حدا سألك بده يستأجر أوضة.
0: إيه؟
3: انا بيتي واسع ممكن أجر أوضة.
0: كتير عم يسألوني. ليه ما قلتلي من الأول؟
3: يا درويش ما فهمتني، وأنا كمان عم يسألوني، بس ما بدي أجر من مكان.
4: مادموزيل أنا عم فتش عودة، ممكن تأجروني إليك؟
3: إلك أنت؟
4: أنا وحدي، لا قدامي ولا وراي، بظهر من الصبح أنجح أرجع المساء.
0: درويش مثلي مثل زين نجوى، درويش مثلي أنا.
3: طيب بس بدي اسال اختي بالاول. على كل تنسى وبنا درويش بدلك على بيتنا.
4: شكرا يا نسي. مع السلامه.
0: ايه بيت فوق جنب بيت ابو ملحم.
4: درويش.
0: نعم.
4: هي واختها ساكنين لحالهم؟
0: ايه بس انتبه اوادم تا يفضل عنهم، من اشرف البنات عنا. بقى خليك درويش ادمي مثلي.
4: ولو يا درويش أنا بهالعمر وعم بتسمعني هالكلام.
0: بعدين أنا شكرت فيك وعملتك درويش مثلي، ما تسود لي وجهي. ها
4: لك عيب لك يا درويش، أنا شخص عم فتش على رزقتي على معيشتي، أنا بيني بك أشياء.
0: طيب بردون، بس بدي أسألك، ليه بدك تستأجر أوضة؟ وين كنت ساكن قبل هلا؟
4: آخ كنت نايم عند واحد صاحبي، بس اللي ظهر آخر مدي صار يتضايق فيه.
0: لك يلا فكرك انت كل الاصحاب اصحاب.
5: لحظه ست ملحم، فكنت كفيت درز هالقطعه اللي بايدي بس.
6: عمهلك حبيبتي خلي راحتك، انا مش كثير مستعجله.
3: ملا مشوارها.
5: هاي جت اختي نجوى هلا بتساعدك على تنقية الموديل.
6: يعني هالموديلات السنه شي بحيرها. تعي حبيبتي ساعديني بتنقية الموديل. تعي.
3: تكرم يا جارتنا.
6: الله يكرمك.
3: بس دقيقه ترتاح لي شوي.
6: ايه طيب عيني.
5: شو مثل عادتك بيظهر جيتي ماشي كاختي. طيب كنت جيتي لك بشي تاكسي؟
3: لا حبيبتي لا، انا هيك خصوصي بجي ماشي حتى اعمل رياضه. من ساعة ما رحت أنا على السوق أنت عم تفتشي بهالدفتر؟
6: لا ولا وبعدني لهلا، رحت على البيت ركبت على الطبخة وجيت. شو بقى شي لحالي أرسلك. أنا عجبني هالموديل هيدا.
3: لك طب تشوف
6: شوف تنشوف حلو.
3: إيه بس انتبهي ست أم الحين، هيدا الموديل بنصحك كتير.
6: صحيح.
3: اسمعي مني وخليكي على الموديل اللي نقيت لك إياه أنا امبارح.
6: أيه دخلت نسيته.
3: هيدا هيدا بيلبق لك اكثر شيء لجسمك، خصوصي الشقفه اللي جايبتيها انت برحله هالموديل.
6: منيح لك يعني. الله تكرنا على الله. قومي اعملي معروف وخذي لي قياسي. طيب شو انا عندي بلا جياب، مش احسن قولتي؟
3: يعني بيسوى بجياب بيسوى بلا جياب، هيدا ذوق.
5: ست ملحم.
6: نعم.
5: انا عندي تبعي على الفستان لاولاني، لقيتي له موديله بالدفتر افضل ما تغيري.
6: قولتك هاي عرايتك بلا ما نرجع نندم الاخر. يلا خدي لي قياس اعملي معروف. يي علينا اكيد اجت شي زبونه تلهينا هلا.
5: خليكي بشغلك انت يا اختي انا بفرح.
6: اوكي.
4: نهارك سعيد.
5: نهارك سعيد مبارك. بتريد شي يا عم؟
4: جاي شوف الأوضة اللي بدكم تأجروها.
5: أي أوضة؟ نجوى؟

0: هنا راديو كوكبة.
1: تفضل. كثير منيحة.
2: هاي خلصنا.
1: يسلموا دياتي.
2: إن شاء الله بكرة الصبح بفصل الشقة.
1: شكرا. بس دخلك بدي أسألك، بس ما بعرف كيف رح تطلع مني. بوافقكم أنتوا تأجروا الرجال معكم؟
2: ما هيدا الباب هلأ منقفله بالغال. ايه؟ بصير المستأجر يفوت ليا من برا.
1: إلى باب خارجي. ايه إذا كان هيك معلش شي كتير منيح.
2: تصوري هو فايت ظاهر من هون لك.
3: يظهر الأوضة عجبته كنجوى. اتفقي معه للعام.
4: إذا ما عجبتني الأوضة بتعجبوني أنتوا يا بنتي.
1: شو في عينه رفيعة أخونا.
4: متأسف يا أختي. هالتهمي مش اللي أنا غلط.
1: لا يا خيي، أنا ما بعني شيء عدم المؤاخذة. لايك أنا بحب اتولدن كتير. يا أهلا وسهلا فيك، تفضل ارتاح. الاسم الكريم من غير شر.
4: اسمي حسان يا أختي، حسان. قديش بدكن أجار الأوضة؟ مع العلم أني أنا رجال إجباري.
2: إجبارية على بعضنا يا عم. بس شو بتشتغل حضرتك؟
4: أنا بعدني متجدد بهالبلد. بالوقت الحاضر بخمس معاملات الناس بالسرايا، باخد إجرتي منهم سمحة نفس.
1: يا عيني، صدق ما أطيب النفوس السموحة، وكلنا عايشين بهالدنيا على سمحة النفس. يلا بالإذن، تركت الطبخة عم نعرف أحسن شو بكون صار فيها.
2: اسمك معي.
1: حضركم. بكرة تفصليني كتير مش عارف.
2: تكرم عيني. الله يكرمك. تبقي تعي سلينا.
1: ولو الله يسليكم برحمته. بس أخلص شغلي بيجي، بديش عزيمة.
2: يا أهلا وسهلا. تفضل يا عم. قلت لي وحدك ما هيك؟
4: وحدي يا بنتي، الله وحده. بس دخليك هشقفة الأرض قدام البيت، ليش تركينا هيك بور؟
3: شو يظهر حضرتك تشتغل بالزراعة يا عم؟
4: والله يا بنتي الإنسان لما بيقصد بيطلع بإيده يشتغل كل شيء. أنا بوقت الفراغ رح خليها تصير جنة هشقفة البور هذه.
2: شو رأيك يا مجدة؟
3: والله مثل ما بتريدي يا أختي، أنت أكبر مني والقرار النهائي إلك.
4: أنا بنيكم على المحبة والتفاهم بيناتكم. أنا فخور فيكم.
3: ولو يا عم، اثنين خيات يتامى قال ما نكون متفقين ومحبين لبعضنا.
2: طيب يا عم، هلأ نقول على الأوضة ومش رح نختلف على الأجار.
4: وأنا مش رح خلي علي، مش رح خليكم إلا تكونوا راضين علي كمان.
2: وما أنه هلأ نوجدت عنا ترم الظهر، شو رأيك نتغدى سوا؟
4: للحقيقة يا بنتي أنا جوعان، وخليها تكون افتتاحية المعرفة بيناتنا الخبز والملح.
3: وهي أنا فايت أحضر الغداء.
5: جهزي عن جديد بيظهر؟
1: نعم؟ إيه؟ ليش لا؟ وشو رأيك نرجع نعمل عرس عن جديد كمان؟
5: فيش مين؟ يلا رجعي عبك بي تروح أطلبك عن جديد ونعين موعد لعرس جديد، شو رأيك؟
1: ايه اذا ما كانش في مانع نزال هلأ لعند الصايف وشوف شو بدك تجيب لي خطبة. ايه بس وينك، انتبه هالايام غير هك الايام. تعرف بدك تجيب لي صيغة تليق بمقامك الرفيع. يلا يلا عجل، شو تعمل
5: هاي؟ هاي عم بلش تاخديها عن جدلتي. روح عمي روح، انتو النسوان مثل الجيش ما بتهتسوش الا بالغربله بس.
1: وليش انتو رجال هالديوك خليتولا شي لهالدجاجه المعطره؟ خالص الحمد لله، صياح على الفاضي ومنقودين اللي فوق الغربه واللي تحت الغربه.
5: عم قلت لك روح يعني اخذتك عن شغلك ما بدناش. روح.
1: لطيف شو صاير عينك ضايقه؟ حق على فوق على فوق. هات لك شي 300 ليره بدي سدد لها حساب القديم الخياط.
5: نحن اللي منقضين اللي فوق الغربال واللي تحت الغربال. ايه خاطرك
1: سلم خاطرك.
5: اجيب المصريات. لا ما شرقي يا ست. فيش معي غيره 500 ليره بتسدد حساب الماضي.
1: ايه
5: وبيفضل معك
1: للمستقبل. يعطيك العمر الطويل الرب. لا يا ابو ملحي، مش كل الجوك مثل بعضها. الجوك اللي مثلك بيفسحوا المجال.

0: الدجاجات لا ودمعه وعلى ذوقه.
1: يلا
0: باي باي. بدك شيء من خياطر؟
2: وصيلي على شروال مكشكش. يا لطيف يا لطيف المصاري، كيف بتحول غوام العبسي لبسمة؟
3: ايه يا فتاح يا رزاق يا مقسم الارزاق يا رب يا كريم.
4: مرحبا.
3: مرحبتين، اهلا وسهلا.
4: شو عم تعمل ها؟
3: كيف شو عم بعمل؟ اوضه مستاجره هون.
4: مين مأجرك اياها؟
3: الخياطات اللي شو.
4: وقديش مأجرينك اياها؟
3: والله بوقت الحاضر سمحوا لي اقعد فيها هلا هيك بعد ما اتفقنا على الاجار.
4: ومنين معهم حق يأجروك اياها؟ معك سند اجار؟ فرجيني تشوف.
3: لك يا خي عم بقول لك سمحوا لي اقعد فيها بوقت الحاضر، يعني بعد ما في سند اجار بيناتنا.
4: ايه بيكونوا عملوا لك ورقه برانيه بالاجار، اعطيني اياها تشوف هيك.
3: لك يا خي عم بقول لك لا ورقه برانيه ولا سند اجار. شو بيظهر حضرتك صاحب الملك؟
4: نعم حضرتي صاحب الملك، وشرطي الاساسي مع البنات ممنوع ياجروا حدا معهم ابدا.
3: طيب اسالهم للخياطات.
4: طبعا بدي اسالهم. شو فوضى الحكايه فوضى.
3: الله لا يعطيك عافيه، خايف لي يخربط لي سعي هذا صاحب الملك.
0: اسم الله عليك يا خزن عين، ما ارشق صبيعك بشكل ابره.
5: ما فقنا على حالنا يا جارتنا والابره بايدنا، عشره عمر نحن وياها.
0: ليش هو في اشرف من عشرتها هالابره كنجوى؟ قليل ما عم تلبس ناس، هي بتركض والخيط بيركض يحيك وراها.
6: يا حسرتي كل معشتنا من وراها.
0: ايه خلي عنك حبيبتي خلي عنك، انا بدفع. اهلا وسهلا بجارنا منصور. شو ان شاء الله جاي تفصل لك شي تنوره يا مش تيار؟
4: لا والله جاي اشوف شريكتي بالملك. يعطيكم العافيه.
6: ايه زيدك عافيه. عم منصور تفضل.
4: لا شكرا مش مطول، سؤال ورد جوابه.
5: سمعتك عم بتقول شركتك بالملك، مين يعني شركتك بالملك؟
4: انتو انت واختي، ليش في غيركم شريكي بالملك؟ ناين معكم حق تأجروا الأوضة بدون ما تستشيروني؟ بقدر أعرف؟ بسند الأجار اللي بيني وبينكم في شرط بيقول ممنوع على المستأجر إنه يأجر حدا معه أبداً أبداً، طلعتوا عليها الشرط؟
6: مظبوط عم منصور، بس نحن سكنناه بالأوضة شفقةً على حالته مش بالأجار.
4: لا اسمحيلي، هو قال لي إنكم أجرتوا إياها بالأجار.
0: طيب داخلة وبنفرض مأجرين إياها أجار، شو فيها شو صار؟
4: صار كتير يا ست الملحي، او بيزيدوا لي الاجار او بدي اقدم شكوى واشحتهم من الاوضه.
0: وليش مضايقه عليك كثير؟ حرام رجال فقير الحيل ومعطر ساكن بهالاوضه كخي منصور.
4: لا مضايق علي كثير ايه ست الملحي، مش كافي اجارهم قديم ورخيص حتى يستفيدوا فوق الافاده افاده؟
0: لك شو تحكي كل الناس مثل بعضها هاي.
6: طيب بسيطة عم منصور، ما تزعل من اللي يخلي الاوضه.
4: ايه هيك والا مضطر اقدم شكوى عليكم انتوا ساعتها. ببقى بشوف.
5: لا والله مش رح قله يخلي الاوضه واللي بده اياه يعمله.
6: لا يا اختي دخيلك هيك بهالشكوى بيطلعنا برات البيت.
5: ما بيقدر يطلع حدا، بندعي انه رجال ضيف نازل عنا.
6: بس الضيف بينزل لمده معينه مش مثله على طول.
0: بسيطه يا طنط بسيطه، انا عندي راي، اذا كانكم شفقانين على هالرجال وبدكم تسكنوا بهالاوضه اتفقوا مع صاحب الملك وتدفعوا له نص اجار.
5: حق معك ست ام الحين، اذا صاحب الملك بده يحرج لنا موقفنا هيك رح نعمل.
0: ايه تعرفوا ليش؟ لانكم اذا بدكم تقولوا له حتى يخلي الاوضه بجوز يعني بجوز يتمنى او بجوز يدعي انه مهجر، واي مهجر عم يقدروا يطلعوا من سكنه بهالايام.
6: طيب على هالبنا صاحب الملك كمان ما بيقدر يطلعوا.
5: يا عمي صحيح، ليش نحن اخدين لها الاهميه الكبيره؟
0: فاذا هلا ما دام مرتاح البال كفي لي تحضير البروفا بتعملي معروف. اجا لهنا على الفاضي حضرته.
1: هي ام ملحيم الله ينعم عليك. لك هاد جيرانك البنات الخياطات شو رايك فيهم؟ منيح ما هيك؟
7: منيح بس ولا اشرف من هيك بنات. ليش في شيء؟
1: ما في شيء. لكن اذا منيح مثل ما عم تقول ليه ما بتدبرني وحده منهم؟ ليه ما بتدبرنا وحده منهم؟
7: الله هلا اقول لك درويش خلينا
8: بدك شوفك عمي ابو ملحيم.
1: ها هيدي وحده منهم خي ابو ملحيم.
7: الله يحفظك يا نجمه مايلي.
1: هي ما هي اللي خي ابو ملحيم الا ايه الله يخليك الا ايه.
8: انا طالعه على البيت عمي ابو ملحيم، بتحب توصل لها شيء معي لست ام ملحيم؟
7: وصلي لها سلامتك يا بنتي. شوف كيف الشغل بالخياطه انت واختك؟
8: الحمد لله ستر المولى، عايشين مثل هالناس.
7: والله انتم بتستاهلوا كل خير وسعاده يا بنتي. الله يحظيكم بنصيب يكون يعرف قيمتكم.
8: بدعاك عمي ابو ملحيم بخاطرك.
7: مع السلامة.
1: الا
7: قبل
1: لك
7: روح
1: لك نشر دمه وكسرت ايدي على عكسك وقال لك الا وما كنت تدلى لما كنت تدلى يا لك روح انا كان معروف.
7: ولك شو بدي اقول لك زلمه؟ شو بدي اقول لك؟
1: انا بعرف شو بدك تقول بعد ما وصلت لك من التم. كنت الا انا بعرف قيمتهم.
7: وصلت اللقمة للتم؟
1: ايه
7: يعني معش ناقصك الا تبلش باللعوسة. يا
1: لا ما بدي العوسة بدي
4: فنجان قهوة مستعجلة درويش.
1: نعم قول بلعت عنا حديثك كل النوم.
4: وشي هيدا؟
7: روح روح
4: المروي يا جاك.
7: شو؟
4: ايدي بزنارك. في حواليك مين يشتري هالبيت مني؟
7: كيف؟ بدك تبيع البيت؟
4: وبدي بيع كل شي بنملوك وفصيل سافر من هالبلاد وروحه بلا رجعه يا رب.
7: كروك ليش كرنصوف؟
4: ليش وبعدي بملكوا هذا لهالبيت اخي ابو ملحي؟ الحمد لله كانوا مالكينه اثنين بنات، اجا واحد تالي يشاركهم بالملك.
7: تقصد هذا حسان مش هيك؟
4: نعم حسان يا سيدي، قدمت شكوى تشيله من هالاوضه، صار الي شهر بروح وبركض وبلاحي ومثل بعضه.
7: ليش بدك تشيله من الاوضه كمنصور؟
4: كيف ليش حي ابو ملحي؟ ما بكره بيثبت جراي بالاوضه وبيصير يطالبني بخلو اذا بدي استرجع بيتك. وساعات لاخذ لك على بركه حط تعويض الهون وتعويض لحضره جنابه.
1: لك وينه رجع اوضته اذا بدكم تحكوا؟
4: اخ منك اخ، وينك يا حسان؟ حسان قرب لهلتا شوف قرب.
7: وينك؟ اذا بدك تجرح له كرامته بشي كلمه بزعل منك.
1: اخ بدك شي خير منصور؟ الله ما خير ملحي.
7: الله يحفظك، كيفك يا حسان؟
1: عايشين مثل ما بيقولوا. قلت لي بدك شي خير منصور؟
4: لا ابو ملحي الله معك، بس الي انا له. ايه؟ هو شو هالنصبات اللي حملوه؟
1: كم نصب التفاح وخوخ. بدي نبلن ونصبهم قدام الباب.
4: ما بسمح لك تنصب شي ابدا. الارض ارضي والبيت بيتي وجنين.
7: ولو كمنصور ولو الزلمي بده يحول لك البوره لجني لجنيني حلوه ومعارض ومش قابل.
4: ما بقبل ابدا، وانا بعرف انت بدي حول ارضي لجنيني ولجني.
7: وبعدين يا خي منصور هالارض هيدي مش تابعه مش من ضمن الاجار البيت؟
4: واذا من ضمن الاجار؟
7: كيف واذا من ضمن الاجار؟ ما خلص صار له الحق باستعمال. بعدين جميعك يا عمي عم يحسنوا لك عم يجملوا مش عم يخربوا. روح يا حسان روح الله معك وشوف شغلك والله يعطيك العافيه.
1: الله يحفظك خيب ملحم خاطركم.
4: اخ ملكي رزقي وابنش اتصرف فيه مثل ما بدي.
7: طول بالك
4: خلص الا ما بيعوهش من كل هالدنيا.
1: تعرف حي منصور شو بتعمل؟ تعرف شو بتعمل حي منصور حتى تبكيهم؟
4: شو رايك انت التاني؟
1: ايه بكره بس استلم ملكك. ايه بس استلم ملكك ما تخليهم ياخذوا النصبات معهم، انت اتبعهم واحرقهم.
4: تعرف؟
1: شو؟
4: ذكي.
1: ايه
9: اللي توحمت على واحد ذكي
10: سبحان اللي خلقك.

0: Cara?
1: يعطيك ألف عافية يا معلم حسان. شو جنينة؟ كيف صارت حلوة هاي؟
0: الله يعافيك يا ست مرتي. أنا وعدتهم للصبايا بدي حولهم أجنينة لجنة، وبإذن الله راح حولها لجنة.
1: ولك إيه عافيك، صدق هالصبايا بيستاهلوا كل شيء.
0: هلا جبت معي كم نصب التفاح وكم نصب خوخ، بدي أنصبهم هون قدام الباب.
1: يا سلام يا سلام، شو انك ادم وابن حليل سدي. بتعرف هلا بس روح لعندهم بدي اقول لهم خليهم يبطلوا ياخذوا منك اجار الاوضه. تكره
0: يا حسرت عليهم هني، ليش اخذوا مني لحد هلا قرش؟ بعد ما اخذوا مني ولا قرش.
1: لو بتشوفوا شو بده يعمل كمان، شاري نصب خوخ وتفاح وبده ينقوا بالارض وينصب.
2: صحيح؟
1: ايه وحياتكم، هلا انا وجاي لعندكم، مرقت علي وكانت
2: مين لعم حسان؟
0: الله معك يا بنتي.
2: اهلين.
0: ما حبيت اجي زوركم وايدي فاضية. أول زيارة عربون محبة وتقدير لفضلكم وعاطفكم علي يا بنتي.
2: كلك لطف وذوق يا عم حسان.
0: مطولين كثير اللطف والذوق حتى يوفوكم فضلكم علي.
2: ايه تفضل ارتاح عم حسان.
0: ايه
2: تفضل.
0: تشكري يا بنتي. الله معك ست الملك.
1: الله يحفظك. اهلين معلم حسان.
2: وراح اعمل لك فنزين قهوه هلا بجنني.
0: تسلمي يا بنتي تسلمي.
2: ايه ان شاء الله مرتاح بجيرتنا عم حسان.
0: والله مرتاح بشوفتكم وبجيرتكم يا بنتي.
1: يا عمي شو الحكي، صحيح انه الورده بتشبعش بس بتطيب مريتي.
0: خير ان شاء الله.
2: هاي البوستجي من زمان ما تنصبنا.
3: الله مع الصبايا الحلوين.
2: أهلين.
1: أهلين.
3: مكتوب نصوغر من سفارة البرازيل.
2: سفارة البرازيل؟
3: هيدا المكتوب، وقعوا لي هون إذا بتريدوا.
2: ايه تكرم عينك.
4: شكرا. أكيد أكيد يا مجدة من خالنا سعيد.
2: أكيد. من فين لغيره بالبرازيل؟
1: ليش أنت عندكم خيل بالبرازيل كمجدة؟
2: ايه طبعا. سافر من 10 سنين.
1: ايه.
2: هاي تاني مكتوب يصلنا منه.
1: طيب وليش بيعتوا بواسطة السفارة؟
2: ما بعرف طانت، يمكن لأنه
4: مجدة حوالي بريدية حوالي ب25,000 ليرة.
2: صحيح؟ فرجيني تشوفي أختي.
4: خبي
2: شفتي ليش بيعتوا بواسطة سفارة البرازيلية طانت؟ يا حبيبي شو أنت حنون يا خالي يا حبيبي.
4: شفتي يا أم الحين الله ما بيبلي تعيني.
1: ايه بس ما تنسوش انه هالشي صار على وجه جاركم حسان، والدني وجوهه اعتابت ما بيقول.
4: معك حق. لك طلتك طلت خير وبركة علينا يا عم حسان.
2: كنا اتفقنا انا واختي ما رح ناخد منك اجار الاوضه، وفعلا ما رح ناخد منك اجاره.
0: تشكروا تشكروا يا عزيزي، بيظهر طلتي خير عليكم وعلي.
3: وانا قبل ما اقول بخاطركم ما في حلوانه.
4: يي عدم مؤاخذه، ولك معلوم حلوين تكرم عينك لسوف بس شو معي. هاي 25 منيح.
3: شكرا. يلا شو ما اعطاك عمك خذ منه، والله يلهمه لخالكم يعجل بالاحوال الثانيه.
4: ان شاء الله.
3: خاطركم.
1: مع السلامه.

0: لك يا ملحن يمكن هذا حسان افتحيله لك.
1: وشو جاي يعمل عنا حسان؟
0: انا بعت وراه افتحيله ولا تظهري.
1: ما رايح افتح علي ليه؟ اهلا وسهلا. الله يحفظك. تفضل.
2: بده شي مني خيب ملحن؟
1: صدق مش عارف لكن هو جوا ناطرة.
2: الله معك خيب ملحن.
0: اهلا الله يحفظك.
2: كيف صحة؟
0: فاطة شو؟
1: يا اهلا وسهلا.
2: كنت عم بركش بدي عمر بركة مي قدام البيت حتى ابقى سزر يعمل. بس المشكلة انه ما عندي عدة افعالي.
0: ما عليكش انا بعيرك عدي من عندي. بس بدي اسألك. شوفتك خبير بالزراعة. ممكن اعتمد عليك تعتني لي بجنيني برا.
2: تكرم عينك. انا بدي خدمة لك خيبه منك.
0: لا يا اخي لا. عادش بترابه كل شي بحسابه. تقبض اجرتك بالزيت.
1: بس بتعتقد بتقدر لجنينتين معلم حسان؟ جنينتنا وجنينتكم؟
2: ولو ست الملحن ما عليك. ما تخافي. ما تخلي لا جنينه تغار من جنينه ولا جنينه تغار من جنينه.
0: على كل حال تعتال شم البركي انا بكره بسيادك.
1: حق اطمني. ان شاء الله راضيين عنك هالصبايا.
2: والله يا ست الملحن بدي رضاهم لهالصبايا. بتصدق؟ لو قادر اخدمهم بعيوني ما كنت بتأخر ابدا.
1: قول نحنا مش من زمان بنعرفهم بجيرتنا بس ما شاء الله عنه ربيوا يتيمة وكونوا حالهم بحيل
2: صحيح. بصيروا يبكوا على قلة البنات.
1: طيب بيلا
2: بنت مثل هالبنات هول بيسوا مليون صبي من هيك الصبيان.
0: لك حط بالخرج كخي حسان. شو البنت وشو الصبي؟ المجال الكفاح واسع قدام اثنين والمنافسة شديدة عند اثنين.
2: يا لطيف ليك منكون بصيرة منصير بصيرة. كان عندي خي الله يرحمه
1: عايش وترتاحي
2: يكره البنات كثير وبقول الله يرحمه لأنه هرب من البيت من 20 سنة واختفى وما عدنا عرفنا شي عنه.
0: لا لا لا
1: وليش هرب من البيت خيك يا معلم حسان؟
2: عم بقول لك يا ست ملحن كان يكره البنات كثير. اول ما تجوز بتذكر قال لي الله يستر يا خي ما يجيني بنت. قلت له بالفرض اجيك بنت شو بتعمل؟ قال لي ما بعرف يمكن انتحر.
1: يا لطيف يا لطيف شو العقليه المتحجره. انا اقول اجي بنت
2: اجي بنت. نعم ست الملك.
0: لا لا لا لا.
2: بس ما انتحر مثل ما قال. ضل هربان من البيت تقريبا مختفي شي 20 يوم شهر مدري شهرين ما بتذكر مظبوط. قولي بعدين عاد رجع كان خايف مش مت الناس فيه.
0: لا لا لا لا يا عيب الشوم على العقلية. تتذكرك يا ملحن نعم؟
1: ولك ايه بتذكروش لك ايه بس هديك قدرة هديك ضل غايب كل الصيفية من البيت لمن عرف انه اجا بنت. ايه كفي شو صار بخير
2: يا ستي. ما لا انت ضليت فتش عليه وفتش فتش حتى لقيته ورجعته
0: عظيم. ايه
2: ما في شهر شهرين الا ومرته حملت.
0: ساعتها
2: دب الهامبر كابو وصار يندر ويصلي للانبياء والقديسين حتى يرزقوا صبي. بس اللي تكون بالرحم كان تكون
1: خلص
2: طب 9 أشهر الله رزقه بصر بنت.
0: ايه
2: وقتك وجه الضيف من ساعتها هو سمع بالخبر من هون وهرب من البيت من هون وبعده مختفي لهلا. له 20 سنة. انا بقول اكيد اكيد انتحر.
1: بدك للدغري اللي بيكون بهيك عقليه خليه ينتحر بلاه وبلا عيشته. لشو بده عيش؟
0: قولتي
1: على القليله بخفف عنه وعن غيره.
0: لا يا شيخ انه بيصرلوش يتداوى.
1: وشو بدي يتداوى تا يتداوى كابو ملحي؟ مين بيعرف؟ بجوز يعني اتوخذنيش على كلمتي معلم حسان. على كل حال هذا خيا الله يرحمه بس هذا حظه بالحياة.
0: ايه صحيح
2: معك حق. صحيح ست ملحي هذا حظه بالحياة. يلا تأمرني بشي غيره خيبه ملحي؟
0: شو في جاي القاولة النقل؟
2: لا لا شكرا بدي روح كفي ارتاش بكار البركي. يلا قطر.
0: قلت لك بكره الصبح بروح تساعدك فيها البرك.
1: كيف كيف كيف؟ ان شاء الله بكره بدك تروح تشتغل وتجيني مرمغ بهالمي والوحل والتراب و
0: على كيش. على كيش. لا مرمغ بعرف شو عم بيجود بفكرك.
1: والله انا مش فاضي
0: لبس الكتاب الشغل وبروح بشتغل، بدي صار لي زمان ما مرنش عضلاتي ولا ايام جسمي.
1: ايه معلوم، وبكره بتبلش اخ يا ايدي واخ يا اجري واخ يا ظهري واخ يا خلاصري وهلو ما
0: جاب. لا مش راح اقول اخ ولا ايه.
2: منيح هيك يا منصور؟ هيك
3: احلاها. ايه منيح، بس بدك مين يشتري بسعر اجار قديم؟
2: طيب انت نزل سعره شوي، اوين بيشتروا منك؟
3: بس شو نزل سعره؟ ان شاء الله عمره ما حدا يشتري اذا بدهم ياخذوه ببلاش.
2: اه ما اشتري شو بعمل لك؟
4: اسمح لي ارتاح شوي يا درويش.
2: ها؟ ها هذا ارتاح، اهلا وسهلا، شو رح تقعد على ضهري؟
4: مرحبا يا عم منصور.
3: اهلا.
4: بعد عندي شوي مشوار لعند الخياطات لفوق.
2: لفوق عند الخياطة؟
3: شو؟ ان شاء الله جايب لهم مكتوب مسوقر مثل العيدة.
4: ايه والله، ان شاء الله يكون في بقلبه حوالي كمان مثل العيدة.
3: ايه يلا حوالي ورا حوالي، وحضرتهم ساكنين ببيت بيدفعوا نص ربع الأجر.
2: هلأ يا زلمة انت ايه؟ ليه بلا ذوق بالمرة؟ ايه ليه؟
4: كيف؟ انا بلا ذوق؟
2: لا معلوم بلا ذوق. أنت صرت موزع بكتيب على العالم، في شي مرة فكرت تجيب لي شي مكتوب إلي؟ قول.
4: لك يا خيي يبعثوا لك مكتيب تجيب لك إياهم.
2: لك إذا كان هني بلا ذوق، أنت بتعمل مثلهم بلا ذوق؟
4: مين هني يلي بلا ذوق يعني؟
2: مين هني؟ يلي عم يبعثوا لي مكتيب.
4: لك روح يا ما قالش ليك كل يوم.
2: الله يخليك كلمة كلمة، الله يخليك اسلك إيدك كلمة، خليني أقول لك كلمة. إيه الله يخليك.
4: قولها لهالكلمة يلا.
2: أنت ما طالع لحد نجوى الخياطة لفوق؟
4: بلا طالع.
2: خلص. بتقلها لنجوى او لاختها يكتبوا لي مكتوب وجيب لي اياه اطبعها. شفت كيف بيعمل البوسطجي اللي عنده صوت؟
4: لك روح الله يساعدك.
2: الله يساعدني. عم يا غم لا لا بشرفك. ايه انت هيدا هيدا له الحق يعملوه موظف هيدا بوسطجي. ايه له الحق تصير هيدا بوسطجي. هيدا هيدا بوسطجي هيدا. ايه
3: شفت ملا فاوضه؟
2: ايه ما بيجيب لي الكتب.

0: يعطيك العافية يا عم حسان.
1: الله يعافيك. شو جايب لهم اليوم مكتوب مصور كمان للبنات اليوم؟
0: وأكيد في حوالي مثل كل مرة كمان. الحقني الحقني مصلحة بيطلع لك شي حلوانة.
1: الله يهنيهم بكل قرش بيجيهم بيستاهلوا.
2: شو عم تعمل هندسة جديدة للزنايمة؟
1: ايه صديق، بدي عمر بركة حتى بقس زريعة منها.
3: ايه يا عمي، البيت بيتك والجناين جنينتك وقاعد تفصل مثل ما بدك.
1: لا خي منصور، الملك مش لإلك ولا لإلي، الملك لله وحده.
3: بالوقت الحاضر ملكي انا، ويكون معلومك لك، إذا ما قدرت بعت هالبيت وإذا ما صار لي بايعته خلي يكون بعلمك إني لح ضلني ناحر فيك أنت وهالبنات، مش خليكم تعرفوا تتهنوا ولا لح خليكم تعرفوا ترتاحوا.
1: لا لا بترجيك بترجيك خي منصور، ناحر فيي أنا وترك البنات عجانب.
3: اترك البنات عجانب؟ أخ منك ومنهم، ولك مهني سبب البلد، ولك لولاهم كنت بألف خير من الله.
1: لك ما مثل بعض يا خي منصور، لو ما هني استأجروا البيت كنت بدك تأجروا لغيره.
3: اخ ما هي الغلطة الكبيرة اني اشتريت هالبيت وساكنين فيها المناحيس هالمقصوفين العمار هاو.
1: طيب يا خي منصور،
3: حاجة تقول لي يا خي؟ انا مش خيك.
1: طيب يا صديقي.
3: ما صديقك كمان انتبه. لك
1: طيب انت يلي واقف قبالي يا حضرة صاحب الملك المحترم، كنت عم بتقول انه بدك تبيع البيت.
3: ايه
1: قديش حاطط سعر فيه حتى تدبر له مشتراه؟
3: شو بيظهر ناوي تعمل سمسار حضرة جنابة؟
1: لا يا خي انا ما باخد سمسرة ولا بحياتي اشتغلت بالسمسرة. قديش بدك حق البيت بما فيه جنينة تدبر له شغلة؟
3: جنينة؟ ايه ما انا عارف، ما انا عارف انه انت ما بعينك الا هالجنينة. خي منجيب متمن منجيب خبرة يجي خبير ويتم.
1: يا عمي يا حل خيب وملحي،
4: ولا شو قصتكم صوتكم طالع يا جماعة؟ شو بكون
1: خيب وملحي رجال حقاوي؟
4: الله يحفظك خي.
1: يا خيب وملحي
4: تفضل
1: تمنى هالبيت شو بيسوى حتى ندبر له شغله يشتري.
4: شو بعدك ناوي تبيعك يا خي منصور؟
3: بدي اخلص خيب وملحي، بدي اخلص. كل ما بشوف هالشكل فايت ظاهر على الاوضه بينهز بدني، بحكيلي كريزة عصبي، وبالاخص لمن بشوف حامل هالمعوي ونازل لكش بارض.
4: لا يا خي منصور، ولك انت لازم تنبسط، اول عاخر زلمة عم يركش لك الك مش نايتك
3: الي انا. شو الي خي ابو ملح؟ مين بعد بيقدر يشيله من الاوضه هو وهوديك هالمناحيس هالمحروقين الانفاس؟ مين خي؟ خلص يا خي بدي بيع انا، حط سعر تفضل.
4: سعر؟ شو بدي حط سعر يا خي؟ انا هذا البيت بصفته قديم، واللي بده يشتري بده هاب بده يرجع يعمر عن جديد. يعني تمنه حوالي 350 الف ليره بس.
3: بحياة الله يا حبيبي. لا والله مخمن وعليك الدليل
4: ممنوع.
3: يا عمي بهيك الايام ولمن كانت الليره الى قيمتها انا اشتريتها بهالمبلغ تقريبا.
4: يا خي انا تمنت هاي، حتى انا اذا بدي اشتري ابشتريش بغيرك.
3: ايه
4: اكتر منك بشتري.
1: طيب خي منصور.
3: نعم.
1: باربعمائة الف بيمشي الحال؟
3: اربعة يا خي مش بس بيمشي، بيركض ركض كمان. جيب الشارة تبع الاربعمائة الف بس وينه؟ عشرت انه انا ما بدفع قرش سمسر.
1: يا سيدي ما تدفع ولا قرش سمسر، بتقبض الاربعمائة الف مش ناقصين ولا قرش.
3: والرسوم على الشرة ها انا ما بحط شي.
1: يا سيدي ما تحط الا امضاك. بهاليومين ان الله راد تدبر لك الشرة.
3: بهاليومين؟ من هلأ لك انت تكون جبت الشرة نبقى منشوف.
4: مش بنبقى نشوف، حكيت كلمة بركة تلحقها.
3: ايه طيب لح اعطيك مهلي يومين، بس من بعد هاليومين بصير انا حر.
1: طيب اتفقنا يا سيدي؟
3: اتفقنا.
1: حط ايدك وانت شوف.
3: مش لحط ايدي بايدك الا ما تكون جبت الشارة. خطرتك.
1: شايف خيبه من الحين؟ شايف الفقير شو بيستهتروا فيه؟
4: مش عاجبني مكانه خي حسان. انا بصافحك عنه. ها

0: يا درويش درويش
1: ايه؟
0: شفت لي هذا حسين؟
1: لك وينك يا زلمه؟ اجى زبون بده يشتري البيت.
0: منو هالزبون؟ منو هي؟
1: ما بعرف بس بعد الظهر رح يطل صوبه.
0: ها وحكي قدامك قديش بفكره يدفع تقريبا؟
1: لا بس شفته عم يترتب شفافه، قال اكثر من 300,000 ما بيسوى.
0: 300,000؟
1: اه.
0: شو ما بده يشتري كوخ هو؟
1: طيب يا زلمه ما قلت لي قديش بدك انت؟
0: على كل حال اذا عاد رجع لعندك بعد الظهر او عاد شفته قل له باقل من نص مليون ما ببيع.
1: لا لا كثير كثير هيك على
0: مصروفي. وبتقول له كمان انه السنسر عليه هو، انا ما بدفع قرش سنسره.
1: كيف؟ انا شو بيطلع لي؟ علقت لك الاعلان عندي. ايه شو بيطلع لي؟
0: ولو كدرويش، ما انا عم نفعك دائما رايح جاي عندك. اعطيني فنجان قهوه على حساب هلا يلا.
1: هيدي يا سمسرتي تجي تدفعني فنجان قهوه؟
0: ولو
1: لا خلي لا، هاد هيدا اعلانك، روح حل عني روح.
0: اي كلكم ضدي كلكم ضدي.
1: بس
0: انا بطلت بيه منيحك.
1: وانا بطلت عليكم منيحك
0: يا حسام.
1: سلم زمان حبيبك
0: حسام. لك يا عمي شو بيك؟ لك يومين غيري.
1: لك يا عمي عم فتش لك عزبون اللي بيشتري البيت.
0: ها ولقيته لهزبون؟
1: لقيته يا سيدي. لقينا بعض الدور عند البنات حتى نتمم البيع.
0: بنات؟ لك شو دخل البنات بالبيع والشراء؟ العلاقة معي أنا؟
1: يا خيي الزلمة بده يشتري البيت فاضي.
0: ايه
1: بده يعرف الجميع شو بدهم يطلبوا له.
0: حلو حضرت جنابك، أما بدكش خلوه كمان؟
1: طبعا كيف لك إيه؟ مش بدك تترك الأوضة بدون خلوه؟
0: هيك بكل وقاحة بتقول بدك خلوه، بدك شو دفعت أجار جيجي حتى إلي عم تطلب خلوه؟
1: طيب وليش أنت زعلان؟ ما الخلوه رح يدفعه الشر.
0: ما هو أنا كنت بعته بهالسعر الرخيص هذا، لو ما ساكنين فيه انتو هالمناحيس مقصوفين العمر مكروبين الديار.
1: ولك يا سيدي هيك حكمة الظروف، بدك تبيع او ما بدك تبيع؟
0: اخ ولك ريتني انبيع بسوق ما حد يشتريني يا رب. بيعت يا خي بيع بعد الظهر لقيني لعند البنات
1: عب 400,000
0: يا خي. 400,000 بلاقيك عند البنات.
1: يلا
0: اخ ريتني انبيع بجهنم اللي تحرق بدني.
1: هلا انت كمان برسم البيع معلم منصور؟
0: شو بيك انت التاني؟
1: قبل نسألك
0: نعزب لي فنجان قهوة حيش بطق
1: حالي. ايه حاضر فنجان قهوة، بس اذا انت برسم البيع طمن بالك ما راح تلاقي شراك
2: معكم. الله يخليك كثير. انا فخور فيكم. الله
3: يخليك. اهلا وسهلا.
2: وفيك انا فيك
4: عم سلم الف دقيقة.
2: تسلموا دقيقتي
3: الحمد لله يا عم بو ملحم اللي شفناك بعد هالغيب الطويل.
2: وكذا يا عم الملحمة عم بتسد الغايبة عني.
0: شو حسان قال لي بده ينتظرني هان بعد الظهر، وينه؟ الله معكم.
2: الله يحفظ.
5: شو بيك دخلك يا منصور؟ بتضلك قافت هيك والعقد بين عينيك ولو شو في بالدنيا؟ نص الالف 500 فردوا هالوش شوي.
3: ايه تفضل عم منصور تفضل.
0: اخ اخ يا ست الملحم اخ لايكي.
5: ايه
0: ليه لح افرد وجهي؟
5: ايه
0: ليه لح انبسط الا ما تم من بيعة هالبيع؟ انفرد بحالي ساعتها يا عمي. وينه حسان قال لي جايب لي شره؟ وينه
2: الشره؟ موجود سيد منصور.
0: وينه؟ خلي شرف يلا.
2: ولو موجود قدامك مش شايفه؟
0: شو يعني تقصد؟ انت
2: انت يعني الشره؟ لا مش انا. طلع فين منيح. نجوى وماجدة.
0: نجوى وماجدة.
2: نجوى وماجدة.
6: شو عم تحكي يا عم حسان؟ نحن بقدرتنا نشتري بيوت؟
2: انتوا اللي بقدرتكم يا بنتي، انتوا اللي بقدرتكم. تفضل هاي تشيك ب 400,000، بكره الصبح بتسجل لهم البيت وبتستلم الشيك.
0: يا عمي انت جاي تلخمنا ولا تضحك علينا؟ اعطيني هالشيك تشوف.
2: انا مش جاي الخمكم ولا اضحك عليكم. تفضل هاي الشيك حصلني.
0: شو انت اسمك حسان ولا احسان؟
2: الحقيقه انا اسمي احسان.
0: احسان
3: مش حسان.
2: وبالتالي يا سيد منصور انا ماني فقير مثل ما انتم متصور لكم. انا بقدر اعتبر نفسي صاحب ثروه ضخمه.
0: شو
5: صاحب ثروه ضخمه؟
2: ما تندهشوا ما تندهشوا، قريبا بتزول دهشتكم. تذكروا الحولات اللي كنتوا تستلموها جيجي يا بنتي؟ كانت تجي باسم خالكم انا اللي كنت ابعت لخالكم المصاري وقل له انه يحولكم اياه باسمكم انتم.
6: صحيح.
4: شو
3: عم قول انا؟
4: ما في شيء بالنص.
3: بكتابه الاخير بعتي قلنا رح توصلنا فجاه كثير ساره.
4: والله انا مش عارف كيف بدي اقول هذا. هي تضحي منك. هي مفاجأة.
2: هلا بتعرف سيد ابو ملحم، هلا بتعرف.
5: طيب ليش انت بهالغنى كله وليش عامل حالك فقير الحال وساكن بهالاوضه الحقيره وحامل هالمعوي اللي وقعت تركوش ليل ونهار؟ تعرف يا معلم حسان راح بتجنننا انت بتصرفاتك.
2: راح قلك ليش يا ست ملحم.
5: ليش؟
2: حتى كفر عن ذنوبي. ذنوب سيبة قديمة وضمير تعبان عم بعذب فيي من 20 سنة. سيد أبو ملحم بتذكر الحكاية اللي حكيت لك إياها عن خيي؟ قلت لك بيكره البنات وهرب من بيته.
4: بتذكرها منيح القصة.
5: إنه بتقصد نجوى وماجدة بنات خيان؟
2: لا يا ست ملحم، اللي كره بناته وكفر فيهم وهرب منهم هو أنا.
5: أنا
2: نجوى وماجدة بناتي أنا يا سيد أبو
5: ملحم.
2: بناتي أنا نجوى وماجدة.
3: نحن بناتك؟
2: إيه نعم. إيه يا ماجدة وإيه يا نجوى، أنتوا بناتي. مسكيني أمكم. بقيت بحسرت. بقيت اتحرق بقلبي. أنا صحيح ظلمتكم لكن أنتوا رحمتوني. أنا كرهتكم. انتو حبيتوني. انا بعدت عنكم. انتو حضنتوني وقويتوني. صحيح رح اكتب كل ثروتي باسمكم لكن ما بظن ابدا اني رح كفر عن جزء من ذنوبي بحقكم. على كل حال انا هلا رايح اقعد بقوتي ورح اقضي بقيه حياتي بخدمتكم.
3: بابا بابا
2: بابا
3: بابا
2: بابا اخيرا حتى سمعت هالكلمة الحلوة من تم كل يوم.
5: وانت شو بيت ساكن؟ يلا اوش حاطه من الأوضة.
4: والله يا ست الملحي ما عدتش عيري شو بدي اعمل. انا مش الهيئة رح اقدر اشحت حدا. الهيئة هن اللي رح يشحتوني.
2: تفضل يا
4: يا سبحان مصفي النوايا وجامع الشمل.

0: انتو برفقة راديو كوكبة.
1: ماذا علمك حب؟
2: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر غجري تحسده كل الغجريات،
1: حبيبي،
2: بحثا عن وجهي، عن صوتي، هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
3: علمني حبك أن أحزن

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: عيب الشوم. يا عيب الشوم قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلها وفصلها تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريز الأنثوي الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
2: معكم على هندسة الصوت توني عبيد.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: وسهلا بكم في مطارنا، إن الطرقات سالكة حتى إشعال آخر. Enjoy your holiday.
1: انتو برفقة راديو كوكبة.

بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

0: اليوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشاعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم فيكتشف فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الأول، عندما اعتمد يسوع على يد يوحنا. ثمرة هذا السر البنوة للآب. العزلة بتعني بأوقات كتير إنه الشخص عم يشعر بأنه غير محبوب أو مش حاسس بالأمان، ولكن هالإنسان بينسى إنه نهار معموديته انفتحت السماء واستقبلته عائلة الثالوث مثل ما صار مع معمودية يسوع على نهر الأردن وصار ابن للأب. معمودية يسوع هي تتذكرنا دايما إنه نحن أبناء مش عبيد أو سواح على هالأرض. قد ما نحن نتخلى عن السماء هي ما بتتركنا أبدا. معقول بي ينسى ولاده؟ إذا الأشرار وما بينسوا، كيف إذا كنا عم نحكي عن الله؟ مريم نمحت الظلمة من حياتها لأنها آمنت إنه الله هو بي قادر يحضنها ويزرع بقلبها فرح السماء من قبل ما تصير هي بالسماء. علمينا يا مريم نعترف بهويتنا السماوية، ببنوتنا لله، وبوقتها رح نقدر نقول أنا أمة الرب. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
4: كما كان

0: أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الثاني عندما أظهر يسوع مجده في قانا الجليل. ثمرت هذا السر التجدد بالروح القدس.
1: عرس بقانا الجليل وجمعت ناس مشاركة وحضور وشهادة للحب الكبير حتى تكتمل الفرحة بين الحاضرين، بس فضيت الخوابة وما عاد في خمر. يسوع ومريم من بين الناس الحاضرين، ومريم بشدة ملاحظتها انتبهت ولتنقذ الموقف التجت لابنها، وهو بدوره ما خيب أملها. وكانت أول أعجوبة تحولت المي لخمر احتراما للحدث وتما ينقص شي على المعازيم. وهون في تأكيد على قدسية الزواج المسيحي ليعلمنا كيف نتأيد بالقيم الأخلاقية، كيف نوثق بمريم ونآمن بقدرته هو ابن الله. من قلب حياتنا ومن قلب أفراحنا منلتجي دايما لمريم حتى يظهر مجد الله، ونعرف كيف نعيش أعراسنا اليوم مثل ما احتفلوا بعرس قانا، بعيد عن كل المظاهر والبهرجة، ونركز على معنى الارتباط المقدس، ونسلك درب القداسة من قلب هالبيوت الصغيرة اللي معرضة للسقوط إذا نسيت الله وفقدت الرجاء. بدنا نسعى دايما لنزرع القيم بعقول أولادنا اللي نحن وحدنا مسؤولين عن تربيتهم وتحت نظر الله، لنعرف طعم الهنا والسعادة الحقيقية اللي أكيد ما بتتحقق إلا بمعرفتنا العميقة إنه إلهنا قدير وبيحول المي لخمر، يعني قدي قادر يحولنا لناس جديد. منملك طاقة هائلة من الحب اللي بتخلينا نلاحظ وننتبه ونعرف إنه من دونه حياتنا فارغة وما إلى معنى.
0: أبانا الذي في السماوات،
2: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
3: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك.

0: هنا راديو كوكبة.
1: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: المجد للآب والابن والروح القدس،
4: كما كان في البدء والآن وعلى

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الثالث عندما أعلن مجيء ملكوت الله والدعوة إلى التوبة، ثمرت هذا السر الطوق إلى الملكوت.
1: يا يسوع المسيح الملك، نحن من سبحك. أنت ابن الله اللي جيت على الأرض تتعلن عن ملكوت الآب وترفعنا معك للسماء. أنت القدوس اللي أظهر ذاته بأقواله وأفعاله وأعماله ودعا البشر للتوبة والسير صوب القداسة. أنعم علينا يا رب بروحك القدوس تيوبخنا ويقدبنا ويرشدنا لطريق الحق. هو يلي بيقدسنا وبينعم علينا بمواهبه السبعة وبيساعدنا تنثمر بالحياة إيمان وعطاء صلاح ومحبة. أعطينا يا رب نشبك سوا أيادي الحب المعطاء ونمشي سوا صوب الملكوت ونستحق الحياة الأبدية والتنعم بحضورك بالسماء. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك

0: يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما كان في البدء والآن

0: أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك، الرابع عند التجلي الإلهي على الجبل. ثمرة هذا السر اتباع تعاليم يسوع.
1: قدام تجليك يا رب على الجبل منترجى هلأ وبكل وقت تتجلى بحياتنا مع كل العتم اللي مغلفتنا، مع تألق مجد الألوهة وبياض الطهارة الناصع. منترجى هلأ وبكل وقت نعرف نتطلع صوبك لما نكون بعتمة الضعف وسواد الخطية. تجليت يا رب وهدفك تظهر مجدك قبل مجد الصليب لحتى تشدد تلاميذك وتحضرن لليوم الموعود. تجليت ونور مجدك بده يضوي عتمة البصر والبصيرة. تجليت وبهاء حضورك تركع له كل ركبة على الأرض وغير الأرض. عندك بدنا ننصب خيمتنا ونبقى معك، بدنا نمشي طلوع صوب جبل القداسة. قدامك بدنا نحقق كلمة الآب فله اسمعوا، وبصلاة أمك العذراء شفيعتنا وأمنا منصلي نعرف نخليك سيد حياتنا وتتجلى فينا ومن خلالنا محبتك ورحمتك. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
5: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس.
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الخامس، عندما قدم يسوع ذاته في العشاء السري، ثمرت هذا السر مشاركة في الذبيحة الإلهية.
1: بأقل وقت ممكن قصدت تنخبز تتكون دايما بيناتنا. أخذت أصغر شكل ممكن حتى ما تاخد محل من مساحتنا على الأرض. ما تعديت حدود بيتك تتسكن معنا. ما وضعت قوانين هيلة حتى تحضر. ميرون البركة وطهارة القلب شرطك الوحيد. تخطيت كل توقعات الإنسان وكل حساباته وفرجيتنا شو هو ميزان وشكل ومضمون الإله الحقيقي اللي بيصغر وبيضحي وبيتألم وبيتاكل تياخد الإنسان للخلاص وللسماء. ومن وقت هيك العشاء صاروا أصغر الناس بعيون البشر هني باب السماء، وصارت السماء أقرب لأنه الرب الإله سكن بقلوب الناس تيصيروا أهل للملكوت. من وقت هيك السر انكشف قلب الله للبشر. قلب هو الحنين وهو الحب وهو الخير والجمال. من وقت هيك اللقمة ونقطين هالخمر بطلنا عايزين تقادم وقدرات تنوصل لكمال وجودنا ومعنى حياتنا. صار جسدك بلسم جروحاتنا وصبر قلوبنا، وصار دمك نبضة بعروقنا بتخلينا نكمل المشوار بشرف وكرامة. يا ساكن بخبز وخمر على مذبح البشر، ما تتركنا جوعانين لأمور الأرض، علمنا الشوق لمقاصدك وإرادتك. يا صغير كبر فينا مساحة التواضع والقداسة، ما تخلينا نكبر بعيون حالنا ونكبر على غيرنا. يا قرباني سكن فيها الرب بجسده ودمه، عطينا نعيش بتناولك مع إخوتنا مقاسيهم وننطر معهم يوم القيامة. عطينا نعمر بحجار الإيمان بنيات الرجا ونسقفها بخيمة المحبة. ومن على ميتك يا رب ما نروح إلا ومليانين من قوة الأبرار وتواضع أمنا مريم واستحقاقات نعمتك. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا سلطانة السماء والأرض الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسل إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا احضري عندنا أيتها الرحومة الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطارية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الآن وإلى أبد الأبدين آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: مرحبا، عم بحكيكم من برده، دايما بسمع اذاعه كوكبه. انا داني. الافضل من هيك انه اذاعه كوكبه على طول مرافقتني بمشواري على بيروت، بسمع اذاعه كوكبه، وبمشواري على الضيعه بسمع اذاعه كوكبه كمان.
1: عم تسمعونا من كل انحاء العالم، معكن راديو كوكبه.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

0: عيب الشوم. يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلها وفصلها تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر انه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريزة الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: إله إلا
1: أنا جابرييل جيلي بتسمع لكم من دالاس تكساس.
2: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. كمان مرة 001-438-404-4000. معكم راديو كوكبة.

0: بسم الله أنا بسم الله. طيب ما في على البيت، ما في على البيت، ما في على البيت.
1: يا دحين دحين بحسن ده.
0: شباب شارك.
1: والياس والياس الفريق.
0: والياس شباب شباب.
1: وين وين بحسن اللي عندي؟
0: والياس شباب شباب
1: والياس شباب والياس. شباب والياس. وين بحسن؟
0: يا مش
1: بحسن اللي عندي. هاي هو اللي.
0: يا مش حرام راح يكسر ده ولا يا شباب. شو صار عندك أنت يا مش
1: حرام؟
0: يا مش حرام ولا شو صار حرامي يا ذلي أنا يا ذلي.
2: وين؟
0: وين؟
2: وين؟
0: وين؟ من وين؟ من من مني مني هاي مني هاي
2: هيفا وهبي
0: ليش هيفا جاي لعنا
2: ليكي انت بلا دلع ولا بحط براس الصاصه براس الكعب
0: طول بالك
2: طول بالك بدي اشرب من
0: طول بالك طول بالك طول بالك يا ابو الياس اقعد اقعد اقعد خذ نفس مش عندك مش عندك مش عندك تعال هون تعال هون يا مشحره مش عندك تعال خذ نفس نفس غمي نفس غمي نفس غمي شهيق نهيق شهيق نهيق
2: بقولوا نهيق للحمار يا ضبعة شهيق زفير مش شهيق نهيق
0: ايه مثل ما بدك مثل ما بدك يلا شهيق صفير صفير نهيق روق روق روق رقت
2: ايه
0: لك شو بيك انت وام الياس
2: ام الياس وين بدي اطلع بدي خلص عليها هلق مين النايم على الكنبيه
0: ايه هيدا هيدا هيدا هيدا ابو حسين
2: كل هالصريخ هيدا وبعده غثيان
0: لك يا ما ليالي مصرخه حد واني بالتخت وهو مثل الدب غثيان
2: ايه كشفي لي عوجه خدت
0: لا يا مش حرق فيناش
2: ليش
0: عنا بالإسلام المرة فيها شو تكشف على الزلمة هو نايم
2: ايه انا بكشف عليك
0: يا مشحر انت تكشف عليك زلمة يكشف على زلمة ويا مشحر بيطلع لك الصيد وبيقول انك بيحب رجال شو بدك بالصيد خليك خليك خليك خليك اني اني بوعي هلا على على زاوية اني بعلي خليك عود عود عود عود عود دبو هاد
3: This is the police open up
0: Who is this?
3: The police
0: البوليس Nobody here.
3: Open up.
0: We moved to Lebanon. يا مشحر وين ليلك
1: يا gunman.
0: No no no no no gunman here. No gunman.
1: I saw him coming here with a gun in his hand. Oh my God, you people are crazy.
0: Shut your mouth and you leave.
1: You shut your mouth. Go back to Afghanistan, your country.
0: أنا من أفغانستان ولا؟ I'll go back to your country. أنت go back to your country. Are you American?
1: Yes.
0: وشو عم تعمل إن هون بديربون ها؟ روحي نقلعي من هون هاي دي السيتي إلني. مستر بوليس. Don't believe her. This gunman don't have gun with him.
1: I saw him with a gun.
0: ولك سبتي هالفجأة وليه؟ وانت احكي لك شي كلمة حشوية في قبالي هيك مثل الدير
2: How you doing?
0: يا خزيت العين عنك قال جبنا لقر علي شجعنا
4: You can leave now ma'am
0: ايه اوكي okay.
4: Not you, her
0: ايه ايه الله ما اقدر بيسد ما يرد
4: Do you live here?
0: Yes sir
4: How about you sir?
0: He no live here No he no live here
4: Where do you live?
0: He live with his wife
4: And where does she live?
0: She live with him.
2: ولك حاجة عليك وحكي على الفاضي وخليني أنا فاهم.
0: إيه إحكي.
2: Yes, sir. أمور.
4: Where do you live, sir?
2: I live with my wife.
4: Right. And where does she live?
2: She live with me.
4: And you and your wife, where do you both live?
2: We live together.
0: مظبوط.
4: Arabs. I mean, would you happen to be Arab American?
0: ولك شو بيكم كلك فيه؟ شي عرب أمريكان وشي أفريكان أمريكان ومكسيكان أمريكان ورود السود أمريكان We are all American We came to this country to be American We love Obama ها! نقطع السطر
4: What's your name, ma'am?
0: أنا محسوبتك أم حسين
4: Pardon me?
0: Mother Hussein
4: Mother. Mother, like Mother Teresa, Mother Angelica.
0: Huh? What?
4: Are you a nun?
0: Nun? شو النان يا ملياس؟
2: ام ملياس وين؟ بدي اذبح بدي خلص عليها
0: مشان مشان ام ملياس مشان وين؟ انا واخدي على لساني بستعيني بام ملياس كل ما بدي شيء عم بسال شو النان؟
2: النان يعني راهبه
0: ايه راهبه؟
2: ايه
0: انا راهبه شكلي شكلي راهبه مسلمي هلا أنا بالشكل منش راهبي بس بالفعل معلم راهبي والله اللي عنده زلمي مثل أبو حسين بتصير راهبي من ليلة دخلتي والله listen mister me in look no none in action none no 60 none ندرين العف في أني والنان أبو حسين والله بدي وصي على ارمى احطها فوق باب هالبيت داير الرهبيت نانيت العفي سيستر ام حسان وسيستر بحسان
4: So you are a nun
0: ايه ايه يس يس بعد البحث والتدقيق بينت اني نان ورئيسه النانيت كمان ومنيش عارف يس يس
4: So is everything okay here
0: ايه everything okay everything okay معك انت
4: I'm fine
0: تعالوا انت everything okay like انت okay وهو okay واني okay وكثر الاوكيات علي يا تفضل لنضيفك شيء Do you like to have some كيف بيقولوا كافي بالانجليزي
2: قهوه
0: Would you like to have some قهوه
4: No thank you
0: How about كيف بيقولوا تي
2: شاي
0: How about some شاي
4: No thank you
0: ولا مش معقول الا ما نضيفك شيء تطلع عنا تاخذ لك شيء نفس ارجيلي Do you like to have كيف بيقولوا ارجيلي بالانجليزي
2: هوكر
0: You like to have a hooker
4: Excuse me, would I like to have what?
0: You like to have a hooker?
4: You have a hooker here?
0: Yeah, you like to have one?
4: Yeah, I'd like to see what you have.
0: Yeah, yalla, be ready in 1 minute. And do you like to have one come in?
4: Hold on a second. You have more than one?
0: Yeah, معلوم, I have four. One for husband. One for son. One for me, and I like to have my own hooker. One new husband brought from Lebanon. Nobody touched before. New. شوف ملا أرجيلي جايب معه بالياه أبو حسين من لبنان شي بجنن وجاي كله مع كاوتشوك هك حتى ما تنفس الشي فرجي فرجي. Like the new one you like. Come with rubbers.
4: Free rubbers.
0: Yeah.
2: So the hookah don't leak.
0: Don't leak at all. Don't leak at all.
4: I see.
0: وبعدين صار عم بيتفننوا فيها الأراجيل بلبنان جايبة مثل الألاوز بتشتشلها من هون ومن فوق مثل البراغي يعني شيء فرجي فرجي هلا فرجي فيها. Like the new one come in, you have to screw good.
2: When you screw good and tight. Don't leak at all.
0: لك بعمل لك انت نفس لحالك ولا بتتشارك انت وياه لان الارجيل الجديد جاي لنا بريشان
2: عم يحكي
0: لا اساله انا is okay if him share with you because the new one has to كيف بيقولوا نبريش بالانجليزي
2: نبريك
0: عمهلك عمهلك عمهلك عمهلك ولك حاجه تشد على حالك راح تبيض
2: اوز اوز اوز
0: ها الله يعطيك على تعبك ولك قد ما شدات حالك شفت ينزل لك فتيق والله عم تقنع مرتك بدك تروح تشتغل مترجم بالعراق انت ولك لترجم لك شي جمله كامله انت بكون سحب الجيش الامريكاني كله من هون So is okay if him share with you because the new one has two holes ايه
4: He wants to share with me
0: ايه
4: He's still doing these things at this age.
0: This age. ولك تعرفوش لابو الياس. بس يحط بز الأرجيل بتمه. بعد شفلته لا يخلص النفس. وينقطع نفسه كمان.
4: Excuse me.
0: The mister here. When he put بز الأرجيل the boob of the hooker in his mouth. He no stop until he finished completely. وينقطع نفسه. شو ينقطع نفسه بالإنجليزي.
2: out of breath.
0: Eh, he stop when he's out of breath. Yeah.
2: ولك حاجة عليك وحكي على الفرد بقلك بريث بتقلي له بريث.
0: ليش أنا فهمين عليك؟ ولك الله يعين أم الياس أنت كيف بتفهم عليك ها؟
2: أم الياس وين؟ بدي بها
0: ولك
2: بدي خلص عليك
0: جلس ليش الدم سلم على مش حال عم إنده.
4: Are you sure everything is okay?
0: Yeah, everything is okay. هو بيقعد بنقطعك وبيصير معه شغلتك. Hey, everything is okay.
4: I'm gonna keep a close eye on you too.
0: Hey, مع السلامة مع السلامة الله معك سلم لي على الشرف كمان وعلى المايا. Hey, الله معك مع السلامة.
2: آخ وين؟
0: اخ اخ اخ اوكي تورطنا مع البوليس
2: دخيل بدي اذبح
0: اخ ولك شو بيك شو بيك خبرني شو بيك انت وام الياس شو بيك
2: مص مص مص

0: هنا راديو كوكبة.
1: كسر البزبس ايه؟
2: كسر يا مشحرة، انكسر بزبس الملياس
1: ولك لا ابن خيا.
2: ايه انكسر بزبس؟ وانت شو بدك ببزبس ابن خيا؟
1: ولك البزبس البزنس البزنس.
2: ايه شو
1: بانكرابسي.
2: بانكرابسي؟
1: ايه
2: شو بانكرابسي؟
1: بانكرابسي اعلن افلاسه.
2: ايه هيا فهمت، هل فهمت؟ بانكرابسي اعلن افلاسه وانتو حاطين مصرياتكم ببانكرابسي. احنا مدري باي بنك حاطين مصريات، لا مش ببانكرابسي. طيب اذا رابسي انكسر بنكو، انتو شو دخلكم بالقصه كلها؟
1: ولك ليش مش عم تفهمي علي؟ ليش
2: لك غير الله فهمين عليك انت؟ شي انكسكس وشي البزبز وشي ام الياس وشي ابن خيا وشي رابسي انكسر بي بنكو؟ ولك اعطيني جمله وحده مفيده، جمله وحده مفيده.
1: ابن خيا
2: ايه
1: لام الياس
2: ايه
1: انكسر البزنس تبعه
2: ايه
1: واعلن افلاسه
2: ايه
1: وهرب
2: ايه
1: بس
2: هياها
1: ايه.
2: ولك الك ثلاث ارباع الساعه بتعط وبتمط وتطول وتقصر قبالي لتقول لي هالجمله يعني؟
1: ايه.
2: ولك انت كيف مهديه معك ام الياس؟ ها ولك لا تكون عندي انت، والله هلا كنت يا انا ارملي يا انت. اخ كتر خير الله بو حسين لسانه ب 24 فراش بقلش حكي، بنشكي منه مش ماشي حاله من تحت بس من فوق فرجه. انت لا من فوق ولا من تحت.
1: ايه هلا بلع عليك وحكي على الفاضي وقلي لي ام الياس وين؟
2: ولك مش هان ام الياس، عم اقول لك مش هان. شو بك ما بتفهمناش؟ بعدين بعد لحد هلا اني مش فاهمين شو دخل ام الياس بهالقصه كلها؟
1: المقبوره ام الياس
2: ايه
1: قامت لما ابن خيه فتح البزنس تبعه.
2: ايه
1: قامت دينته.
2: ايه
1: عش 20,000 دولار من مصرياتي.
2: دينته 20,000. الله لا يوفقك يا ملياس، الله لا يعطيك يا ملياس. يا مشحرة يا مشحرة انا يا مشحرة.
1: مص
2: مص مص مص مص
1: طولي بالك يا ابن حسان.
2: مص مص مص مص مص مص مص الله لا يوفقك.
1: بدي حبة شوكولاتة.
2: الله لا يعطيك يا ملياس.
1: وبدي السكري معي
2: يا مشحرة.
1: طولي بالي طولي بالي
2: يا مشحرة.
1: طول عش عش عش 20 تبعي.
2: انا مش عم بحكي عن العش عش تبعولك، انا عم بحكي عن 20,000 دولار تبعولي انا. 20,000 دولار اخذت مني انا كمان.
1: شو
2: يا مسحرة؟ قالت لي اعطينيهم 20,000 برد لك اياهم 25,000. الله لا يوفقك.
1: طولي بالك طولي بالك.
2: خذي
1: خذي خذي نفس.
2: لا تعال
1: شهيد شهيد. طولي بالك.
2: الله لا يوفقك. راح انفلش هودي قرشان مخبيهم عندي حسان من ضرب مرته. قلت اني بعمل لي قرشان منهم. الله لا يوفقك يا ام الياس على هالعمله. الله لا يوفقك يا ام الياس على هالعمله اللي عملتيها يا مشحره. مش لازم يعرف بحسان يا مشحره. نعرف بحسان. والله لا يقبلني والله لا يقبلني. الله لا يوفقك يا ام الياس.
1: وطي صوتك هلا بيسمعي.
2: مين؟
1: بحسان.
2: بحسان مش وين بحسان؟
1: شحو
2: يسمعني؟ لا بيسمعناش. سامع يا ابو حسين؟ يسمع وبحسش كمان. لا لا
1: شو شو شو هالتمسيح؟
2: نعلام تمسيح ونكتر. لك لك يفضل لك. روح ورا باب المطبخ جيب لي عصاية التمسيح وتعال. روح ولا تعال اقول لك. تعال تعال. لبس قشاط انت؟
1: ايه
2: هيك هيك فك القشاط لقلي.
1: لا لا لا لا لا شو؟
2: فك لي اياه هيك فك القشاط وتاع هيك لشوف.
1: اذا فكيته
2: ايه
1: بيقصد بنطلوني
2: وبدك
1: رخوي.
2: ولا تفكي ولا يهمك فكه هيك لقلي لك. كل لحظه بدي اياه هيك هيك. روح روح رد على التليفون. روح روح رد على التليفون. قام يا قام يا ابو حسين. قام الله.
1: لا لا لا لا لا لا لا
2: ولك شو عم تزلغط؟ هيك لقلي لك هيك. انا برد على التليفون. هدي هدي اضربه تقوله شكتير. كشفش عليها. الو بحسان.
1: قومي بحسان.
2: لا وينك انت؟
1: جاي العب معك.
2: لا ما سمعتش الزمار.
1: بتضل.
2: لا لا خليك خليك بالسياره. خليك انا محضر لك سربرايز. خليك خليك بالسياره انا بعيط لك. خلي الاغراض هلا.
1: قوم هلكني. قوم حاجه هيك نومك ثقيل.
2: بوليس بوليس بوليس. تعال انت عود عود. انا مخبي لك محضرت لك مفاجاه. انت قوم غمض عيونك وافتح تمك وسكر.

0: هناك فرجي فرجي خليك مثل ما انت مثل ما انت مثل ما انت امي يا مقبوره امي امي يا مقبوره امي فوتي هربي ربي هربي هربي هربي من باب المطبخ ولك لا لا لا وحسام برا برا فوتي لجوا فوتي لجوا يا مشحر انا
1: وينكم وينكم ساعة لا تفتح الباب طلع بصير هاي
0: انا طلوا نسم يا هوا بلادي وبين ربوعنا حلوا وضحكة النسمات الوادي
1: يم حسين
0: أهلا وسهلا يا هل
1: يم حسين
0: يا عيون يا عيون يم حسين
1: مين هذا العلكيني بيه
0: هذا هذا هذا أبو الياس
1: الياس شو عم بيعمل هون
0: جبت لعمل لك سربرايز عم غفي على الكنبي انت غطيته هي سربرايز
1: يا كله شو عامل هيك
0: شو بعرف بلكي عم يحلم بابن الياس ومرعوب أم أم يا أم يا أبو الياس أم لك لك من فيهم أم
2: صح صح صح صح صح النوم
1: أي صح بدنك
2: خز خز خزيت العنة ومكشو غميت
1: أني ولا أنت صار لما تلي أفيك على الكنبية بالطب وبتنين
2: كل هالصريخ هيدا وبعدك غفيان
1: أي صريخ
0: كل هالضرب يا مشحرة لا لا هو كل ضرب بيعملوا فينا كل ضرب بيعملوا فينا هوني بالياس للتاني الله عاشورك محظوك يا أبو الياس الله عاشورك أم أم يرضى عليك أم روح دور عمرتك هي مش هون أم وبعدين بحكي أنا وياك
2: تعالي أمي
0: شوفي
2: إذا ما بتقولي لي
0: إيه
2: أم الياس وين
0: إيه
2: هذه رح أقول لأبو حسين على 10,000 دولار
0: لا استرنا يرضى عليك استرنا يا أبو الياس الله
1: شو شو شو استرنا عشان شعب تمشي وشي
0: تجي ما في شيء ما في شيء خلص خلص أم يا أبو الياس أم روح أنت روح روح أنت بعدين
2: إذا بتقولي لي أنا ما بقول وإذا ما بتقولي لي أنا بقول إيه بخاطركم
0: إيه تقول ويلك
1: يا يا يا يا يا مكسو عيدا مكسو عبد السلام
0: شوف ليه شوف ليه شوف ليه شوف ليه شوف ليه شوف ليه شوف ليه شوف ليه شوف ليه شوف ليه شوف ليه شوف ليه شوف ليه شوف ليه شوف ليه شوف ليه شوف ليه شوف ليه شوف ليه شوف ليه شوف ليه شوف ليه شوف ليه شوف
1: ليه شوف ليه شوف ليه شوف ليه
0: شوف ليه شوف ليه
1: شوف ليه شوف ليه شوف ليه
0: شوف ليه شوف ليه شوف ليه شوف
2: ليه شوف ليه شوف ليه شوف ليه شوف ليه شوف ليه شوف ليه شوف ليه شوف ليه شوف ليه
0: ولا تفك رقبتك على هالعمل اللي عملتها فينا
2: بتفكيني فكوا فكوا وما يهمك وعصر عصر بلعك عصر لايدي لفكوا
0: قص سلسينك ربي وإليها على هالعمل اللي عملتها معنا
1: بس عم يصير عمل
0: طول بالك طول بالك
1: بس شو طول بالك ابن حسين I need explanation
0: explanation هلا بعطيك اياها شو هودي تحميل حبوب هلا بعطيك اياها
1: explanation explanation
2: explanation يعني تفتف تفتف سير
0: ولك حاجة تفتف بوجهي فهمته شو هبلاني طول بالك يا بس طول بالك هلا هلا هلا بعطيك كيف بدي اقول لك منين بدي بلش لك انا
2: ببلشي له لما جيت بدي كشف عليه وانت ما خليتيني
0: ايه سد حلقك حتعطي تفاصيل طول بالك طول بالك يا يا ابو لك لك يا ابو حسين اللي عم بتشوفه مش مثل اللي عم تسمع يعني
1: نعم
0: اللي عم تقشع مش مثل اللي عم بتشوفه
1: شو
0: ولك يا مشحره كيف بيقولوها هيدي بالعربي وات يو سي is not what you think. Understand now?
1: لك الله لا understand لك بجاه النبي. لك بدي أعرف شو كنت عم تعملي أنت وياه.
0: وش بدي أعمل؟ تعمل عمالك إن شاء الله. لك مع مين؟ مع أبو الياس؟ قال صلنا صلنا بدنا نفطر على بصلة.
2: بصلة؟ يا ابو الياس طول بالك شيل الفرد من ايدك يا ابو الياس
1: اذا كنا فارغ لك بدك يا اخي لما رصاص بلا ويس خلصت خيطك
2: اذا كنا
0: تحت
2: لا لا فوق
0: لا لا
2: تحت
0: لا تحت
2: عجبتني هالقصه
0: ايه
2: انت لتحت انت لفوق
0: انا لفوق
2: انت لفوق والله خربطتوني انضرب لفوق والزلمه لتحت
0: ما سمعتوش لرامبو شو قال
1: قال الزلمة لتحت والمرة لفوق
0: ايه علي علي علي علي علي عامل لي حالك زلمة علي
2: ليش هو بالزلمة
0: بشغلي وشغلي ايه وبشغلي وشغلي لا
2: وبهديك الشغلة
0: يي شو بدي خبرك عن هذيك الشغله؟ فيني وطي دي
2: لا
0: لمشحر انا هيك شو بدي اقول لك؟ بدي اقول لك اياها بالعربي المشبرح. بحسين كفى ووفى وشرب كاسي مقفى، واللي عم تسال عنه اعطك عمره وتوفى. العوض بسلامتك، العوض بسلامتك، العوض بسلامتك،
2: العوض بسلامتك،
0: العوض بسلامتك،
2: العوض
0: بسلامتك.
1: يا ابو الياس، يا ابو الياس طول بالك، شيل هالفرد من ايدك وخلينا نحكي.
2: انت حكي معك ما في ايه، انا بدي احكي مع ام ام ام
1: ام حسين
2: ام 44 هدي ايه
1: مثل ما بدك، اقعد احكي مع ام 44 بس خلصني ايه. انا رح اخلي لكم الجو وعد تطفوا على رواق
2: ايه. مين في عين؟
1: مين في عنا؟ مين في عام؟
0: يه يه يه يمكن هيدي هدي البيسي، انا عملت لك سربرايز، جبت لك بيسي. تعبيس بيس بيس بيس تعبيس يه يا مشحره. ولك هيدي مش كلبة ام الياس؟
1: لك شو هلا بتنجس البيت؟ شو اللي يعمل هون؟
0: شو عم تعمل هيدي عنا هون؟ ولك تعال هون يي يي يي يي، شو عم تعمل هيدي هون؟
2: شو عم تعمل كلبتنا عندكم هون؟
0: بلكي ليح البيس يمكن. تعي تعي لهون، تعي لهون، تعي لهون يا كلب.
2: انت تحكيش معه بالعربي، هيدا كلب امريكاني يحكي بالانجليزي. كم هير بوبسي؟
0: كم هير، كم هير بوبسي، كم هير بوبسي، يي يي يي يي. هلا كلبك بيفهمش الا انجليزي وبيعوي بالانجليزي
2: ايه،
0: وهذا اذا نزلته على لبنان بيصير يعوي بالعربي.
2: لا بيعوي بالانجليزي.
0: ولما الكلب الامريكاني بيعوي بلبنان، او لك كلاب لبنان بتفهم على
2: ولك ايه، الكلاب كلها بتفهم على بعضها ايه.
0: يا جرسطنا يا جرسطنا ويفضحتنا، الكلاب بلبنان بتفهم على بعضها، واللبنانية بعدهم مش قادرين يفهموا على بعضهم. يا جرسطنا يا فضحتنا.
1: ما في هاوي، شو عم بيصير؟ مين عم بيصير؟
0: يمكن هيدي البيسي كمان. تعبيس بيس بيس بيس، تعبيس بيس بيس بيس.
1: شو كلاب شو بسينيك شو عملتي لي البيت زو؟ بعدنا ناقصنا حمير وقرود كمان.
0: حمير عنا هون مش ناقصنا.
2: هي بوبسي.
1: وقرود.
0: قرود عم وصينا عليه، وصينا عليه. تعبيس بس
2: ست
0: سخلك
2: ست
0: عسيرة القرود. صحيح مثل ما قالت لي ام الياس من كم يوم انه نحن اصلنا قرد.
1: شو بيعرفني بشجرة عائلتكم؟ اصلكم قرود اصلكم حمير، شو بيعرفني؟ اسالي حدا من قرايبكم.
2: شفتك انت وعم بتهز براسك مثل النعامة، شو قصدك بالحمير؟
0: لا لا لا لا لا لا لا، راسي بيهز هيك مثل النعامة لأنه معي انفلونزا الطيور.
2: صحيح؟
1: اي اي صحيح، مش شايف شكلك صاير مثل البومة؟
2: وشو كنت عم تقصد انه مش ناقصكم حمير؟
0: يعني انا كنت عم بقصد عن ابني حسين. شو اللي يرضى عليك؟ شو اللي يرضى عليك؟ انا عن ابني حسين لأنه بيطلع الأول بالصفوف الحمرانة وصاير جحش مرته على التقيل يعني.
1: هلا شو بدك بصيرته لمرته؟
0: مني لأني مشيته مثل ما بده، حا حا روح روح تعا تعا.
1: لك حاجة حاجة قدام العالم تقولي عنه انه حمار، قولي غشيم غشيم.
0: ولك كلمة غشيم قليلة على حمار ومكتر، وعندي إثبات بهالحكي. أني
1: مين عم تحكي يمي؟
0: إيه تقبرني أنت ها؟
1: إيه؟
0: كنا بسيرتك هلا
1: عن جد؟ وأنا فكرت عم تحكوا عني؟ يلا بسيطة، هيدي اللحمة يا أمي وين بحطها؟
0: وين بتحط اللحمة؟
1: إيه؟
0: فوت حطها بالحمام بالخزانة تحت المغسل. فوت
1: إيه إيه يلا، هي جريدة بي. إيه فاضل.
0: ولك تعال ها تقبر اللي خلفوك ان شاء الله. روح حطها بالبراد.
1: بالبراد
0: ايه بالبراد
1: ايه مظبوط بالبراد.
0: الله بعطيك اثبات انه حمار وبيضل حمار.
1: غشيم غشيم
0: غشيم. لك تقبرني يا يا حسين تقبرني.
1: ايه يا
0: يعني. انت وفيت لجوا على المطبخ.
1: ايه
0: شوفني اذا اني بالمطبخ ولا لا.
1: هلا بدور عليك جوا. يلا وين
0: هلا بعطيك اثبات انه حمار وبيضل حمار.
2: انا رايح بس حديثنا بعده ما خلص.
0: ايه
2: رجع لي.
0: ايه الله معك الله معك.
2: بوبسي امشي
0: دربي سد ما يرد. اخ وانت ما بكفيك قريت جرايد بالعربي، صار عم تقرا الجرايد بالانجليزي.
1: اسمعي اسمعي شو اوباما شو عم بيقول هون.
0: شو عم بيقول؟
1: اكونومي جوين اب.
0: ايه شو يعني؟
1: لك اوباما عم بيقول انه الاقتصاد رح يقوم.
0: يا الله يوفقك يا اوباما وينصرك، وإن شاء الله كل شيء بيقوم بأيامك، الاقتصاد والعمران والازدهار.
1: يمي لا مش بالمطبخ أنت، لك روح شوفها بتكون جوا بالأوضة. هلا أنا مش فاضي، بس لما تيجي أمي خليك الفيلا على السلير بدي إياها ضروري ضروري.
2: هلا بس تجي بقلها ذكريني ها.
1: إيه إيه.
3: انت هون كنت عم دور عليك جوا بيي بده اياك.
1: ايه ايه ايه اجى حسين قالوا بده اياك تتصلي فيه ضروري ضروري.
3: ايه ايه
1: تحكيك على التليفون ولا على السلالة؟
3: لا لا على المحطة يا بيي على المحطة.
1: تلفني له على المحطة.
3: ايه ايه
0: ولك تضربه من لجاز
3: شو
0: زبط فيكم قول المثل الدحكر الخرع عند الشخاخ قال له مينك انت قال له مثلك انت إلنا الصبح مارو غشيم طلع بيو أخشم منه.
3: خدي يا أمي قبل ما أنسى خدي أمضي لي على الأوراق.
1: عشو أنت على الفيت والظاهر بتمضي أمك على أوراق؟ فيك فهمني عشان عم تمضي؟
3: إيه عم عبيلي على كريدت كارد باسمك.
0: كريدت كارد؟
3: إيه
0: يا مشحر تقبرني بعد بدنا كريدت كارديت.
3: ليه يا أمي؟
0: ولك صار عندنا كريدت كارديت ليوم الكريدت كارديت. لك وينه هيك مخبط لك إيهن هون هي إيهن لك وينه لك وينه هي لك محليه صار
3: حلوين
0: وجه. ايه وجه وقفه لك بعد بدنا كريدت كارديت تقبرني
3: شو الله يزيدن يمي بس بكره بتشوف ايه شو راح اعمل لك فيهم.
0: ايه شو راح تعمل؟
3: بدنا نضربهم.
0: ايه
3: ايه
0: ليش تقبرني بدك تضرب؟ شو عامل لك تضربهم؟ اوعى تضرب حدا تتقاتل انت وياه ويضربوك بعد.
3: لا لا لا لا يمي مش هيك مش هيك بكره بتفضلهم بس لما نخلص قصه البيت والبيت هاون.
1: شو بالبيت هاوني؟
3: البيت هاون عم نعمل له شورت سيل وبدنا نحطه باسم مرتي شيرن.
0: شو شو شو شو
3: نعمله شورت سيل؟
0: شو شورت سيل هيدي؟ شو
3: عيني لقلك يا مي شو شورت سيل؟
0: شوفي شوفي تعال خبرني شو
3: وقفنا دفعة البيت وقلنا 15
0: ايه
3: بعد كم يوم بنتلفن للبنك وبنقول له مش قادرين نكفي دفعاته وبدنا نبيع البيت بنص حقه.
0: ايه
3: ساعتها بوافق البنك هيك بنبيع البيت لمرت الشرن بنص حقه هيك بصير نزلنا حقه للنص والبيت بعده قلنا.
0: ايه
3: يلا انا رايح مرتي وين؟
0: مرتك راحت على المطار تجيب بنت خالتي.
3: يلا بحطركم.
1: إيه؟ يا ابني تعال هون لشوف
3: تعال
1: شوف فيك تخبرني شو الخبصة اللي عم تخبصها؟
3: شو؟
1: لك بابا نقلت بيتك حطيته على الشورت سيل نقلته لعنا على اساس الشهر قلبه 15 المحطة شلتها من اسمك حطيتها باسم امك وبيتها هلا عم تحطه على الشورت سيل إيه؟ على الفيت والظاهر بتعبيها بتمضيها على كريدت كارد ومدري بتعبيها على شو فيك تخبرني شو هالخبصه اللي عم تخبصها؟
3: قول لي بيك انت هلا بدك اياني ناكل الناطور ولا نقتل العنب؟
1: ناكل العنب ناكل ناطور؟
3: ايه رح ناكل رح ناكل
1: رح ناكل خازوق انا شايف.
3: ادعي لي يمه.
0: ايه روح الله يعطيك حكمه الزعيم وشجاعة العقيد ونخوة معتز وصبر أبو عصام وتوبة الإدعشر يبعد عندك السن فريال وجماعة أبو النار والنمس وفوزية وما يصيرك بهلول مثل أبو بدر. آمين يا رب
3: آمين يا رب. يلا بخطركم.
0: مع السلامة تقبري. يلا الأرض تطلع لك والسماء تنزل لك.
1: وانت شو بك الناس دي تص بيهم ضعيك أبو جنب؟ فيك تفهمني عشو كيني عم تمضي؟
0: ايه شو بعرفني انت؟ بيقول لي امضي هان وبمضي وكل ما بمضي على شغلة على ورقة بجيبنا شغلة جديدة. هي غيرنا البراد والمكرويف وجاب لك تلفزيون بلازمة هالعرض هيك للبيسمنت. وكل ما قال له يا امي هودي قديش مكلفين بيقول لي ما عليك يا امي امضي امضي وما عليك.
1: مساء الخير مساء الخير.
0: ما سنور زمان هالأمر ما بين
1: تغزلي في تغزلي.
0: ايه
2: لا تواخذيني هربت الكلبي وفاتت على بين الشبيك.
0: ايه هربت الكلبي إيه؟ متاكد انت
2: إيه؟
0: ولك شو بيك انت اليوم شو بيك؟ الكلبي هرباني منك وام الياس هرباني منك.
2: ام الياس وين بدي بحر بدي خلص على اهله
0: وزعله مش هون مش هون. عم اقول لك ام الياس من هون.
2: انت عم بتكذبي الكلب ما بيكذب. ايه انا بدي فوت شوف جوا اذا لقيتها بدي احط لها رصاصه براسها وبدي احط لك رصاصه براسك كمان.
1: ان شاء الله يلاقيها.
0: لا يا ابو الياس ممنوع تفوت لجوا. معقول انت يعني بتصدق كلبي يعني وبتكذبني انا؟ ولك بحلف لك يمين معظم انه فيش حدا جوا.
4: هلو هلو
1: يا محسن. هيدي مين يا محسن؟
0: هيدي البيسي.
1: هيدي بيسي ولا حوط؟
0: يعني جبتها بيسي طلعت دردبيسي.
2: ولك استريني ولا بقول له لمحسين على المصاري.
0: الله لا يوفقك كمل ياس. ولك انا جبتي هالتيب
4: ولك يا
0: ولك ما عرفتيش هيدي؟
1: لا لا من غير شيء.
0: لك هيدي اختي اختي البيسي من دلعها نحن بيسي. يا بيسي انت يا بسبوسي انت يا بسبوسي.
1: هي اختك اللي جايه من لبنان ولا بنت اختي؟
0: لا اثنيناتهم سوا بس هي وصلت بكير لان كنت قاعده قدام حد شوفير الطياره.
1: واختك مين هيدي؟
4: الله عليك يا ابو حسين ما عرفتنيش.
0: ولك سدي حلقك سدي حلقك واحكي جنوبي احكي مثل الناس.
4: ايه مش حارس على العدوين ونايمي بنيلك يا ابو حسين عرفتنيش؟
1: لا بالنبي ما عرفتكش. مين بلقيس؟
4: لا
1: دلال؟ انتصار؟
4: لا
1: جميله؟
0: لا ما انا عني جميله
1: والنعم. لكن مين انت؟ شو اسمك انت؟
4: مشلين
0: مشلين مشلين. مثلي الله عاشورك محظمك على المثلي. لك ما هي اختي هي وصغيري كانت مدكدك كتير، وكان بي عيطلها مشلن هذا الزلمة تبع الدوليب لأنها كانت تشبه كتير، يلا روح يا مشلن تع يا مشلن خمس ترغفي على الترويقة بكفوك يا مشلن. فكبرت وظلت مفكرة حالها اسمها مشلين. الله عاشورك محظمي. هي بتستعمل اسم مشلين لتتنكر فيه، عرفت كيف؟ هيدي اختي الكبيرة فاتن.
1: فاتن؟
0: ايه ايه ايه سموها فاتن على اسم ستي.
1: ستي كمان؟
0: ستي لبيبي.
1: سموها فاتن على اسم ستك لبيبي؟
0: ايه. ما هيك كانت العواهد بالزمان، كانوا يسموا الاولاد على اسم الست والجد.
2: نايس ميتين يو فاتي. مي ابو الياس.
0: ما بفوتك شي من اللييقه انت يعني.
1: ما بعلمي عند اخت اسمها فاتن، منين اجت هيدي؟ هلا انت عندي اخت اسمها فاتن؟
0: ايش نسيت؟
1: لك الا 100 سنه مجوزين، ما بعرفش انه عندك اخت اسمها فاتن، منين اجت هيدي؟
0: ها امي وبي جابوها. ها؟ ايه بعدين هيدي اختي كانت، هيدي اختي كانت مغربه بافريقيا. بمصر وكانت تشتغل بالفن رقاصة يمكن، وقام بي كان بتبري منها. بعدين هيدي اختي من بي.
1: من بي؟
0: ايه ايه اختي من بي. ما انا بي الله يرحمه الفاتحة.
1: شو هي هيك؟
0: صلي صلي مثلنا صلي مثلنا.
1: ايه الله يرحمه.
0: الله لا يوفق، هيدي فاتحة مسيحية ولا هيدي؟ ايه
1: ف كملي لشو؟
0: ايه فانا بي الله يرحمه الفاتحه.
1: لك بعيد الفاتحه روح بي.
0: ايه قامت لما امي توفيت الله يرحمها الفاتحه.
1: لك حتى بقى الله يخلصيني بقى. كملي خبري لشو بلا لف ودوران.
0: ايه لما امي بالزمان توفيت الله يرحمها ويرحم مويتك وميت الجميع، قام بي راح اتجوز مرة تاني، جبنا اياها وعملنا ام تاني. ايه
1: متأكدة؟
0: ايه متأكدة يعني. ايه
1: بس مبيك توفى قبل امي.
0: عن جد متأكد انت؟
1: لك ايه متأكد؟ لك انا لما رحت اطلب ايدك يا ريتا ما كانت هيديك الساعة، طلبتها من خالك مش من بيك لانه كان متوفى.
0: ايه لكن هيدي اختي من امي.
1: اختك من امي وهي اكبر منك.
0: ايه
1: وبي غير بي.
0: ايه
1: لك شو بدك تيجي؟ شو صار عوني؟ كيف صار هيك؟
0: شو بعرف كيف صار معنا هيك؟ تعال شوف كيف صار معنا.
1: شو بعرف كيف صار
4: هيك؟ انا بقول لك كيف، انا بقول لك كيف.
0: ولك سدي حالك واحكي مثلنا، احكي إيه؟ مثلنا.
4: انا بقول لك كيف، انا بقول لك كيف. لما مرحوم بي همين قامت امها تجوزت بي وجابتنا تنانيتنا.
0: ايه مزبوط مزبوط مزبوط مزبوط. لما انا بي مات قامت امي جوزت بيا وجبتنا تنينتنا. مزبوط صبت.
1: لك شو هالمسخره هاي الدنيا؟ شو هالمسخره هاي؟ شو اسمه بابا بيك يا فاتن؟
4: بي انا؟
1: لا بي انا لك.
0: بيك انت اسمه شكر الله.
1: لك شو كده اسمه؟ هدي طوافي عندي لشو؟ ولا كلها. شو اسمه بيك يا فاتن؟
4: بي شو اسمه؟
0: ايه ولو يحكي بي محمود. بي محمود شو اسمه؟
1: بي شو اسمه؟
4: ايه بي
0: حرف الميم. حرف
4: الميم مرام.
1: مرام
0: مرام
1: مرام. شو
0: مرام؟ ولا عندنا في مرام؟
1: ما من عيطران في مرام بعيطران.
0: ولا محمود اسمه محمود مرام. محمود ما نحن عندنا بالضيعة في وحدة وطنية. تحيا الوحدة الوطنية، تحيا الوحدة الوطنية. محمود مرام. محمود محمود مرام.
4: واحد اثنين ثلاثة محمود مرام يا حياتي.
0: واحد اثنين ثلاثة محمود مرام يا حياتي. واحد اثنين ثلاثة محمود مرام يا حياتي. وبص وشوف فتونة بتعمل ايه. وبص وشوف شوف قلت لك انت تشتغل رقاصة بمصر. وبص
1: بس الدنيا بس خلصوني بقى فتحتوا الكباريه هوني. تعال شوف شو قلت لي اسمه بيك. شو اسمه؟ مرام.
0: محمود محمود مرام. محمود مرام. طول بالك طول بالك. ما انا طول بالك يا ابو حسين. ما انا ستي الله يرحمها فاتحه.
1: لك عفت عمرك الله يخلصيني بقى.
0: ما ستي الله يرحمها كانت نادرة بي، وكل سنة كانت تروح على
4: مارون الراس.
0: ايه كانت تروح على مارون الراس. تروح هونيك توفي نادرة عند مقام النبي مارون.
5: ولي مارون مش نبي
1: مارون مار
0: شو
5: مارون مار مار
0: مرمر قلبك بجاه النبي ان شاء الله شو مار يعني
5: لك مار بالسرياني يعني بار بالعربي
0: مارون كيف فاتح بار
5: لك بار يعني قديس ولي
0: لك ولي اللي تاخدك ان شاء الله عاملي حالك مني ومش عارفي الله وين حاطك شي مشلين وشي مارون ولك ما عاش طلع معك ولا اسم مسلم احمد حمودي حسن حسوني طارق خالد عبد الحق عبد الرحمن عبد عرود ما طلع معك الا مارون
1: ما علينا شو اسمه جوزك يا فاتن
0: عمر
1: عمر عمر,
0: عمر. عمر. الله لا يوفقك ان شاء الله الله لا يوفقك ولك عمر الله لا يوفقك ولك يا مهوى المارون عند عمر الله لا يوفقك
5: ولي ليه
0: والله الله لا يوفقك
5: ولي ما
0: ولي يا مقبورة عنا بالشيعة بيسموا عمر
1: يا فاتن جوزك سني يا فاتن
0: عايب تسأل هالسؤال يا أبو حسين كلنا إسلام ومن آمن بالله ورسوله والله رح يخبط عني والله رح جن والله رح اخبط وجن أنا راك دين العرب والإسلام بدهم يصالحوا اليهود وبعدهم من بعضهم مدبحين سنة وشيعة وشيعة وسنة عيب الله هالعمل عيب
5: داخلي وشو الفرق بين الاثنين؟
0: ولك بالدين فيش فرق إيه؟ بس فاتت السياسة على الدين وفرقتنا راح نضبح بعضنا والعالم عم يتفرج علينا مبسوطين فينا وعم بيزقفونا
5: السياسة بتخرب كل شيء
0: معلوم بتخرب كل شيء ولي بيخلص شهر رمضان ننطر هلال شوال ليعلنوا العيد مفتي السني بعايشة بكار بيشوفه ومفتي الشيعة بالضاحي بيشوفهش وبين عايشة بكار والضاحي فيه 400-500 متر وإذا شافه وإذا شافه مفتي الشيعة بيطلع مفتي تاني بيقول ما شفتهش كنا مختلفين سني وشيعة على تحديد العيد صرنا مختلفين سني وسني وشيعة وشيعة ولك إذا مش قادرين نوحد عيد كيف بدنا نوحد هالأمي بقى كيف
1: عرفتي عرفتي
0: إيه عرفتي
5: تأتيني وكيف عرفني
0: ما من أول ما شفتك فايت قلت عيدي هي
5: لا تخزنيش يا مولياس مش كيف عرفني أنا متنكرة
0: أنا بعرف شو اسمه عرفتك من أول ما فايت قلت هيدا الوش بعرفه إيه
5: لا تخزني يا مولياس شاطني اتنكر
0: بتخافي ما تخافي يعني بعرف العيش وحدة مثلك بتتنكر إيه من كتر المعجبين
5: معجبين
0: إيه
5: معجبين
0: ليش انت عرفتها مين هي هيدي
1: ولك ايه مش هيدي فاتن
0: ايه
1: وزوجة عمر
0: ايه
1: كانت بمصر تشغل بالفن
0: ايه
1: هيها هيدي فاتن حمامة
0: عرفة عرفة
5: نيلك هي نيلك يا متنيل يا ابو الياس انت كشفتني ازاي يا اخويا
1: ده انا بشيلها على الطاير
5: يا باك انت خضتني
0: قالوا منقول عن حسين حمار ولك حد بولياس حسين أنشطاني بيطلع والله
1: هم حسين تعينا هون لشوف عربي صوبي لشوف
0: شبك شبك شبك
1: فيك تخبريني شو عم بصير بهالبيت ها فيك تقليني ليش أبو الياس كان هون بغيتي وليش كان مكشف عن بنطلونه لك ليش كان حمل فرد بإيده لك ليش ما قلتي لي أنه بعد الحمامة أختي
0: ولا طول بالك طول بالك يا حسين كل شي بالرواق بصير هلأ بخبرك من طاقة للسلام عليك وشو صار على انت صدقت هيدي فهد الحمامة
1: مين هيدي لك
0: هيدي سعاد حسني
1: والله بس سعاد حسني انتحرت
0: ولك هيدي سعاد حسني قبل ما تنتحر
1: لا تعال عارف على سيطرة الليلة واخلص
0: لا بتشك عليك يا ابو حسين هيدي بسموه شايد ابيوز هيدا بتعرف
6: هلو
0: يخزل عاش طولين يخزل عاش يي اهلا بكماري كمان جبتي كماري معك اهلين اهلين يا
3: حبيبي يا خالتي كيف حامل فراتي وكيف كلهم بلبنان
0: الحمد لله الحمد لله ولك هودي انا بدي اسالك ايه مش انت
3: ايه مضبوط يلا تعليوني خالتي تعليهم
6: مش معقول مهضمه هالخزنه فقعدنا نضحك نحن وجايين لهون
0: مهضومه مهضومه ايه
6: ولو بتشوفي شو بتشبه حسين بحركاتها
0: ايه لك مهضمك
3: رهيبك عمي ابو حسين هولي مين يا خالتي؟
0: ايه هاودي خالتك فاتن وجارنا هوني
3: خالتي؟
0: ايه ايه
3: خالتي
0: مش هو هام هام هام مشحرة
3: خالتي كيفك يا خالتي؟ كيف حامل فراتي؟ وكيفهم كلهم بلبنان؟
4: منيح منيح الحمد لله
3: وكيفهم اولادك حمودي وعلوش وحسوني؟
4: ايه الحمد لله كلهم منيح
0: شفت شفت عرفتها لخالتها عرفتها عرفتيها لخالتك ها عرفتيها؟
3: لا
0: ايه؟ لا مصاريفك عشان فحط فيها وليد
2: شو
0: وعم تساليها عولادها شو عرفك انه عندها حسوني وعلوشي وحمودة
3: ايه شو بدي يكون عندها لكن جان بيير وبرنار وسيمون يعني
0: ولك هيدي خالتك هيدي كانت مغربة بأفريقيا هيدي
3: ايه مش هيدي اللي ماتت السنة الماضية
0: ماتت
3: ايه
0: بلا ماتت ودفنوها وجاي السنة لهون تشتي عنا ايه
3: الله يرحمها
0: تعال سميلي غطيت وغطيتي على هبل حسين تعال سميلي كيف زلعا عنك
6: ماما
0: لك اهلا بكماري ايه
6: انت بعرف انه نحنا بسريلانكا
0: ايه
6: ما بيدفو
0: ايه
6: نحنا بيحرو
0: انتو ما بيدفو الميت بتحرو لا نحنا بدفو الله بيحرو هادي باي ايه بس حديثنا بعده ما خلص ايه رجعني
3: عرفتك عرفتك عرفتك انت بولياس
0: شعرفي
3: من خالتي لما كانت بلبنان إيه؟ قالت لنا انه عندها جار بيحكي مثل تراكتور اللي عم ينطع
0: تراكتور تراكتور يا ابن حسين بسيطه
1: وضع يخلع عينيك على السن اللي عندك تعرفش تطبي على السرمي بحالك امشي انت من الشرطه
0: طول بالك يلا فوت فوت فوت وانا جاي هلا فوت
1: بدك تجيكي موجه اشك عني امشي انت من الشرطه
0: طول بالك طول بالك يا ابو حسين طول بالك كل شيء
1: من
0: الروي بس
6: الا الا الا مية كرمالي الا
0: اخ كل شيء بالرواق بصير وانت معقول تحكي هالحكي قدامه يعني
3: ايه شو فيها انا بحبش كذب على حدا منيح وما حكيت وقلت له شو بتخبرينا عن ام الياس كمان
4: ايه شو بتخبركم عن ام الياس شو بتخبركم
3: خالتي قالت لنا انه ام الياس بتاكل مثل الغول وكرشة بيفاع خروف
4: مزبوط هالحكي
6: مزبوط انا كنت لما بستغل هون ماما بيقول خبي خبي اكلات البقره زي
7: وطوا صوتكم هلا بتكون واقفه على الشباك عم تسمع علينا
0: ولك تضرب شو بتحبوا القال والايد الكلمه العاطله بتحفظوها والمنيحه بتنسوها وكم مره قلت لكم انه انا وام الياس مثل الخيات ومنحب بعضنا كثير وفيناش نعيش بدون بعضنا
7: ولا مره مرة قلت لي مرت عمي كانت ام الياس عم تاكل قامت انكسرت وجبتها قامت لزقتها بالكريزي جلو وكملت الاكل ومرة قلت لي
0: ولك تقولي وينك حشتلقي حكي بقى بس
4: يا اختي خليها تحكي وتقولي بتعرف احكي يا شرن احكي
0: لا اسكتي يا شرن بكره يا خالتي يا خالتي بكره تتعرفي على ام الياس وتشوفي ما احليها انا وياها نحن مع بعض مع عشره عمر والله نحن صوره مصغره على لبنان قد ما يهدوا ويقدوا ويهاوبروا هاللبنانية على بعضهم ما بيقدروا يعيشوا إلا مع بعضهم إسلام ومسيحية ومسيحية وإسلام هاكي نحن عنيه من الياس إيه والله
3: رفلتي يا حاج لبنان ما عاد مثل الأول وشعبه تغير كتير
0: إيه عم شوف على هالتلفزيون يا خالتي والله راح يخوتني هالشعب اللبناني والله شعب جبار وبحق حاله حمار لا بطيء احتلال ولا بحافظ على استقلال ودبرونا بقى هلا يطلع له شي واحد هيك مطرب يغني له على دلعونه بتشوف هاللبنانيه مسكوا ايدين بعضهم ونزلوا على الدبكه يفرشوا وينبسطوا يطلع له سياسي يفعل شي خطاب بيتركوا ايدين بعضهم وبيتعلقوا باخواني بعضهم كل شي جميعنا نحن الا السياسي
6: مزبوط لبناني بيحكي سياسي كل ما بيقعد مع بعضه
0: إيه.
6: وكله بصير بيصرخ وبيعيط وبيصير مثل هيدا ميته مقطوعه حمامته
0: شو مثل شو
8: مايتو مقطوعة حمامته.
0: مايتو شو مايتو؟ مايسترو يعني
8: مايتو؟ لا مايتو مقطوعة حمامته.
0: مايتو شو مايتو؟
8: ماما انت بيعرف شو مايتو مايتو؟
0: عم نحاول نفهم عم نحاول نفهم.
8: انت بيعرف شو حمامته؟
0: ايه كانت اعرف كانت اعرف بحسين معلق عليها ورقة out of service إلو زمان.
8: مايتو مايتو مقطوع حمامته. إيه؟ مثل مثل انت لبناني.
0: مثل شو مثل هيدا بيقول؟
7: بركي قصد الحمام المقطوعة مايتو.
8: هيدا هيدا بقوله انا هيدا.
7: وفي الزهر إليك ولا هالمثل مقطوع حمامته ايه؟ مقطوعة مايتو. مقطوعة
1: مايتو. ولي شو بكن يا جماعة منكم بشي منصير بشي؟ خلينا بالحكي عن ام الياس.
7: اذا بدي احكي شو بتخبرني مرت عمي عن ام الياس؟ نبقى للصبح هون.
8: احكي احكي يا شرن احكي.
0: لا لا سدي سدي يا شرن. هلا مش وقت ام الياس وخبريتها. انا بدي رحب بخزني. لك يا هلا يا هلا بخزني. لك اهلا شو عدا ما بدا وستي عنا بامريكا. اهلا اهلا وسهلا يا خالتي.
7: مرت عمي نحن طالعين ننزل الشنط.
0: ايه ينزليهم من باب المطبخ اقرب لكم فوتي.
7: اوكي.
0: ولك شو عدا ما بدا وجيتي لها. أكل عمرك تسبي بأمريكا رجعت جيتي لهون يا خالتي.
3: بتلاقي يا خالتي إيه؟ في بالدول العربية 300 مليون عربي بيسبوا لأمريكا.
0: إيه؟
3: إذا هلأ بتقول أمريكا بدنا نعطي بيت لمين مكان بتعرف شو بتصير يا خالتي؟
0: شو؟
3: ال 300 مليون عربي بيصيروا هون بدربن.
0: إيه يا مشحر أنا يا مشحر بكرة بتعلى أسعار البيوت صاروا كلهم.
3: إيه والله
0: آخ إيه والله والله هالعرب كلهم بالمظاهرات بيقولوا الموت لأمريكا وكلهم حق إيه بدهم يجوا على هالبلد. إيه
7: يلا أنا رايح أرد هالتنورة بالمول.
0: نزلتيهن لوين رايح على المول هلا؟
7: إيه هلا بدي أرد التنورة.
0: إيه إيه مع السنة
7: تروحي معي خزني؟
1: إيه إيه بروح للا
0: مشحرة بعدك واصلة بدك تروحي على الشوبينج دغري.
3: خالتي أنا ما عندي وقت كفاية كل اللي جايتهم شهر زمان بدي أتبضع بدي لقى سيارة بدي بعت سيارات على لبنان وبدي كمان أتعلم الإنجليزي ولقي عريس وطلع الجرين كار.
0: هودي كلهم بدك تعمليهم شهر.
3: ايه
0: ولك هودي كلهم كام وتطليعة الجرين كارد تقام كيف بدك
8: جرين كارد؟ أنا كمان بده جرين كارد.
0: أنت بدك جرين كارد كمان؟ يلا بكرة بجوزك بحسين بلكي بطلع لك الجرين كارد. ايه يعني ايه بدي اعرف كيف بدك تطلع الجرين كارد انت ها؟
3: مصرياتي بخلي احلى شاب يتزوج لي الجرين كارد.
0: ايه ايه معك حق والله. بيقول المسا اللي معه مصاري بياكل بجهنم بقسمك.
8: شو بقسمك؟
0: بقسمة هذا كنا بتضيع بالزمين نعملها نجيب تلج ونحط فيه هيك مشروب يعني بدك تقولي مثل البوزة.
1: ايه على البوزة طيب البوزة هلا اخ شي صعب عندك بوزة بالفريزر.
0: ايه قومي عبي لك شي سطلو تاعي قومي
1: سطلو.
3: انتوا بتاكلوا بوزة بالشتي؟
0: ايه
7: بأمريكا بناكل البوزة صيف شتي.
0: ايه مظبوط
7: هون تشتري مايو سباحة بشهر شباط وكبوت الشتي بشهر ايه.
0: ايه معلوم وبتوصلك البيتزا قبل الامبيلانس هون.
7: شجرة مصاري يقطفوا منا ما في زتولنا الدولار وقالوا لنا الحقوا وكلنا عم نركض وما حدا طايله.
0: إيه صحيح صحيح
7: يلا ليتس جو.
3: اوكي ليتس جو. على فكرة من هلا ورايح انا بدي اقوي لغتي بالانجليزي.
0: إيه؟
3: فما حدا يحكيني بالعربي. إيه؟ بالانجليزي وبس.
0: ايه بالانجليزي بس.
3: ايه خالتي
0: نو عربي يس انجليزي
3: نو عربي يس انجليزي خالتي.
0: ايه وهاو اباوت العربيزي؟
3: شو عربيزي يا خالتي؟
0: عربيزي؟
3: ايه
0: ولكن كلنا بنحكي عربيزي.
3: كيف يعني؟
0: لك هم بنقول كيشنا تشك ودفعنا البليت. إيه؟ رحنا على البارك وبركنا الكاريت. إيه؟ جبنا الباربيكيو وبربكنا اللحميت وحمرنا التشيكن وفكسنا التوميت. فهمت شي كلمة من اللي قلتهم؟
3: لا ما فهمتش.
0: ايه بكرة عيدي لك شهر زمان بتصيري تحكي عربي زي هيك. يلا
3: اوكي
0: يلا مين رايح مين مش رايح؟
3: انجلش يا خالتي انجلش.
0: من هلا بدك بلش.
3: ايه ايه
0: ايه ايه هو جو وهو نو جو.
3: هو جو مي ان هير جو. هو نو جو اي دونت نو يو جو خالتي؟
0: لا مي نو جو مي نو جو.
3: يو نو جو خالتي؟
1: مي جو ايس كريم.
3: واو اي لافز ات اي لافز ات مي سبيك انجلش لايك ذس.
0: You speak English like this. Like, you go to Lebanon after 1 month, speak English like... كيف بيقولوا بلبل بالإنجليزي؟
1: Jackass.
0: إيه. You go speak like jackass.
3: Wow, I like to speak like jackass, خالتي. I like to speak like jackass.
7: يلا بايكو ماري.
0: مع السلامة. مش مخليتها معك لكم. تعالي شوف هاي دي. لو أنا جبتوها رجعتوا كماري لهون على أمريكا.
7: لما خزني ساعدتها وعملت لنا اوراق بلبنان مضيت مع المكتب عاد 3 سنين لما رديناها السنه الماضيه المكتب ما قبل يرد ام خذا الا سابوش خزني وخزني جاي تلزق بوجهي يلا باي باي
0: يلزق ضربي على هالسين كبلك مثل الحربيه عم اخ الله ينجينا من هالنهار يا عمي ولك شو صار هوني شو صار اخ يا الله
9: راحوا
0: بسم الله الرحمن الرحيم
9: اي راحوا
10: كلهم
0: اي كلهم
10: ولي كم مره سألت لك انا ما بحب الفانيلا ايس كريم بحب الشوكليت بس
0: لك تضربي بهالوش
10: ليش
0: لك انت بشو نحن بشو قال مثل ما قال المثل الناس بالناس والقطة بالنفيس
10: يا شوفي خان شاء الله ها شوفي
0: شوفي
10: ايه شوفي
0: ولك في موجة هبل ضاربي بالبلد وضربتكم كلكم منك لابو الياس لابو حسان لحسان لخزني والحبل على الجرار ولي يا بنت الحليل جوزك داير عم بدور عليكي وحالف يمين اذا بيلاقيكي بده يحط رصاصه براسك واذا بيلاقيكي عندي بده يحط رصاصه براسي انا كمان ايه وبحسان لعب الفار بعبه ما قبض خبريتنا جد وما بنعرفش اي ساعه بيفتح تمه وبجرسنا وابن خيك اخذ مصرياتك ومصرياتي وانكسر وراحوا مصريات كلهم سوا وانت داير مخك بالايس كريم
10: ولي شو دخل هيك بهيك تبدأ مش خرجك تستقبلي زمغار لايكي قداش بدك مني مصاري
0: يعني بدي 20,000 دولار مني
10: مش 10,000 انا ماخذي مني
0: لا 20,000 وما ضيت لي ورقه فيهم كمان
10: لكن انا من مين ماخذي 10,000 مني ايه من بحسان
0: ايه من بحسان
10: ايه
0: ماخذي 10,000 دولار من بحسان كمان
10: ايه وقال لي
0: لما بحسان ما 10,000 دولار انا مش عارف فيهم
10: ايه قال لي لما خبرك عنه خلي الشغل يصير بيناتك وانا سري غميق اذا حدا قال لي مخبر ما بخبر
0: ولك يجي خبرك ان شاء الله ولك ما بدك تردين لمصريات لشوف نعم
10: بردوا
0: ايه ما بدك تردين
10: ليك عندك ورق وقلم
0: ورق وقلم
10: ايه
0: عندي ورق لشو ورق
10: وقلم روح هادي هلا
0: ايه
10: نكتب مكتوب
0: ايه
10: بنبعته لابو الياس
0: ايه
10: بنقول له نحن عصابه وخطيرين مرتك إيه؟ وبدنا 50,000 دولار لنردها
0: ايه
10: واذا ما بيدفع 50,000 بنقتلها
0: ايه
10: واذا بخبر البوليس كمان بنقتلها
0: ايه
10: ساعتها بردت يدفع 50,000
0: ايه
10: بردلك 10,000
0: ايه 10,000
10: ايه و5,000 لابو
0: حسين 10,000 لابو حسين ايه
10: وال20,000 بنردن لابو الياس بنقول لهم هودي اللي اخذوا ابن خيي
0: ايه
10: وساعتها الكل بيرجعوا له مصريات ونشوف موافقة
0: ولك موافقة على عقرود السود بس ردي لي مصريات
10: إيه؟
0: يعني
10: يلا
0: بس حسك علمك حدا يهرب بالقصة يا مشحرة فيها حبوس وخراب بيوت هيك
10: ولك لا ما حدا بيعرف يلا روح اكتب المكتوب اوكي
0: إيه؟ يلا تعال
10: نعم
0: طيب ابو الياس نعم بده يجيب ال50,000 دولار
10: بيخطف بحسين وبيطلبكم بالمصاري
0: ايه يخطف نفسك انت ابو الياس ان شاء الله عم تطلبيه ب50,000 دولار ومعوش نقلي
10: ولي معه ليش ايه؟ ليش انا ما قلت لي
0: لا شوفي
10: بس انا ابو الياس اللي ما قلك واذا ابو الياس اللي ما قلك ما في يقلك وانا ما في ما قلك
0: ولك قولي خبريني شوفي
10: ابو الياس
0: ايه
10: ربح 100,000 دولار باللوتو من كم يوم من كم زمعة
0: عن جاي
10: ايه
0: والله
10: ايه وقال لي لما خبر حدا خلي الشكل يصير بينيتنا وانا سري غني اذا حدا قال لي ما خبر ما بخبر
0: ايه بيرغمي اسم الله عنه بيرغمي معلوم
10: هي قديش اللي بعرفك
0: ايه
10: في شي نهار قلت لك انه نوال مرت ابن الياس بتلبس ويك
0: ليش نوال بتلبس ويك
10: ولك قرلقتها حل سمل سمل تيز الولد الصغير وهلا نزلت على لبنان قال بدها تزرع شعر وتكبر شفيفها
0: والله لو شوفي تيري كله عم ينزلوا على لبنان يزبطوا حالهم تحت شوفي امال كيف قلبي
10: مين امال
0: ولك امال مال جميل اللي عنده الفرن
10: هيدي اللي شكلها مثل طنجره الضغط
0: اي طنجره الضغط
10: شوف
0: ولك ريش على شكلها مثل انيه السبن اب بتضارب على هيفا وهبي
10: عجاب
0: اي مدري كم عمليه تجميل عامله بلبنان شو بدي خبري
10: شوف
0: الشفتيرة مدلوقين خدودة منفوخين دهونة مشفطين حواجبها مروصين وقفاها مقلوب فوقاني تحتين ونفخن لها صدرة يعني قد ما نفخن لها فيه بتخاف انه رح يبج يعني
10: وهيدي كيف يعمل مع جوزة
0: يي جوزة مبسوط فيها بيمشي حدا وبيتعنطز هو كله قد الشبر هيك بتشوفيهم 3 روس حد بعضهم هيك وهي بتغني له هو بيطرق وصلة وبن عمي لا تخاف لا تخاف فردي مخدي فردي لحاف بن عمي لا تخاف يعني بدك تقولي رافع راسه بصدر مرته
10: دخلك مش هيدا اللي احترق وجهه من مدة؟
0: ايه بالفرن احترق وجهه.
10: ايه يا حرام. ايه
0: وقد ما هو ضعيف ومسكسك ما لقوا الحكمة على لحم ليرقعوا له بوجهه. إيه؟ قامت مرته تبرعت له باللحمة. إيه؟ صار الحكيم يشله من قفاها ويرقع بوجهه ويشيل من قفاها ويرقع بوجهه لزبط وجهه.
10: وزبط يعني؟
0: معلوم زبط. رجع احلى من مكان. خبرتني امال من كم يوم.
10: ايه؟
0: كان واقف جوزه بين المرايه عم يتامل بحاله. بعدين اجى لعندها قال ولك انا كيف فيني اشكرك على هالمعروف اللي عملتيه معي؟ ولك شو الهدايا انا اللي فيني جيب لك اياها لا اشكرك على اللي عملتيه معي؟ قلت له لك يا تقبر قلبي يا حبيب قلبي، انا بدي منك هدايا انا. ولك شوفت امك عم تبوس خدك بتسوى هدايا اديني كلها. ايه والله. تعرف يا ام الجيل.
10: ايه شو شو.
0: أني عم فكر أني جمع لي قرشان
10: ايه؟
0: وانزل على لبنان أعمل لي كم عملية ايه؟ تجميل. أني
1: أنت شو بدك بالتجميل يا أم حسين؟
0: بسم الله الرحمن.
1: خلي جمالك طبيعي.
0: إيه عن جد أنت من أمتى إلك هون زمان إلك هون؟ إيه إني عن جد خلي جمالي ايه؟ طبيعي.
1: أنت يا أم حسين بجمالك جمالك طبيعي ما بدك عملية تجميل.
0: إيه عن جد.
1: إيه أنت بجمالك بنقال أغاني وأشعار.
0: شو هالحكي هيك؟ إلا زمان ما سمعناش هالحكي منك.
1: أنا كل يوم كل يوم كل ما فتح عيوني ولاقيكي حد
0: ايه
1: بقول يا سبحان الخالق الله ينجينا من هالخلقه وبلش اكتب لك اغاني واشعار.
0: تكتب لي اغاني واشعار الي؟ يه يه يه يه من امتين هالحكي هاي؟
1: اسمعي اسمعي اسمعي هالشعر كتبت لك
0: ايه
1: بالانجليزي.
0: يا عم تتغزل فيه بالانجليزي كمان؟
1: ايه
0: سمعني هيك لشو سمعني.
1: توينكل توينكل
0: ولك هي بعرفها هي
1: توينكل
0: توينكل لتل ستار.
1: You should know what you are and once you know what you are mental hospital not too far.
0: سلم تمك يا ابو حسين سلم تمك.
1: عجبوك؟
0: معلوم عجبوني.
1: فهمتين؟
0: مش كلهم شوي شوي كم كلمة يعني هيك. واني لك أنا بدي رد غزلك بغزل من عندي كمان.
1: إيه؟
0: إيه وبالإنجليزي.
1: بالإنجليزي.
0: إيه معلوم شو أنت مستهوني دارلينج مستهوني. إيه اسمع هذا. أوف أوف أوف أوف أوف
1: أوف.
0: Roses are red, violets are blue. Monkey like you should be kept in zoo. Don't be mad, don't be mad, I'll be there with you. Not in cage but laughing at you.

0: خالتي انت جميله
1: شوفي خالتي شوفي شوفي خالتي
0: وين خالتي
1: خالتي انا خالتك شوفي خالتي
0: نو ذا اقلي وين هيديكي خالتي البشعه
1: البشعه هي هلا هلا
0: خالتي
2: شوفي
0: شوفي بنتي يا خالتي
2: شوفي
1: مبروك مبروك
0: حشو لي كونجراتوليشن
2: مبروك مبروك حشو حشو عشول مبروك
0: مي رح يطلع لي ذا جرين كارد
2: يا مشحر ما لكش 3 4 ايام هون وطلع لك بدك تطلع لك جرين كارد
0: بي وانت محبي اليوم مي ميريد يا خالتي اتزوجت
1: اتزوجت وي هون ان شاء الله
2: ولا تقول لك تقول بدك جاي تجوزتي مين تجوزتي عمين تعرفتي بس عمين قبلي معك يعني
0: دوري دوري يا خالتي قلت لك المصاري بتعمل كل شيء 15000 دولار ألف بنت أو ألف حجبوا لي زقريكا
2: ولك طيب طيب مين بنعرفه ابن عرب هيك لشور ولا دور ولا لشور تتجوز يعني
0: دووري دووري الزواج على الوراق وبس
2: ايه
0: ما حدا يعرف في شي
2: ايه
0: هلا بعد شوية عرفكن على العريس جاي يطلعني وانا فايت أحضر حالي
2: جاي العريس يطلعني
1: ايه وانا بحضر حالي
2: يا عمي
0: هايكو ماري
2: يا عمي شو عم بيصير
1: بهالبيت
2: شو اللي عم بيصير بهالبيت يا كلن خوتو واني مش عم بفهم عليهم يعني الخوتين اللي واحد عم يفهم علي
1: ماما
2: والله في الشيء اللي انت يا كماري بتفهم علي وبفهم عليك شو بكي شو بكي
1: شو سي سكشي
2: شو ايه
1: سي سكشي
2: سي سكشي هذي لما المرة الحبلي تخليمش مزبوط بتعملوا لها بيعملوا لها سي سكشي
1: شو
2: المرة البريجننت وومن لما مش دليبري مزبوط بيعملوا كيف بدي افسر لك اياها هذه البريجننت وومن بريجننت وومن بريجننت وومن بيبي بيبي اوكي دليفري دليفري يو نو وات دليفري
1: يس بيتزا بيتزا دليفري
2: لا لا لا لا مش بيتزا دليفري بيبي بيبي دليفري اوكي لما بيبي مش دليفري مزبوط دكتور سيزر كت كت كت بيبي اوت اطب هون هذه سي سكشن فهمتي اندرستاند ناو سي سكشن
1: نو سو سي سكشن
2: شحر يا عمي قديش بدي افسر لك اياها هذه نعم نعم سمعتيها هالكلمة ها
1: من مستر
2: من مستر انت من والمستر قاعدين عم تحكوا بالسي سكشن
1: ايه مستر بده مني سي سكشن
2: مستر بده منك سي سكشن
1: ايه
2: قلنا لك متجوزك المستر نعطيك الجريكات صدقتي يعني كيف كيف قال لك بده سي سكشن كيف
1: انا اوضتك بنظيف
2: ايه
1: مستر نايمه على تحت
2: ايه
1: مستر بيقول كوماري كوماري بيقول يس مستر
2: ايه
1: مستر بيقول كوماري بده سي سكشن
2: ايه
1: كوماري بيقول مستر شو سي سكشن
2: ايه
1: مستر بيقول كوماري سي سكشن بجريدة روح اسألي ماما بيعطيكي
2: ايه سي سكشن بجريدة
1: ايه شو سي سكشن
2: سي سكشن بجريدة سي سكشن يعني السكشن سي هي تبع رياضة بدو شو بالجريدة
1: شو
2: هذي عم تحكي لي على السكشن سي سي سكشن يعني
1: شو سي سكشن
2: واليوم شحنة اللي سي عم بشرح لك السي سكشن وانت بدك سي سكشن تبع الجريدة
1: ايه شو سي سكشن
2: لك يا الله لك يا امجا يا هو ولك شو عم بسار يا عمي انا بدي عصفوري صار والله العظيم بدي
3: انت عص عص عص عصفوري خي هدي
2: يا عص اسبره يي سلم دياتك
3: شو الوقت حوش لإلك حولي لاختك فاتي
2: اختي فاتي
3: ايه
2: جيب له ورق
3: ايه
2: جيب له شي خسي شي صحارة لوبي مش احلى
3: بركيني
2: بركيني
3: ايه
2: مبروك عشو لقيت مرتك
3: لا خلصت منا
2: شو هالحكي؟
3: ايه
2: ايه
3: في عصابي
2: ايه
3: خطفتها لأميليه
2: ايه
3: وعم بتطالب بديتها
2: ايه
3: وإذا ما دفعت لهم بيدبحوها ايه
2: ايه ايه ايه ايه
3: شو
2: ايه هذي منهم العصابي هذي ايه ايه ايه ايه ايه مشحر روح روح روح لكين اتفاعل 50000 دولار وزمطها لكين يلا
3: لا لا لا لا لا ولك ولا شو بدي ادفع وان شاء الله بيدبحوها كمان
2: ايه
3: وعندي شو عرفك طالبين 50000
2: ايش شو شو شو شو على خمسين لا لا لا شيء لا شيء ام الياس بتسوى اكثر
3: بتسوى سرني
2: ايه
3: انا بتاني بدفعش حقها ايه
2: لا يا مشحره ولك بلكي بلكي عملوا لها شيء لا تعال لك تعال لك انا بعرف ناس بيشتغلوا مع هودي تبعوا العصابات بلكي بنحكي هون وبينزلوا لنا السعر بيعملوا لنا سبيشل عليها روح نط على البنك جيب 20000 دولار لا جيب 30000 دولار وتاع بلكي بنحكيهم بيقبلوا ب30000 دولار يلا روح لشو
3: ولك لشو بدي ادفع له
2: ايه
3: معنى عامل تأمين على حياتي لأم الياس
2: ايه
3: بربع مليون دولار اذا قتلوها بقبضهم كلهم
2: لك روح يا عيب الشوم عليك حاف على الوفا حاف على الوفا ولك بدك تبيعها انت بكم قرش روح اتعلم الوفا من ابو حسين ولك انا ابو حسين بملايين الدولارات ما بيعني
0: لك بيع بيع ب 5000 بيع كاش ان كيري اول يلا
3: انا بقلش بتاعش حق لأني لأني حسان يعني رأي
2: وين رأي
3: بدروه عند البوليس البنك بتعرف العصابة بخلصوا عليها أسرع
2: يا مشحر بدك تروح تخبر البوليس يا مشحر أني يا الله لا يوفقك
0: بركولة بركولة
2: بركولة
0: سامعيني انا اتزوجت خزنة وطلعت شرن
3: ويكون ويكون ويكون نومة اهل الكهف ان شاء الله قوم قوم يا بحسان قوم انا بعرف كيف وعي قوم قوم ولك قوم يا بحسين قوم يا بحسين
1: قوم يا بحسين يا بحسين وينك
2: ولك شبك شبك شبك شبك شبك شبك شبك شبك شبك ولك شبك صح بدنك انت وياه يا مشحن لك في عين مرعوب الزلمه وجهه مصفر صار بده طاسه الرعبه انا
1: لا تعال نعزي بطل جيب وليد
2: يا مشحر ولي بدي اتشك عليك يا وليس هيدا بسموه سكشوال هارسمنت
1: فين يعرف شو بيك ها بضلك هاجي مع البيت سيعه بالفرد سيعه بالقش فين يعرف شو بدي
3: بدي اعرفه هالمامه مع معبوره واعي
1: ايه قبيل اخينا
3: هيدا الكركر كمي ايش شو بدي فيها
2: كركرك عزرايك الا وياه
3: اخ اخ عم سيبتي اخ
2: ولك انت عم تحكي بالمصايب يا ابو الياس ولك تعشف المصايب عندي بالجملي انا بيتنا راح من ايدنا وصار باسم كنتي المطلقه وصارت على الفوتي والطلعه عم تعيرنا وتطبعطع فينا وابني الحمار
1: غشين غشين
2: لك حاشت لي غشين حمار وناقصه ذنب كمان راح شيل اسمه على المحطة وحط اسمي بديله ايه وراح يعمل شرط سيل لبيته كمان راح البيت من ايده وقد ما هو ذكي وفهمين وقدير اسم الله راح عمل بنكربسي كمان على المحطة ونسي انه اسمي على المحطة ايه بعد ما حط لي اسمي على بيته خبصه طويله عريضه المهم عرفوا البنوكي هلا وحاطين بده يحط ايده على المحطه والله يستر اذا بياخذوها منا ولا لا ايه وراح اتجوز طلق مرته هذيك وتجوز بنت خالته ليعمل منه قرشين بعدين رجع النسوان اثنينات وجابهم يسكنوا معنا هون والنسوان كل نهار قتل ونقار قاعدين شلق صرامي بعضهم اني واقفه بيناتهم قوات يونيفيل وجاي اختي معنا من افريقيا جاي مع جوعتي مش عم نلحق لها اكل ايه ومرتك اخذت مني المصاري اللي بعلمك منهم انت ايه وراح وصاحبهم عم بيطالبني فيهم وبعد هيدا كله انت وعم تحكيني بالمصايب يا ابو الياس
3: كل هالعميل والفنون عاملها حسين منين معلمه
2: منين معلمه من شريكه ضل يرد على شريكه لخرب له بيته واني قل له يا حسين يا تقبرني شو بدك بشراكي ولك بيقول المثل العب وحدك تيجي راضي شريكك مش هين علمك الفنون النصب والاحتيال وهو مثل الحمار
1: غشيم غشيم
2: حاشة تقل لي غشيم حمار وكل امر حمار هو من زغرته هيك قال مثل ما قال المثل الديك الفصيح من البيضة بصيح كل عمره هيك هو بالزمان رفقاته كلهم بالمدرسة وصلوا لصف الرابع متوسط هو تنحر بالرابع ابتدائي وصار كل صف يقضي فيه ثلاث أربع سنين لآخر شيء كحتوه تعت طلعوا كحت من المدرسة
1: صبي كان ذكي بس طايف
2: ايه أينشتاين ومش عارفين نحن قيمته والله خاخ سألوا مرة استاذ القواعد قال له يا حسين علي بابا مذكر ولا مؤنث قال له طبعا مذكر يا استاذ لو انه مؤنث كنا بنقول له علي ماما
1: مخبل الصبي مخبل طالع لخاله جميل
2: والله يطلع لخاله محمد خاله محمد دكتور وقدر وقيمه ضروري يطلع لخاله جميل جميل صياد سمك إله 30 سنة بيتصيد سمك، وبعد لحلا لحد هلا بيعرفش أسماء السمك كله. آخ مرة سألته قلت له يا خي يا جميل عدد لي 3 أنواع سمك، قال لي سمك مقلي، سمك مشوي، سمك بالفرن. آخ جميل، ما كنا منعرف بالعائلة إنه جميل عقلاته بياخذوا بيعطوا. ليلة كتب كتابنا أني وبحسين، إجا خي جميل ليباركنا، قال له لأبو حسين لك لك هيدي أختي وبدي سلمك إياها، اعتبرها مثل أختك وأعز. ومن يومها من يومها أبو حسين معتبرني مثل أخته، وبعد عم تحكي بالمصايب يا أبو الياس.
3: إيه كلمين مصمص مصيبته على قده. أنا اللي بدي أعرفه هل مقبورة أم الياس وين؟
0: أنا بعرف وين أم الياس.
3: أم الياس وين؟
2: هديت
3: بحق هدي يشرب الدم هدي يخلص عليها اللي
2: معه فرد هيك. ولك لا معه شو بحب حسان عم بيخرب صاير بيعرف شيء بحسان ولا فات لجوه بيعرف بيعرف شيء.
3: أنت عارفي شو عامل أم الياس؟
2: يتعمل عمايلها ان شاء الله. شو بعد عامل ام الياس؟ شو
3: اكتشفنا؟
2: ايه
3: ان عامل
2: ايه
3: كس كس كس كس
2: وجع يخلعني على كس كس كس كس كس كس شو لمين عامل كس كس كس
3: كس كس كس كوساينر كوساينر لابن خيا
2: كوساينر
3: ايه
2: ايه ايه
3: وخرب لي الكريكريدت تبعها وهي خربت لي الكريكريدت تبعي
2: لك يا شحاري على الكس كس كس والكريكريكريك ويبعث لك برد يا ام الياس حكيك وهرار وانت بجاه النبي.
3: والله والله اذا العصابي ما قتلتها يعني حالي ثاني بدي اذبح بايدي.
2: هيك رجعت سمعت شيء من العصابي هيدي؟
3: لا بس انا جهزت كل شيء. حجزت الفيونرال هوم ووصيت على التابوت بالاكليل وجبت لها فستان البرزي. هدي كمان شوفي
2: شو هيدا شو شو شو هيدا شو هيدا رجيني شو صورة ام الياس انتقلت الى رحمته تعالى بولين سخي. والهيدي شو هيدي؟
3: ورقة النعوي عبيناها وصارت جاهزة بدون تاريخ. إلا لما يعلن وفاتها بنعبي التاريخ بايدينا.
2: والله جهز كان حالك كل شيء كل شيء.

0: هنا راديو كوكبة.
1: مليون ربع مليون دولار. إيه. إيه ولا هيطلع أنشل أني لأبو حسين. إيه دخلك أنت لما أنشرت أم مليس إجوا كشفوا عليا فحصوها شيء خايف يعني إذا أني أنشرت أبو حسين وإجا كشفوا علي وشافوا شو عنده ولك بربع دولار بأنشل لي شيء بربع دولار. ليك أنا عندي فكرة. شو قولك بعد ما تقبض الربع مليون دولار نتناسب؟ أنا من وجع يخلعني عقل. قالوا لك عني هوية أنا جمع أنتيكا بكفيش اللي عندي يعني. ولك تجوزك أختي.
2: إيه
1: عشان بدي أختي فاتن تجوزك إيه إيه أنا حبيتها من أول ما شفتها.
2: إيه
1: حبك برص ستي خرس عشرة مكرس صحيح إن شاء الله. بعدك عم تحب بهالأيام ولا بهالعمر بعدك بتحب؟
2: الحب ما له عمر يا أمي هي أم حسين.
1: إيه
2: بعدين أنا لو مش بعدني عدمت أم الياس
1: إيه؟
2: كنت تجوزتها من أول ما شفتها. إيه ما ما ما بعرف كيف دخلت مخي دغري وحسيت بعرفها من سنين.
1: إيه خلص نتكل على الله ونجوزكم بكرة بس تقبض الجايزة والله نجوزك إياها والله.
2: بس عنا مشكلة.
1: إيه مشكلة شو؟ كل مشكلة وإلى حل. شو المشكلة؟
2: أنا مسيحي.
1: إيه
2: وإنتوا إسلام.
1: إيه شوفي مش إنتوا بتأمنوا بالله ونحن بنأمن بالله. إذا أنتوا نحن منآمن بالله نفسه عشو بدنا نكون مختلفين؟ هلا كيف بنصلي له كيف بنعبد له ما بهم. أنتوا بتركعوا نحن منسجد ما بهم. أنتوا بتدق أجراس نحن منقدم ما بهم. بالنهاية نحن وأنتوا الله طبعنا واحد.
2: الكل عم يتقاتل على الله والله للكل.
1: الله للكل لك
3: مريت عمي
1: يا عم استيصانس. يا أرض احفظي ما عليكي حوطتك بالله من عين أمك وأبوك من عين اللي بحبوك. ياه يخزي العين
3: مرت عمي
1: يا عيون مرت عمك يا ببو عين مرت عمك.
3: عم يجعني راسي.
1: يسلمة راسك راسي ولا راسك أنا يعني.
3: وحسيته رح يبج.
1: يبج بالياس ولا تبجي أنت.
3: بدي ترقيلي يمكن صايبيني
1: تنعور عيون اللي صايبينك بالعين. عشو بدي يصبوك بالعين إلي عشو بدي يصبوك بالعين. فوتي جيبيلي نقطة مي بلكي برقيلك عليها شوي.
3: أنا بدي جبلك مي؟
1: لا أنا على راسي على أبوعة راسي أنا فوت جبلك مي. كوماري كوماري
3: كوماري مش هون بعدت مع خالتي فاتن جبلي البلاك فيري الجديد اللي وصيتها لي.
1: ايه جبتي بلاك فيري؟
3: ايه
1: مش طيب البلاك بيري ستروبري مش أطيب.
3: البلاك بيري تليفون تليفون يا جهلة تقدمي شوي بالتكنولوجي.
1: ايه أنا بالمرة بالتكنولوجي بعرف شي مع انه امي الياس هلا عم تساعدني
3: والله.
1: الحكي بيناتنا من كم يوم فتحت لي صفحة على الفيسبوك قالت لي
3: فيسبوك
1: ايه على الفيسبوك قالت لي علمتني اياها ام حسين اي ام اش يو اس اس اي اي ان. ايه
3: والله شو
1: ايه عم تعلمني التنكولوجي.
3: واو ما عملت لك ايميل اكاونت كمان؟
1: ايميل مبلا كمان قالت لي ام حسين اي ام اش يو اس اس اي اي ان ات ياهو دات كيم.
3: دات كيم ولا دات نسكيم؟
1: لا دات كيم بالشتوية دات نسكيم بكرة بتعمله بالصيف.
3: بس
1: على راسي على راسي اني على راسي عشان بدي يصبوها بالعين بدي اعرف عشان بدي يصبوها بالعين.
3: انت هون ما شفتك بعدك عم بتدور على
1: المليار. رقيتك مرقيتك فقدتك ما لقيتك بالشرد بالمرد بتعيشي ولا للقرد. لايكي عليكي عين خلي خلي اشربيها. ايه بالهنا والشفا ان شاء الله.
3: هاتي من ايدك شو بتغلي حكي.
1: ايه
3: المحروس ابنك وين؟
1: يا حسان.
3: ايه
1: حسان عم يبرم من محامي لمحامي شوف اذا بيستلموا له قصة هالمحطة لنشوف شو بدنا نعمل.
3: يدور عمخه قبل المحامي. ايه لانه ابنك بلا مخ.
1: ايه بلا مخ بعد عارفه بلا مخ.
3: ابنك ان زتيتيه بالبحر بالنهر او بالليك ما بيغرق بتعرفي ليش؟
1: ليش؟
3: لانه لوح.
1: ايه والله لوح لوح لاح لاح بالمرة كل أمر يقول عنه لاح لحاك.
3: أنا فيتني ما حدا يزعجني.
1: لا ما حدا رح يزعجك. يا تغندري تغندري أخ.
3: مفهوم
1: مفهوم مفهوم مفهوم على راسي ولك مش الحق عليك. أخ حق اللاح اللي عندي. أخ ضبط فينا أول المثل يا أبو الياس. بعد ما كنت سيدة صرت بدي بوس إيده.
2: يقطع هالكلمة بعزيكي.
1: شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي شوفي

0: فضل جيبت خمس سكوب
1: ايه اما دان ما بيش بعون إيه؟ انتو ما بيجيب اكل انتو نورية
0: إيه؟
1: شو نورية
0: لكن تفضل إيه بيرضى عليك يا ابو اليسف لي مين في عن بيب الله يخليك ايه ايه وشو صار شو صار بعدين
1: اكل مدام بيخلص خمس سكوب وبيصير وي وي ايمرجنسي
0: يا مشحر رح الله لا يشبع ان شاء الله انا بيجي خمس سكوب خمس سكوب يا مشحر الله
2: لا يشبع
0: وعليكم البيس ومرسي الله وبركاته. Who is you?
2: I'm John Smith, Jehovah Witness.
0: Who?
2: Jehovah Witness.
0: Have a witness. شو يعني have a witness
1: here? Witness يعني شو witness؟
0: شو عم تسأليني عم بسألك شو؟
1: Have a witness يعني لما بيروح على محكمة.
0: إيه.
1: Judge بيقول do you have a witness؟
0: إيه. Yeah. لك يمكن هيدا المحامي.
1: إيه محامي.
0: أريو زا أريو كي بيقولوا محامي بدي ولك روح عايتي لي لأختي فاتن عجبي أريو here to help
2: yes I'm here to help you
0: هيا هالمحامي لكن قلت أنا from the moment I saw you I said help wanted come جيتوا الله جيب أهلا وسهلا أهلا
2: I'm John Smith Jehovah Witness
0: إيه have a witness أني نو have a witness هلا With your help, me have a witness. Eh?
2: Great. Well, I'm here to help you.
0: Eh, أهلا وسهلا. الله بعتك. God send you. Eh?
2: Hallelujah. God is the Lord.
0: Eh, أهلا وسهلا. يا هلا يا هلا. اتفضل. Sit. أهلا وسهلا. هلا ابني بيجي. My son هلا وبيخبرك اللي بده إياه. يا هلا يا هلا. قديش how much watch?
2: What?
0: How much watch? قديش الساعة.
2: How much is my watch?
0: Hey, how much watch?
2: Oh, that was a gift.
0: Hey, nice. Hey, well, how much watch?
2: I said that was a gift.
0: Hey, I know. حلوة كتير سلديت اللي جابوها. طيب عداش الساعة. How much watch هلا؟ عداش how much?
2: Are you asking about the time?
0: Hey, how much عداش? How much?
2: It's 3:30.
0: 3:30, AM or FM?
2: You mean AM or PM?
0: AM or BM?
2: No, it's PM.
0: BM, 3:30 يعني عال صار. Like, my son come in one watch. بعد ساعة بيجي. Okay. In one watch.
2: Well, let's pray.
0: Huh? Let's pray. أني صليت الظهر والمغرب بكير عليه. Me pray already. Me pray.
2: Well, let's ask the Lord for your salvation. Do you need salvation?
0: Do I need to wear
2: salvation?
0: Salvation, show salvation, salvation, sell يعني ببيع بس salvation. Sell what?
2: Salvation.
0: Salvation هذه مش مير علي. شو هي salvation؟ وهذه how much cost هذه?
2: Salvation? The Lord's gift to the sinners is free.
0: Free? هات عطيني أربعة منا لكن. Give me one for husband, one for son. One for me. One, يلا ببعتها على لبنان كمان. شو هي هاي؟ يلا. Yes.
2: So you need salvation for your entire family?
0: Eh, yes. معلوم. هي أول مرة بشوف محامي أني بيعطي كل هالمحامية بإيشه. Yes. لك يا كوماري.
1: Yes, ماما, yes.
0: وين صارت اختي فاتن؟ وين؟
1: بحمام عم بغني.
0: عم تغني؟ شو عم تغني شو؟
1: يلا بينا يلا. يا حبيبي يلا.
0: ولك يا مشحر روحي دقي عليا وقولي لي امرجنسي روحي
1: حقيقي انت كمان امرجنسي حبيبي
0: انا امرجنسي يعني بنساني مش يا مشحر يعني اهلا وسهلا يا هلا ماي سان كم وتيل يو اباوت ا بروبلم اباوت هيلب وانت فروم يو هاو از ماي انجلش انجلشيتي منيحه يا اندرستاندينج ماي انجلش
2: Yeah, but forget about your son's problems. Eh. Let's talk about your problems.
0: My problem? Any man dish a problem it. The problem with my son. My son, yeah, mister, he are بيج بانكي حمارك بيع. he was good boy وانس وماشي دغري يعني هكا straight until he met his partner. His partner started playing with his صار يلعب له بعقليته playing with his كيف بيقولوا عقليته بالإنجليزي كيف بيقولوا عقليته يا محسن كيف بيقولوها بالإنجليزي ناتس يمكن بالي أنا سمعتها بس واحد يقولوا أخوات بيقولوا هيز ناتس بلا عقل بلا هيها You with me? Eh?
2: I'm trying.
0: Understanding me?
2: Lord help
0: so
2: me.
0: So the partner started playing with his nuts. Until he changed him completely. My son, no more good boy. No more honest. No more straight. He started playing with everyone. No good play.
2: Let's see here. Leviticus 18:22, Thou shalt not lie with mankind as with womankind, for it is abomination.
0: هيك بدي اياك تحكي قدام القاضي وتقول له ابني بري ما عملش كل هالتغليل يسلم تمك على كل كلمة قلتها مع اني ما فهمتش ولا كلمة منك سلم تمك ايه فماي سان صار يلعب على كل شيء صار يلعب الكريدت كارد الموركج وكل شيء خبص بكل شيء وانا I always tell my son Your partner is no good. شريكك مش هين شو بدك فيه تركه. Leave him. We are example. يعني مثل بالعربي بيقول العب وحدك تيجي راضي. العب. Play with yourself. You come happy. وأنا I always tell my son play with yourself like play with yourself you come happy الشراكة فيها وجعة راس like no هذاك after
2: that's what you teach your son
0: but he no listen to me
2: so your son's a ho ho ho
0: وشو بك صار عم تحكي بوليس البيت
2: Oh my Lord, I cannot see it. Your son is not straight.
0: No, not anymore.
2: Must pray for his soul.
0: ولك يا شو بك كلمتي لا تشير لا تريد. الشيخ محمود بصليش قد
2: Hear us, O Lord, on behalf of thy servant. What's your son's name?
0: In Arabic or in English?
2: It doesn't matter.
0: In Arabic, Ihsan. In English, Has.
2: Hear us, O Lord, on behalf of thy servant. Has. For whom we beg the aid of thy pity and mercy. Amen.
0: إيه الله يتقبل منك يا رب سلم تمنا إيه.
2: So your son is gay.
0: Huh?
2: Gay.
3: خالتي.
0: شو الجاي يا خالتي شو الجاي.
3: شو؟
0: جاي شو يعني جاي؟ جاي
3: يعني سعيد مبسوط بعثي أنا هلا.
0: مبسوط.
3: إيه.
0: سام مبسوط نل البسط المشحر هيدا.
3: خالتي عندك مدقة كبة؟
0: لا شو بدك تدقي كبة؟
3: لا بس بدي أعمل هيدي كنت كشرن كبة أنا بفرجيها هيك جشت
0: ولك الله يعين حسان عليك انت وشرن المبسوط نال المبسوط مشحر أخي على هالعلقة اللي عليها
4: ما في أحلى من أفلام فريد الأطرش
0: إيه والله ما في حدا مبسوط بهالبيت إلا أنت والله He is gay
4: مين هالشتلة؟
0: هيدا المحامي
4: محامي لك يا هلي يا هلي بالمحامي جيتوا الله جيبك يا هلي لك يا هلي يا هلي يا هلي يا هلي يا هلي وهيدا قديش بده يكلفني
0: شو بعرفني ما سألتوش بس الله وابن ناس وآدمي وكلتي بيصلي وبعدين قال لي بده يعطيني فيشن ببليش
4: شو
0: ما بعرف قال لي فيشن بده كان بده يبيعني اياه هون بعدين قال لي بده يعطيني اياهم ببليش
4: شو فيشن
0: شو بعرفني يعني قال لي بده يعطيني اياهم
4: ببليش لك هاو ماتش
5: How much what?
4: Look how much service you.
5: Oh, my service is free.
4: Free! Everything is free! Everything is free!
5: Yes! And the Lord will keep me in His grace and lead me in the way of salvation.
0: Hey, hey, hey, hey, hey, hey,
5: Will you accept the Lord's salvation?
0: Yes.
5: Well, let's start.
0: Yalla, shall I yatina yon hella?
5: Tell me more.
0: إيه. Tell you more.
5: Tell me about your life, your family, your beliefs, your life story.
0: In English.
5: Preferably.
0: I kept telling you, and now you're in English.
4: رجعت أحكي بالعربي وأنا بترجم له.
0: Okay. أنا okay. If me trans speak Arabic, him translate you.
5: Lord okay. Have mercy on my soul.
0: في ليلة من ليالي أضال هالدار في ضيعة من قرى لبنان الجنوبي أبصرت جميلي بنت محمود بو علي رضا النور وكانت السابعة بين أخواتها وكان ولك شو بك منكش عم ترجم بني
4: لك لشو الحد كله لشو
0: لك مش هو قال لي بدي قصة حياتي اللايف ستوري
4: ايه وشو بده باللايف ستوري تبعي
0: ايه بلكي بده بلكي بده ينشرها ويعملها كتاب
4: ايه يا هيري كلينتون انت على شو بده ينشر قصة حياتي على انجازاتك العلمية ولا على حركات التحرر يلي يديها بالعالم
0: شو بعرف بلكي على الخلفة اللي مخلفتها
4: لك شو مخلفي اوباما انت شو مخلفي اوباما لك الزلمة جاي بده يساعدنا ويمسك لنا القضية وبركي برجع له المحطة لحسين شو بده قصة حياتك احكي له عن حسين
0: هي قولك معك حق مزبوط انا اللي شو عم خبره عن حال اللي خبره حسين ايه مزبوط مزبوط Are you with us?
5: Physically.
0: في ليلة من ليالي تموز لما بيغلي المي بالكوز ولد حسين بن هاني بن شكرالله
4: بكفي بكفي بس بكفي تقبري تموز بعز الكوز تبعي ولد حسين بن هاني بن شكرالله رح حسن كان بالصباح هو لك ليه لأبنك عليته بيغضو وبيعطو وبينضحك عليه بسهولة بلما خلق هو هيك
0: ايه زبط فينا قول المثل الديك الفصيح من البيضة بصيح
4: ابنك لا ديك لا فصيح ولا بصيح
0: اخ تفضل تفضل ايه تفضل تفضل like there is it is we is مثل example in Arabic describe my son مزبوط بيقول الديك الفصيح من البيضة كيف بيقولوا ديك بالانجليزي
4: chicken
0: chicken يعني دجاجي
4: male chicken
0: ميل شيكين
4: لك بركة شيكين ميل
0: Do you know what's a chicken meal?
5: Chicken meal?
0: How about male chicken?
5: Male chicken?
0: شو هذي لا هايدي ولا هايدي فهمين عليها How about the chicken husband?
5: Chicken husband?
0: ولا شو بقى كلمة بقول لها كلمة بتجاوبني عليها Chicken husband Like if me chicken وهم husband me What's name of husband?
5: I don't know. You didn't introduce us properly. What's your name, sir?
4: Hani.
5: Well, his name is Hani.
0: Anjad. Well, zitna ma'afi. Mani, I know his name is Hani. I don't mean his name, and I mean the name of the husband of chicken.
5: What chicken?
0: Well, ihdi lak chicken me.
4: Enti ma'afi, entik alayk bshagle, enti. Sir, are you a chicken?
5: No, I'm not a chicken.
4: Good, good. Me, no chicken.
5: Okay.
4: But her a chicken. يعني هلا أنت you know chicken. Me know chicken, but her a chicken. So what's the name of husband of a chicken?
0: أفهمك هلا. جاوب يلا جاوب.
5: Okay, okay, okay. If she's the chicken and you're her husband, well then your name's Hani.
0: No.
5: His name's not Hani.
0: Yes.
5: Let's pray.
0: يا ادرجع لي للصلاة هيدا.
5: God of heaven, God of earth, come to my assistance.
0: أم السلو مثل الديك بلكي بيفهم عليك.
4: أولاد. كي كي كي كي كي كي كي كي
0: كي كي كي كي ولك شو هالديك هيدا؟
4: هيدا ديك مودرن.
0: هيدا ديك مخنث هيدا.
4: هيدا اللي طلع معي هلا.
0: آخ لك إشحار أنا لك حتى بالتمثيل مش طالع بإيدك تعمل دير ديك كيك كيك كيك
4: هيدا ديك
0: إيه هيدا ديك يلا
4: لكن أنا بعمل الجيجي وانت عمل الديك
0: إيه يلا يلا لشوف إيه كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك
4: كيك كيك
0: كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك ولك شو هالدجاجي هيدي؟
4: لك هيدي الدجاجة عم بتبيض. مين هاي مين هاي؟
0: هيدا المحامي هيدا المحامي. What do you call this?
5: Insanity.
0: شو insanity بالإنجليزي؟
4: يعني مخشخشين.
0: بعده ما فهمش علامات كملوا البقبقة يلا
1: نشأت حالي تليلو
0: عم نحاول نلاقي كلمة ديك بالانجليزي
1: دي؟
0: ايه ايه
1: كيك كاك
0: شو ايه؟
1: كاك كاك
0: كاك؟
1: ايه
0: هيها
1: هي هاي
0: ايه تعال تعال
1: كفي بكبكي
0: تعال
4: شو لقيتوها لقيتوها
0: لقينيها لقينيها طلعت كاك اه الله يعطيك عتاب يلا
1: يلا قلي له اياها
0: قلي له اياها هلا لقينا كلمة كاك بدنا نلاقي كلمة فصيح
1: ايه
0: ايه ما نحن عم
1: شو عم تحاكي لي له
0: عم بدنا نقول له الديك الفصيح من البيضة بيصيح
1: ايه
0: ايه ليه هلا شو
1: بيقول الديك الفصيح the good cock from egg shout
0: يا عمي ما اشترك انت قلنا ثلاث ارباع الساعة انا وبحسان لقينا كلمة ديك انت ترجمت المثل كله بلحظة
1: ايه ولا شو مفكرة هي ها هيدا مخ
0: ايه وانا كل عمري اقول ام الياس هيدا بلا مخ بالمرة لكن ترجمين لشي مثلتين
1: شو بدك ترجم لك
0: ترجميلي لشوف ترجميلي ترجميلي مقصر وفي الصحامي
1: شورتي with hot party
0: ايه ترجميلي
1: شو بدي ترجم لك
0: ضرت الأطرش فص لا سمع ولا حس
1: وليه دخلك انت وامتالك كلها فصوص بفصوص لك عبقنا من الريحة
4: ترجميلي ترجميلي
1: شو بدي
4: انتور يا قديش تينبط الحشيش
1: wait my ass to grow grass
0: ايه ترجميلي هايدي
1: شو
0: يا حماري يا جدع
1: يا حماري يا جدع
0: يا مشنشل بالودع إيه؟ لا تعنفس يا حماري مين ما عنفس وقع
1: ايه سهلة هايدي
0: ايه
1: يا حماري يا جدع
0: ايه
4: يا يا يا يا لقد سيلا الزلمة قاعد هوني بتنصطلي لك هذا مش هنرجع الساعة
0: اكتمعوا
4: يا جماعة معقولة يعني
0: يا عفوا how are you are you good انت how are you انت شوهر
1: ايه حاتي بالوجه فتا اسلق راس بطاطا
0: ايه كل الرز رز مسلوق رز مسلوق ارخص ايه لا تواخذني يا عمي مشحر نسيناه هذا وروروي
2: pardon me
0: وروروي
2: say it again
0: وروروي
2: are you speaking English
0: I'm trying I'm trying
4: هيدا انجليزي اللي عم تحكي
0: ايه شو اسبانيولي عم بسأله وين كنا وروروي
2: oh where were we Yes, you were telling me about your son, some type of example.
0: Hey, the example اللي كنا عم نحاول نقول لك عنه إيه الديك الفصيح كيف قالت أم الياس the good cock from egg shout.
2: Oh my lord,
0: my son from the beginning no good cock. His dad good cock.
2: No, no, no.
0: يا رأيت طلع مثل بيو هيك
2: شاطر. James 1:5. If any one of you is lacking in wisdom, let him keep on asking God, for he gives generously to all. Ma'am, I know what your problem is.
0: You know what my problem is?
2: You are lacking of peace, inner peace.
0: Eh, well, can you help me with the problem?
2: The solution for all your problems is here!
0: شو هو هيدي؟ شو بعرفني بلكي الدستور الأمريكاني هيدا؟
2: Take it, open it, read it. And when you open this book, peace will come to you.
0: Hey, take it, open it, read it. When come peace, come to me.
4: أنا بعد نعم نار الدساتير نحنا.
0: تول بيلك تول بيلك تايبو وبيردونا المحطة وكل شيء بنفتحه ونقرأ وكل شيء.
2: Yeah yeah yeah. Peace will come to you and your whole family.
0: إيه منيخد وقرأ شو هو لكن.
1: صحتين
0: عقلبي
1: مطرح ما يسري يمري
0: والقايلي
1: شو عم تاكلي
0: سرمي
1: طيبين
0: لا مش طيبين ابدا
1: هيكي تعال نلعب شي لعبه
0: مش فاضي عم باكل عنب
1: ايه بدك لعبه بالعنب تلعبي
0: لعبه بالعنب
1: ايه لعبه بالعنب تلعبي
0: شو هي هاللعبة؟
1: وليك بتعرف الأبجدية؟
0: الـ ABC؟
1: الأبجدية بالعربي
0: الألف بي؟
1: إيه بتعرفيها؟
0: إيه بعرفها
1: إيه طيب هلأ نلعب لعبة هي لعبة أنا مألفتها
0: إيه
1: هلأ أنت بتقولي حرف وأنا بحرف
0: إيه
1: بنقول الأبجدية كلها
0: إيه
1: وكل حرف عليه نقطة بيطلع لك حبة وزعلانة قطين بيطلع لك حبتين. ونقولها بجدية كلها على الآخر، واللي بيجمع أكتر شيء بيربح.
0: منقول الأبجدية أنت حرف وأني حرف. والحرف اللي على نقطة بياخذ حبة وعلى نقطتين حبتين. وبعدين شو بصير؟
1: بنشوف بنقول الأبجدية كلها، واللي بيجمع أكتر شيء بيكون هو ربح. شو بتلعبي؟
0: ايه هيك نجرب نشوف. يلا لعبناها قبل بمره.
1: العبيها هلا. حلو حلو. ايه يلا.
0: يلا. الف
1: ب حبي يطلع لي.
0: ايه طولي بالك. يا حربوقه انت. شوف بدك اني انا بلش الالف. الالف عليها نقطه. لا انت بلشي.
1: طيب انا بلش.
0: ايه
1: الف.
0: ايه يلا ب نقطه باخذ حبي.
1: حبي ايه
0: هيدي ب
1: ت حبتين. هيدي
0: ت ثلاث حبات. هي هي وحده اثنين ثلاثه.
1: جين حبة.
0: ح
1: خ حبة.
0: دال
1: دال حبة.
0: رين
1: زين.
0: سين
1: شين تيتي.
0: صاد
1: ضاد.
0: ط
1: ض
0: عين
1: غين.
0: في في في في حبة حبة حبة.
1: قاف حبتين.
0: كاف
1: لام
0: ميم
1: نون حبة.
0: ه
1: واو
0: لملي
1: ي حبتين. لا انا بحكي
0: يسمى الفراغ ان شاء الله. يك اكلتني العنقود واني لايك يا مشحره. مش حق عليك. الحق علي انا الهبل اللي صدقتك وبدي العب معك. تلعبي بالاربع ان شاء الله.
1: ثاني لعب بعد مره.
0: لا بديش العب تلعبي بالاربع. اكلت العنقود واني لا بقول لك ايه. ايه بنلعب بنلعب
1: تلعبي
0: بس هالمره انا بدي بلش. شو انت اشط اشطر مني يعني؟
1: ايه موافق.
0: ايه ها الف هي بشرح ياخذ حبي.
1: انا بي باخذ حبي. يلا
0: ت باخذ حبتين.
1: ت ثلاث حبات.
0: ايه جيم حبه.
1: خ حبه.
0: دال
1: دال حبه.
0: رين
1: زين حبه.
0: سين
1: سين ثلاث حبات.
0: صاد
1: ضاد حبه.
0: لك يا مشحره كيف صار هاي؟
1: شو صار؟
0: لك بلشت انت ربحاني وبلشت اني ربحانه.
1: ايه شو مش عم تعرفي تلعبي؟
0: لك مش حق عليك. حق علي اني الهبل اللي صدقتي. لعنة طلعت لي العنقود وأني مثل الهبل عم بتفرج عليها. بحسين
6: شو
0: تعال نلعب.
6: مش هقلي
0: ولك بخاطر شي مرة قلك تعال نلعب تقلي ايه؟ لا بالنهار ولا بالليل. انت بتلعب
6: لك تلعب بالأربعة. لك ليش بلعبتيش انتو هذا المحامي جبتي لعبني؟
0: اي محامي؟
6: لك هذا الزلمه اللي قعدت تحكي ويا انت ويا ساعتين وكنت مفكرتيه محامي.
0: ايه شو بعرفني؟ فيت لهون وقالنا ويتنس ما ويتنس وكنت اني وكوماري هون فكرني محامي ولا فكرني هيك؟
1: لك هالمحامي وهالتعكير شهود يهوه كمان.
0: ايه شو هذا شهود يهوه الاخي؟
1: ولك هولي بدعه يهوديه عم بيحاولوا يخربوا من المسيحيه.
0: ايه بدعه يهوديه.
1: ايه هيك
0: اه والله. هلا اللي كان عندنا يهودي.
1: ايه ايه يمكن. ايه
0: يا مشحر انا
1: شو
0: كان عندنا بالبيت يا هون. ولي يا مشحر انا ولكن عرف فينا الحزب شو بنعمل يعني.
6: يعني هودي مش مسيحيه.
1: لك هودي لا مسيحيه ولا شيء. لك هودي ما بيامنوا مثلنا ولا بيصوموا ولا بيصلوا.
0: إيه؟ ليش انتوا بتصوموا؟ ما نكون بتفطروا الساعه 12 انتوا.
1: لك نحن مش الصيام اللي عندنا صعب. القطاعه هي صعبه.
0: شو ايه
1: قطاعه؟ ايه
0: شو قطاعه يعني؟
1: ولك بنقطع عن كل شيء يعني. بناكلش لا لحمه ولا جبنه ولا زفره ولا لبني وكله بيض وهيك كله ما بناكله. كل
0: جيش وهيك كمان
1: كله جيش. هي ما بندق فيه كل الصيام
0: والله.
1: ايه
0: شو بتاكلوا لك ايه؟
1: يعني حبوب وخضره يعني. بدك تقولي مجدره وفول وفليفل 40 يوم ليطلعوا من العين.
0: والله لا وين نحن صيامنا احلى بكتير. نطبخ طبخ ليوم الطبخ. قالي منطبخ بشهر قد ما منطبخ بسيني. والله نحن الصيام الماضي زدت لي شيء 14 باوند. والله انا.
1: ايه انتوا صايرين زدوها بالصيام.
0: ايه نحن لكن كل شيء عندنا بالصيام بيزيد. نحن بيزيد التقوى والصلاه وعمل الخير والكوليسترول والتريجلسيريد الملوحات السكري كله بيزيد عندنا الضغط وكل شيء.
1: ولك نحن ما بنصدق يخلص الصيام لان كلنا شيء شوي.
0: ايه نحن ما بنصدق يخلص الصيام ويجي العيد لنوقف الاكل نحن.
1: لكن
7: ونحن بالسلامة يعني في كثير ما بياكلوا حلويات وحلو وشوكولا هيك كله ما بياكلوه وبيربطوا المي بالسيان
8: شو وين؟
7: بيربطوا المي
8: بيربطوا المي؟
7: ايه
8: شو يعني بيربطوا المي؟
7: ولك هيدي كلمة هيك بيقولوها بيربطوا المي لأنه ما فيهم يتجوزوا لأنه ما فيهم يعملوا هيك الشغل
8: والله؟
7: ايه
8: بالسيان فيهم شو يتجوزوا؟
7: لا ما
8: بيعملوش هيك؟ أبداً أبداً
7: ممنوع
8: والله؟ ايه كل السيان؟
7: كل السيان
8: عجاب
7: بيربطوا المي ايه
8: والله؟ بحسان
9: شو
8: هو؟ لك ترينا مسيحيين احنا مش عارفين لك المي مربوطة عنا إلى أكثر من 20 سنة
7: مربوطة؟
8: يا حاسبتي يا وجعي يا حزني مربوطة مربوطة ولا نقطع متمصي ولا نقطع
7: أبداً أبداً
8: أبداً أبداً أبداً ما في شيء آخ وكل ما بقله سقيني شوي بيقلي ما عندي مي والمي مربوطة يا أفندي وديرم ديرم وديرم ديرم ديرارارام ولك آخ منك يا أبو حسين آخ
7: آخ
8: هو ديروا المي
10: ديروا المي وخليها تشرب كل الحي وخليها تشرب كل الدم ونغني ونقلها خي وديروا المي
8: ديروا المي هلا صرت افهم غنيتها لفيروز
7: هاي يمكن غنيتها لعاصي بعد كم يوم من الصيام قالت له دير المي
8: شو يا ابو حسين بدكش تدير المي صوبنا شوية
9: لك يديرك عزرايا اللي صوبه لك ما انت بينك انت وياها لك انت جوزك عم يبرم عليك وانت ابنك وصلنا للحديد ودايرين لي هوني رأس الأغاني
8: عامنا ايش بنغني هوني لننسى وجعنا
9: لك ليش وجع ابنك بينتسى وقع على مصيبة ان شاء الله نقدر نطلع منها
8: ايه الله يعينك يا حسين داير من محامي لمحامي وفيش محامي ناوي يحمل له هالقضية يمسك له القضية
7: يا حسين شو صار
9: وانت شو يا ملي شو
7: شو
9: سلامتك يعني بس عم شوفك اذا مبسوطة عنا مضايقة من شيء بيزبك شيء بدك شيء يعني
7: مضايقة مضايقة ولا شيء شو بدي ضايقني البيت واحلى كمان ايه لا ايه لا مبلا مبلا مبلا هي طع عمرها الغسالة اللي عندكم كرمالهم تابع تابع بزنوا فيها
8: الغسالة
7: النشافة
8: النشافة
7: مش
8: النشافة ايه ام الياس
7: نعم
8: المشكلة مش من النشافة
7: من شو؟
8: المشكلة من البراد ايه حاكم كيف ما تضايقك بلاقي راسك بهالبراد يعني
7: بتعرفي شو؟ أنا لما أكون بالبيت ما باكل كثير
8: ايه
7: بس لما أكون برا باكل قد خمس زل
8: ايه اعتبري حالك ببيتك هوني لك ايه اعتبري حالك ببيتك هوني
9: يا ملييس يا ملييس ما تزعليش مني يعني بصراحة يعني تخدي هوني خيمتي عنا مش ناوي ترجعوا على بيتكم
7: كيف بدي ارجع وليس بده يقتلني
8: حاج يمين بده يحط رصاصة براسك يا مين
9: ايه أنا إذا كنت محله بعمل مثله
8: إذا كنت محله بتقتلني
9: إيه بقتلك وبشرحك وبفصفص عظمك على اللحمة وبحطك بالجاربش ديسبوزل شقفة شقفة وخليك توصلي للمجرير وكل ما شدي السيفون خليك تبعدي عني أكتر وأكتر خليني لقوك
8: يا مسحرة ليك أنت شهدي على حكيتي
7: إيه
8: إذا شي مرة اختفى عصري بتعرفي شو لازم تعملي
7: إيه بوقف دق السيفون
8: لك لا
7: شو
8: بتروحي بتخبري البوليس
7: إيه البوليس
9: قومي قومي يا ملياس قومي روح لعند جوزك واعترفي له بكل شيء من طاقة للسلام عليكم
7: إيه؟
9: لك ابو الياس قلبه طيب وما بيأذي حدا خلاص روحي لعنده خبريه كل شيء واطلبوا منه السماح يلا
7: إيه انت شو بتجوري علي
8: انا لك عارفني شو شيء يعني ما بدي اديش اتدخل بس لك يعني الزلمه كلمه بتاخده وكلمه بتجيبه روحي كلمتين احكي هيك بطريقه وبعدين هلا يمكن خف غضبه عليك شوي وبتعرفي شو بقدر يسامحك شو شو شو شو شو بدي ادي غير هيك يعني إيه؟
7: يعني انت بتضمن ويا
9: خلص انا بضمن لك ايه قوم عليك الامان ما راح يعمل لك شيء قوم
8: ايه تكدع على الله وروح شو بدك تضلك عندنا كل العمر بالنهايه بالنهايه بدك تروح تخبري
7: ايه يلا روح لكن يلا بخدركم يا شبيع السر وما شفته منك
8: ايه ايه رح نستر كثير
7: ما بدناش طولنا عليك طيب لايكي البراد عندي فاضي يمكن هيك لشيء
8: ايه صحتان وعافيه
7: يلا بخدركم يا شبيع
8: مع السلامه مع السلامه أولك بيعمل لها شيء بوليس
9: لك يضرب منه لا إله إن شاء الله يقبره
8: ولك ليه مرة التجت لعندك بتروح بتسلمها هيك.
9: لكن مرة غلطت بحق أو بحق جوزها أو بحق الكل ولازم تنال جزاء. الله يرحمك يا بي، كان يضل يقول لي المرة مثل السجيدة من فترة لفترة بدها تنفيق.
8: دخلك انت وبيك وين رايح؟
9: رايح جرب هالسيفون بركي عزني بهاليومين.
8: ايه دخلك انت وامتيرك انت وبيك. الله يعين ام الياس على هالوقعة. هيدا ابو الياس بنص عقل. ايه شو ابو حسين لشو بعقله الكامل يعني هو؟ ايه ياس
11: يو مزيد
8: ياس. شو هيدا الباب البيت اللي فيت لي طالع البيت؟
11: Hello, I'm Barb Leland from Homeland Security.
8: From where?
11: Homeland Security.
8: Homeland Security. So, Homeland Security. شو هي شركة الألام يعني؟ سام بده يركب ألام بالبيت. عشو خايف على مصريات وما راحوا. My son, not her.
11: No problem. I'm just here to ask you a few questions.
8: أني أسمي فر. اسمي ايه؟ اسمي تفضل. اهلا وسهلا. كم اهلا وسهلا. ايه شو هيدا يا عم؟ ايه يس نعم. شو فيني سألك؟
11: What is your name?
8: يعني my name جميل.
11: Can you spell it for me?
8: جميلي. جي از جزر، اي از عطايف، ام از مجدرة، اي ال از لبن ام ورز اي.
11: I'm sorry, I didn't get that. How do you say your name again?
8: جميلي جميلي.
11: Oh, we're not looking for you. I'm looking for Kazni.
8: Kazni? Kazni, ma anesh. Kazni. I'm dawra a Kazni. Kazni. Kazni not here. Come in one watch. You come in one watch. Sa'a. Kazni are here.
11: No problem. I'll come back.
8: Hey, طيب, can I help you with something, Anne?
11: No, I want to speak to Kazni and her new husband.
8: Hey,
11: goodbye.
8: Hey, ma'a salim. Shirkat al-alam, shu bidda bi Kazni? Wa Hassan. والله من اللي عم بفهم شيء يعني هلا قبل باك بلش عم بفهم شيء يعني.
12: هيدي مين يم اللي كانت هون؟
8: يم شحر لحقها. هيدي كانت عم تسال عنك. هيدي من شركه الالام يمكن.
12: شركه الالام؟
8: ايه هوم سيكوريتي قالت لي. هوملاند سيكوريتي. ايه
12: هوملاند سيكوريتي؟
8: ايه ايه
12: يعني الاميجريشن. شو بدها؟ شو قالت لك؟
8: هيدي كانت الاميجريشن.
12: ايه
8: يم شحر شو بعرفني يعني سالتني عن خزني وعنك. قلت لها هلا بيجوا بعد شوي يعني.
12: هلا لبعض ناقصني يم اتورط مع الاميجريشن. مش كيف اللي صار فيه اليوم؟
8: لشو صار فيك تقبرني اليوم؟
12: اجى البوليس وطلعني من المحطة بالقوة.
8: طلعك بالقوة؟
12: ايه.
8: ما قلتلوش هيدي محطتي من سنين انا. ها؟
12: قلتلن يا امي قلتله. قال بس بالقانون صارت للبنوك.
8: لك هاك تعبك وجناك هيك تعبك وشعاك يروح هيك، لك سنين عم تشتغل وتعيش من هالمحطة، تروح منك هيك بساعة سماعة؟
12: هيدا مش حق يا عمي، هيدا مش عدل، هيدا ضد القانون.
8: ليش انت كنت عم تفكر بالحق والعدل لما كنت عم تلعب على القانون؟ ما خليت شيء ما عملته الا ضد القانون، هلا عم تطالب بالقانون؟ لك شو بدي اشمت فيك؟ حدا بيشمت بضمان، بس خليت شيء ما عملته غلط، على الكل صرت بدك تلعب وتحتال، خليت شيء ما وسخت ايديك فيه.
12: شو انا لوحدي؟ ما كل العالم عم تلعب على القانون.
8: انا شو بدي بالعالم؟ بدي انت. اذا العالم عم تلعب على القانون هذا ما بيبررنا انه نحن نلعب على القانون كمان. كان ماشي حالك وعم تطلع قرشك بعرق جبينك. وعايش بخاف ربك والله عم بيبارك فيك. طلعت حوالاك لقيت لك كم نصاب وحرامي مكلبشين وبطرانين على العالم، صرت بدك تعمل مثلهم. يعني وبيك ان سدين بوزنه مش عم نحكي ونقول الله يهديه. بس بعد اللي صار يا حسين بدي افتح قلبي وفش قلبي واحكي، لانك غيرت كثير يا ابني. ما عاش حسين لنضيف لي قلبه ابيض وطيب. عمتك المصاري وما عاش تعرف كيف بدك تطلعها، حلال ولا حرام ما بهم.
12: لا يمي، انا المال الحرام ما بقرب صوبه.
8: ايه والاموال اللي طلعتها من هون لهون واللعب اللي لعبته على البنوك وعلى المورجج وهون وهون، هذا مش مال حرام. شو بتسميه هذا؟ مال حلال.
12: انا هيدي بسميها شطاره. ها
8: لا، هيدي اسمها سرقه، والسرقه حرام. قد ما تعطيها اسامي وتبريرات شطارة ولا ملعني ولا زكاة، هيدا كله فعل سرقة. وما بدي ما في دين بالعالم بحلل لك السرقة. ولك ما بتاكل لحمتك إلا حلال وقرشك عم تاكله حرام، عشو عم تصوم وتصلي إذا هيك صارت نفسيتك؟ ها بتسرق وبتقول هيدي شطارة؟
12: لما أن الدولة عم تاخذ منا تاكسيات وضرائب، قلنا خلينا نستفيد شوية.
8: إيه بعتت وراك الدولة لها، بعتت لك دعوة خاصة دخيل إجراك يا حسين، مش قادرين نعيش بلاك شرف لعنا. نسيت حالك كيف مثل الشحات كنت رح توقف على باب السفارة
0: لحتى طلع لك فيزا جيب فيها على البلد لها. لك هيدي البلد هيدي قوانينا وهودي ضريبه يا بتمشي على القانون وبتدفع ضريبه يا اذا مش عاجبك قوم حمل حالك وفل الله معك مستقلين عنك اذا بتفل.
12: الله يلعن هالدولة والساعة اللي جينا فيها لهون. ها
0: لا يا حسين لا لا تسبش هالدولة، مش هي اللي عم تعمل غلط بحقك، انت اللي عم تعمل غلط بحقك. ولك شو بينا نحن العرب عايشين بهالبلد وعم ناكل من خيراته ونرجع من سبه كمان، ولا بلادنا عجبتنا ولا البلاد اللي هاجرنا ليها عجبتنا، اللي منا عم يسرق واللي عم ينصب واللي عم يحتيه واللي عم يعمل السبعة وذمتها، وكله كرمال شو؟ كرمال المال اللي صار عنا أهم من الأخلاق. إيه والله إيه والله مرض مجتمعنا وفتكت فينا آفة وصرنا عارفين كلنا وجعنا ونان الواوة اللي عم نشكي منه. لك شوفوا الواوة وين؟ الواوة بالجشع والبطر والطمع اللي قتلنا. كلنا بدنا نغنى بأي طريقة وبسرعة ومش عارفين كيف بالسرعة ولا لا ما بهم. عكل شي منلعب على الكريدت كارد، منلعب على الانشورنس، منلعب على التاكسز، منلعب على الولفير، منلعب على المورجج، منلعب. وإذا زبط معنا شي ضرب مننفخ حالنا ونشوف حالنا على العالم. وإذا شي واحد فقير لله عم يشتغل ويطلع قرش بعرق جبينه وبين معه قرشان، منصير نطلع عنه إشاعات وخبريات ونقول هيدا سرق، ومننسى حالنا نحنا شو عملنا قبله.
9: يعني اللي بيسمع هيك يعني اللي بيسمعك بيقول إنه كل العالم هيك، إنه كل العرب عم بيسرقوا وينهبوا.
0: أنا مش عم أقول كل العرب هيك، بس إذا في 5% من العرب عم يعملوا هيك بيكونوا هالخمسة بالمية هن اللي عم بيوصخوا لنا سمعتنا. فستان العروس، فستان العروس قد ما يكون أبيض وحلو إذا إجا على نقطة حبر وحدة هيك بتنسخ بتوصخ وبتنزعه، وبتصير هالعالم بدل ما تطلع على الفستان وبياضه بصير يطلع على هالوسخة ويعايروا العروس فيها. نحن العرب فستان أبيض. يا ما في ناس منا عم تتعب وتشقى وتركض من الفجر للنجل لتطلع قرشة حليل وتاكل لقمتها مغمسة بعرق جبينها وعايشة مكفية والله عم بيبارك فيها، وفي قسم منا صاروا مثل هالوسخة على فستاننا ولازم بأي طريقة ننظف هالوسخة ونرجع فستاننا أبيض نرفع راسنا فيه. لك يا حسن يا تقبرني يا حسن، راحت المحطة الله لا يردها. لما كان قرشة حليل كانت منيحة، بس لما صار قرشة حرام وسخطك. روح يا ابني الله ما بينسى عبيده، روح صفي نيتك وبلش من أول وجديد. شفت لك شي مصلحة صغيرة بلش فيها وقول هيدا درس تعلمته لعمري كله، ولا تخاف يا ابني أني معي قرشان بعطيك إياهم بتبلش فيهم، وبيك معه قرشان وباقي المبلغ بنضلنا نزبطه نحن.
13: أنا كمان بعطيك سيختي كلها.
0: تفضلت تفضلت يا حسان. لايك تقبر يا حبيبي، بس الله يرضى على إنسان ما بتعرف كيف الله بيوفقه. خلي ضميرك مرتاح وعيش بقناعة كل عمرك انت. بحسان
9: ليش؟
0: بالله
9: ليش؟ ليش؟
0: وش في عيدك دم؟
14: واحد
0: شو مشحرة؟
14: بيتي
0: شو مشحرة قتلتها؟
14: لا لا
0: يا مشحرة لي
14: كنت عليها التاني في الطريق جبتني رقدت صوبي وبعد تعرفت شو صار ضربت الطيارة سيارة والطيارة توجد عادي حدي ركضت عليها وكانت على آخر نظر طلعت فيه وعيونها زاغ وراح.
0: لك وين هلا وين هلا وين هلا؟
14: برا على الحشيش بلوع لا حس ولا خبر.
0: لك شحرة لك ما قالت لك شيء؟ ما حكيتك شيء؟
14: عملت لي عو وراحت.
0: يا دلي يا دلي يا دلي على وجع ام الياس صار تتعوي يا دلي.
14: ام الياس وين ام الياس؟ بدي اذبح بدي خلص عليها بدي اشرب الدم.
0: ولكم شحن ما بالك عم تقول ام الياس ضربت السياره وميتي ملحوقه ملوحه
14: بلا حشيش. مش ام الياس كلب انت بوبسي.
0: يا الله لا يوفقك يا ابو الياس، الله لا يعطيك يا ابو الياس، قسمت لي نص عمري ولك عم تحكي عن كلبي وانا فكرتك عم تحكي عن ام الياس.
14: وين ام الياس؟
7: ابو الياس
14: ام الياس. ولك هذه حالة يلي بدي اجي وهيك رح بصير.
4: يا
14: Yeah.

0: يلا جاي جاي جاي جاي مين على البيت؟ آخ آخ يا الله أني يا الله يلا جاي جاي
1: ويكشبك يساعة على تفتح البيت؟ وينك شو عم تعملي؟ وين كنت؟
0: إملياس
1: ويك وين رحتي؟ إيه؟ شو إيه شو بكي؟
0: إملياس
1: نعم
0: ولكيفك يا إملياس؟
1: منيح
0: كيف صحتك؟ ولك تعال تعال تعال مستعبس هالخدمة
1: شو فيه؟
0: الحمد لله على السلامة
1: الحمد لله على السلامة عشو الحمد لله على السلامة هلا كنت عندك قبل شوي
0: يا مشحرة تعال تعال تعال
1: شو في خير إن شاء الله
0: تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال
1: نعم
0: عادي عادي عادي
1: عاد عاد
0: عادي
1: شو في شو
0: في عادي عادي
1: إيه
0: عادي
1: نعم
0: عادي عادي
1: شو
0: عادي لخبري هالحلم اللي كنت عم بحلمه
1: حلم
0: شو حلم
1: شو
0: كابوس والله
1: يلا ينجيك
0: يبلش الكابوس وعلى سبب

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

البنوت كبرت ست الكل صار بدها تتجوز تتركني وتفل كبرت البنوت كبرت ست الكل

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: Good morning, Lebanon!
1: شو مارك شكلك كتير برتاح اليوم في وضعك؟
2: ليك شو أنا بكون مرتاح لما هو ما رح يكون عم بنق، عرفت كيف؟
1: أوكي
2: وكوكبة محضرت له سيربريزات، أنا بحس إنه هو رح يطلع من هون مصدوم المونة والأكل وسيربريزات الأكل بكوكبة. سو اليوم ما رح يقلنا جبناها من شهور البلدة مشينا ومطمينا، سو أنا مرتاح.
0: وعي الصبح الهوايات الرائعين والشمس الحلوة بمحل كتير رايق، بيقطع سيارة يمكن كربع ساعة بتسوى كل مصريات الدنيا. بعدين بتوصلوا بتقعدوا على منقوشة بلدية، جبنة بلدية، لبنة بلدية، البيض البلدي، شو بينقال أكتر من هيك؟ يا هيك تبليشة يا بلا. كيف سأبت بكل حلقة تقريبا عنا دبس العنب، حبيتوه أسألتوا عنه، مشهور هون كتير بالضيعة، هو دبس العنب المخبوط بالآخر بيطلع لونه هيك مثل العسل، طعمته روعة. وبنرجع جبنة بلدية، جولدن ذهب دبس العنب، ولا ميبل سيرب ولا شي تاني. هون بكوكبة بيبيعوا منه كل واحدة بكلها، بقول best for last، بس هيدا مزبوط best for last. بلدية بتتاكل ناية بيضة لبنة أكيد، طلعوا قديش قاسية مع زيت الزيتون، معمولة هون بالضيعة. لفة حلوة لونا بيحكي عنها. هاي الأكل هيك طيب كل نهار؟
3: أكثر. هاي أنا أميرة خوري، نحن هون بكوكبة إيكو فيليج. كوكبة إيكو فيليج هو مشروع عملته بلدية كوكبة سنة 2019، دشنا بلشنا فيه قبل بكتير بس التدشين كان بال 2019. أنا عضو بالبلدية وعضو بالجمعية اللي مستلمة إدارة الإيكو فيليج اللي هي كوكبة للنمو الريفي تحت إشراف البلدية. ليش كوكبة إيكو فيليج؟ لأنه نحنا كان الهدف الأساسي، في كتير عالم بكوكبة ما عندها بيوت بقلب الضيعة، كان بيهمنا يجوا بالصيف يصيفوا يعرفوا أولادهم على الضيعة، يعملوا نشاطات معنا. سو كان أول هدف إنه أهل الضيعة اللي ما عندهم بيوت هون يجوا يلاقوا مطرح ينامون. اثنين، المغتربين تبعنا كمان في قسم كبير منهم ما عندهم قرايب وما عندهم بيوت، كمان ما بدنا اياهم يروحوا على غير ضيعة يتعرفوا ويتفرجوا بس يجوا يناموا بضيعتهم. ثالث شغلة هي انه كتير كان بهمنا نخلق فرص عمل للشباب والصبايا بكوكبة. سو كان عنا تقريبا 9 فرص عمل بالإيكو فيليج بين الناطور وبين الهاوس كيبينج، واهم شيء التربيئة اللي هن نسوان التعاونية، جمعية تعاونية نسائية بيعملوها وبيهتموا فيها، وتسويق البضاعة طبعاً. يعني كل حدا بكوكبة بيعمل مونة فيكون عم بيعرضها بالإيكو فيليج، عم ندوقها على التربيئة ونرجع نشتريها.
0: واخدت هيدا للطريق البقلة اللي مدقناها بعد، طلع عجينتها قديش مهمة، عجينة مرتاحة، مكوناتها جديدة ومتطورة، بقلة حامضة، بندورة بتعطيها شوية حلاوة، شيء رائع. إذا بيطلع لي ترويقة هيك ونومي مريحة وبوعب بهيك طقس أكيد جاي بالعيلة وجاي.
2: سأنتني نحن بإيكو فيليج. وليه هو إيكو فيليج؟ أول شيء إذا بتطلع مزروع سنوبر نايتف تريز، يرجع حتى بالمونة حتى بكل هول في السستينابيليتي، يعني نحن عم نشجع الأكل اللوكال وهيك، حتى المي السخنة عطاء شمسية. بس الأهم أنه كوكبة كمان بتعمل فرز من المصدر، كل النفايات هون مقسمة إلى 4 أنواع، وهون عندهم معمل لفرز النفايات بقلب كوكبة على صعيد المنطقة كلها، وبيرجعوا من الكل شيء اسمه سماد عدوي هون أو نفايات العدوية، بيعملوا منها كومبوست أو سماد عدوي وبيتوزع على كل المزارعين بالمنطقة ببلش.
0: بتعملهم كلهم
2: أكيد وأكتر،
0: في كلهم وأكتر بكوكبة؟
2: يس.
0: بتضيع صغيرة هون؟
2: 100%
0: بتحدك
2: وبدك تمشي يال
0: بطل بدعملهم كلهم.
2: هلا رايحين فرجيكم سوربريز. انتم مفكرين انه بركة شفنا اكبر زيتونات بلبنان، خلنا نشوف بركة اكبر زيتونات بلبنان.
0: يا شباب ساعد بتفكروا انه المسيح قطع من هون؟
4: فعلا انطوني، نحن بنعمة بارض الجنوب المقدسة لما نزور كل مطرح قطع فيه يسوع ومريم والتلاميذ والرسل، نحن بنعمة عظيمة ببلد مقدس، شيء رائع.
2: ونحن اليوم رح نقطع ثلاث ضياع، رح نقطع بكوكبة على رشايا الفخار ورح نرجع نروح على أبو أمحا. وهون ما تعطلوا هم، في مطرح لكلنا سوا، في أكل غير شكل، جنوب رح يفاجئك، كنايس ومزارات غير شكل، ونحن بالزيتونات طبيعة رائعة.
0: بحلقتنا 22 نرجع نلتقى فيكم، مشوار بالوادي بكفي من جنوب لبنان، من هون من هالمكان المقدس العظيم رح نبلش نهار كتير طويل وكتير حلو، مشوار بيبلش هلا.
4: جنوبنا ارض مقدسه وكوكبة، اذا بدنا نرجع للجذور السريانيه للاسم، يعني نجمه الصبح، لانه هالضيعه المواجهه لجبل حرمون هي الضيعه اللي اول ما بتشرق الشمس من وراء حرمون بتغطيها بضوء واشعتها الذهبيه. مريم هي نجمه الصبح، هيك بنقلها بصلاتنا، وكمان بهالبستان الزيتون مع ابنها يسوع المسيح يلي بحسب التقليد المسيحي زاروا كوكبة وقطعوا بهالمشهد يلي بنقدر نقول عنه انه مشهد بيبلي عظيم، مشهد مؤثر خشوعي وجميل جدا. نحن بنعرف معاني شجرة الزيتون ورمزيتها بالكنيسة، وهون قسم من الناس بيعلقوا امانيهم بهالمناديل املين من خلال الصلاة انه تتحقق.
0: مارك، شغلة كتير كبيرة، في ضيعتين بلبنان عندهم زيتون كتير قديم لحديث 4000 سنة، عم نحكي عن زيتونات نحن واقفين بوحدة مش باثنين، اللي هونيك تقريبا جزعة 6 أمتار 7 أمتار، عم نحكي عن عظمة بالتاريخ. لو بيقدروا يحكوا، بس لو بيقدروا يخبروكم كم شخص دق فيها، كم شخص حكيها، كم شخص قطع من قدامها. منشان هيك يعتقد أن المسيح قطع من هون وباركهم لعدة مرات.
5: وهنا كمان they defy logic، يعني أنه ليك قديش هون كبار بهالمنطقة، هيدي كلها مثل ما انت قلت زيتونه واحده اللي بوجنا هلا بنشوفها تعرضت لحريق، يمكن ماتت على الاخر، رجعوا السكر هون. في شغله كثير ذكيه تخلوا هالزيتونات من زيتون البوبولاسيون تبعهم سيم دي ان اي كترون، عم يستفيدوا من هون ليقصون يكترون ويرجعوا يزرعوا زيت الزيتونات بالضيعه. هيدا بيخلي هون الزيتون عنده دي ان اي الاف السنين. هذا شغله كثير مهمه.
0: 35 زيتونه مينيموم، عم نحكي عن الكبار اللي هي لفات سنين، في غيرهم اصغر واصغر واصغر، بس الصغيره يعني الزغطوره المهضومه عم نحكي 500 سنه وما فوق. الرقم منه كلمه بالتمام، الواحد بيصير عمره 40 سنه بحس حاله بلش يخطر، على 60 بحس حاله عم بفل، عم نحكي 2000 3 4. تخيلوا العثمانيه اجوا لهون، المماليك اجوا لهون، الرومان اجوا لهون، الفينيقيه كانوا هون، وكل هالشعوب كل هالتاريخ لهالتاريخ العظيم للبنان اللي صار له 7000 سنه الزيتونه بقيت ونحن بقيين، وهيدا علم بالتاريخ.
5: اذا بتشوف هون هيدا اللي احترقت كلها سوا، ومن هون عم ترجع تقاوم وترجع، وهولي هلا مثل ما هالضيعة بأيادة أمينة، هالزيتونات بأيادة أمينة. أنا بدي أسلم هون على دكتورة، تعلمت منها كتير لميس شرق، يلي هي عم تدرس هالزيتونات كيف يحافظوا عليهم، كيف يكترون، وأهم شيء دعمرهم لنثبت علميان الأعمار. هيدا شغلة كبيرة،
0: ما فيكن تعرفوا الإحساس. نوقف قدام باب قديم صار له 100 سنة ومننبهر فيه، نوقف قدام شغلة كنيسة قديمة صار له 50 سنة ومنقول واو. وقفوا هون وسكروا عيونكم، انتظروا ثانية وتذكروا انه صار لهم 4000 سنة. تخيلوا كل شيء درسناه بالتاريخ قطع قدامهم، 4000 سنة، هزات، مي، شتاء، عواصف، 3 أمتار 10 أمتار، تلج، جيش عم بيفوت، جيش عم بيفل، الحروب، دبابات، أزايف، وهن بعدهم نحن كمان.
6: اهلا وسهلا فيكم عنا بزيادة حرمون.
7: صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم مشوار بالوادي. معكم إلي ابو نقور رئيس بلدية كوكبة. انا هون بس تفسر على السريع شو عملنا بسيدة حرمون. سيدة حرمون انقسمت لمرحلتين، اول مرحلة المدرج الخارجي يلي هو كنيسة خارجية، وبنفس الوقت سنتر مدرج للاحتفالات الكبيرة، ورح يكون سنتر كولتوريل ريليجيو. تاني شيء المرحلة الثانية الساحات العامة والتمثال الكبير، تمثال العذراء يلي هو على ارتفاع 27 متر بوج جبل حرمون. نعمل التمثال هون وتسمت العذراء سيدة حرمون لأنه هي رح تستقبل كل يوم من وقت تركبت الشمس اللي بتطلع من وراء جبل حرمون تتضرب على وجه العذراء وتعكس نور، النور الحلو نور الله على كل المنطقة وعلى كل الجنوب. وفي عنا بالزاوية هلا رح نشوفها حديقة القديس شربيل، لأنه كمان نحن كلنا منعرف قدي بيرمز لنا القديس شربيل، دونك في عنا خليط على هالتلة يسوع والعذراء وأكيد القديس شربيل تا تستقبل كل لبنان، كل طوايف لبنان، كل مذاهب لبنان على هالتلة كل يوم من وقت لتركبت العذراء لألوف السنين لقدام الله رد.
8: نحن بمزار سيدة حرمون بكوكبة العذراء الحاضرة والحارسة، كل هالجنوب وكل هالبنان إلى بقلب سكان كوكبة وأهل لبنان كل الحب وكل الامتنان وهالعلاقة المستمرة من 2000 سنة لليوم. ليش حرمون؟ حرمون ومعناه المقدس. صفة المقدس تنطبق على كل جبال لبنان، إن كان السلسلة الغربية أو السلسلة الشرقية. بحسب دراسات كتيرة، جبل حرمون هو الجبل يلي تجلى عليه المسيح، صار فيه حدث التجلي ترانسفيجوراسيون. أهمية الحدث الممهد إذا بدكن للأسبوع العظيم، لدخولنا مع المسيح بألامه ونحن العايشين على رجاء قيامته، إنه المسيح اللي تجلى هون على جبلنا، جبلنا يلي منسميه كمان جبل الشيخ لأنه مكلل كل السنة بالتلج الأبيض، هون تجلى يسوع وغمر ضياء وكل جبال لبنان، من أرز تنورين لأرز حدث الجبة لأرز الرب يلي نفح بهالنور العظيم. وهون قال له لبطرس: انت الصخرة، وعلى هالصخرة رح عمر كنيستي وأبواب الجحيم مش رح تقوى عليها.
0: مش معقول، مش معقول قديش مشغول صح، مش معقول قديش مرتب، قديش الحجار مزبوطين، نوعية الحجار، الألوان، امدادات الكهرباء، البراغي، مش معقول قديش مشغول صح. وهلا كنت عم برجع أسأل قبل شوي انه طب مين عمله؟ عمل من بلدية ما كان مع مصاري، دونيشنز من أكثر من 500 شخص، ما حط دين أبداً على البلدية، بقي مكفى بأسوأ سنتين بتاريخ لبنان من سنة 2019 لليوم، ونعمل ما تقلي مش عجيبة.
2: أكيد عجيبة، إذا كمان بخبروك كيف زفت وبتشوف أدي عجيبة، وده هنا مفكرين بكل شيء، مفكرين بالمقعدين في رامب وين ما كان ليقدروا يقطعوا ويمشوا ويشوفوا، وتنقية البلانت رائعة. يعني ما عندي شو أقوله، إذا بتطلع بشوف عندي رومارين، لافاند، ورد، يلي هولي كلهم سامبولات مسيحية لهذا المطرح، بس الأكثر ما راحوا زرعوا أرز أجنبي وسنديان مدري من وين، وين ما كان في سارو. ومن تاني ميل بتشوف كيف في 12 سارو كله مع سيمبول، غير أنه هون مكتوب عن السارو ولبنان من عهد القديم، هالتناشر سارو نباتات لبنانية، شجرات لبنانية، بيرمزوا هون كمان للرسل الاثناش، كله مشغول صح.
0: سوبر صح، دايما نوصل على محلات يمكن اماكن نرجع نشوف شرائط الكهرباء، شرائط المبينه، هيك اخر الديكور الاخير بيكون متروك في مكان، ولا غلطه، معمول مثل حدا عم بيعمل بيته بالجبل.
2: قدين احنا لازم نكون محظوظين وفخورين ببلدنا، قرينا الايات اللي بتحكي عن السارو بلبنان، وورانا جبل الشيخ يلي هو جدا عظيم مذكور بالعهد القديم والانجيل.
8: أكيد، والمهم أنه اليوم الناس مارك على عيد الرب أو عيد التجلي، كل ستة آب بيطلعوا على الجبل يلي تجلى عليه يسوع. أهمية حدث التجلي أنه بيدعينا بعتقد للتغيير، لحتى نلتمس هالنور من نور المسيح، لحتى نغلب كل ظلمة فينا ونصير إنسان جديد إذا بدك بيشبه هالضياء يلي لا بعده ضوء لا بعده نور. أهمية هالحدث، حدث التجلي يلي صار كمان بحضور أنبياء العهد القديم العظيمين يعني موسى وإيليا، أنه كمان نسمع صوت من السماء قال لهم هيدا هو ابني الحبيب يلي فيه فرحت إلو اسمعوا. بقوا كل هالحدث العظيم بتاريخ المسيحية اللي بعيده لبنان بكل ضياعه هو أساسي ومهم، ومهم أنه عنا على هالجبل
2: صار هون.
0: وحتى فينا نشتري منتجات هون؟
3: هون منشتري سوفونيرات. أوكي، وقبل ما تفلوا بدنا نعطيكم صورة بركة لكل حدا منكم بالبيت، هيدي صورة سيدة حرمون، وبدنا نعطيكم قنينة زيت زيتون من زيتون العرايش وبركة صغيرة من العذراء.
0: مرسي،
1: ألف شكر.
3: يعسي كتير.
9: خوري جرجس مارون نهرة من بلدة القلاعة، خادم رعية كوكبة من سنة 1995، يعني من 28 سنة أخدم هذه الرعية لخير النفوس ومجد ربنا. أهلا وسهلا فيكم، صباح النور للجميع وزيارة مباركة إن شاء الله بشفاعة مار الياس وسيدة حرمون. نحن هلأ هون برعية كوكبة قضاء حصبية لبنان الجنوبي. نحن هلأ بداية واقفين بساحة القديسة تريزة الطفل يسوع اللي تم بناءها أو تحضيرها أثناء زيارة زخير القديسة تريزة الطفل يسوع للرعية. وسنة 2011 شرفنا غبطة البطريرك بزيارته السلامية والمليانة رجاء انطلاقا من شعاره شركة ومحبة، وكرس هالساحة هيدي بهالزيارة، وفي بلاك باسم غبطة أبينا البطريرك مارك بشار بطرس الراعي تيمنا بهالزيارة وذكرى لهالزيارة هي. بعد شوي رح نفوت على أيضا حائط القديسين اللي فيه صور لقديس لبنان مار شربل قديس رافا ومار نبطال الحرديني، واللي تم وضع هالصور هيدي بتزامن مع وضع تمثال سيدة حرمون. وبعدين منطلق على كنيسة مارلياس حتى نحكي شوي عن تاريخ الكنيسة ومعنى وهدف وجودها بهالمنطقة هي. أهلا وسهلا فيكم، ونحن فرحين كنتوا معنا اليوم.
10: شو يا مارك؟
11: شغل يوسف سليمان نفاه

0: هنا راديو كوكبة.
1: أكيد كان في يعني كنيسة قديمة أقدم منا، ولكن كانت على قد حالة الناس وضعهم الاقتصادي. بعدين تم بناء هالكنيسة هيدي سنة 1968، تم توسيع الكنيسة وبناء القسم الباطون فيها على يد الأب جبرائيل الفغالي اللي خدم الكنيسة كم سنة. وهالكنيسة هي تقع في منطقة حصبية تواجه جبل الحرمون، وعند أقدام هالبلد وأقدام هالكنيسة منبع نهر الحصباني اللي يغذي بحيرة طبرية اللي منها بيطلع نهر الأردن حيث تعمد ربنا يسوع المسيح.
2: الكنيسة مثل ما عم نشوفها ثلاثة أقسام، في عنا المسبح، في عنا داخل الكنيسة ودار الكنيسة، وكلها ثلاثة أقسام بشكل كنيسة الضيعة الحلوة اللي هي على اسم النبي إيليا. طبعا المسبح هو دائري وقليل تنشوف مذابح دائرية، فبيعطيه كمان ميزة. حضور النبي إيليا بجنوب لبنان حضور طبعا طاغي وآسر لكل هالأحداث يلي ارتبطت حياته فيها من خلال وجوده على أرضنا، إن كان بالسرافاند وإن كان بالتجارة.
3: ضيعة رائعة شفتوها بالدرون من فوق، صغيرة مهضومة وكلها بتنعمل مشي من الساحة على الكنيسة، وبتبلشوا تنزلوا بهالدراج وتطلعوا بهالدراج. تعالوا نمشيها سوا ونكتشفها سوا ونتعرف على البيوت والعالم العيشة هون سفشت.
4: أهلا أهلا، اسمي أنطوان صعب من كوكبة. هذا الزعتر نجمع من البرية، نخليه يزهر أول شيء، ما منحوشه وبس هذه الزهرة تصير هيك، منحوشه ومنشمسه، منقيه من القش الغريب ومنحطه هون، منشمسه بالفاي، نيبسه بالفاي لحتى تضل لونه فيه ونكهته فيه، وبعدين منفرطه ومنشيل القش منه ومنخده المطحن منطحنه. وهيدا زعتر باب أول 100%.
3: هلا ما مش انا رح اتفلسف على الزعتر وخبرك انا شو تعلمت بثلاث دقائق، انه بالفي مش بالشمس وبيبقوا والزهره والى اخره. نحن هون اكيد عم تحس اللي انا عم بحسه، عم تشوف البيتون القديم والقناطر القديمه اللي وقفنا نعملهم، عم تشوف البلاط القديم يلي اليوم عم يدفع حقه دكه، عم تشوف الانطر الباب الحديد الواطي اللي انت ما وطيت راسك تفوت تحته. انا ايه عم بتشوف عم تحس.
5: انا بما ان انت حكيت عن زراعه الزعتر وكل شيء وكل هول، رح اقول لك انه انا طلع بالحس قدام اقول لكم طعمتهم طيبه، لانه طعمه الزعتر والتروار وكل هول هن هالشيء، هن هالحجر وكيف عم يهتم فيهم والحب، وانا بحطهم مزبوط او لا؟
3: ما فيك تعرف، ما فيك تعرف،
5: هو عم يشتغلهم على اليد.
3: هاي اللحظة حس حالي معزية بس بستاهل.
5: واو
3: واو واو، من أقدم بيوت لبنان بالعهد ما راح أقول حديث، بس أنه بآخر 100 سنة يلي بعده وقف على إجريت، دعم شوية حديد بس بعده الخشب فوق. منبلش أول ما نفوت هون محل ما كانوا يشووا يشتغلوا نار، يمكن مطبخ، وطلعوا الحيط، الحيط بعده تبن عم يفرط شوي شوي. منفوت على البيت من هون مقسوم شقفتين بتشوفون وبعضهم هيدين. هون شو عم نشوف؟ هون عم نفوت من أوضة لأوضة، وبهالأوضة بحطوا كل المونة. هون عنا المونة بنحطهم هون، قمح طحين، وبينزلوا من هيدي الجورة. هالجورة كانوا يسكروها بقماشة، يشيلوا القماشة ويبلشوا ينزلوا. هون كل الأغراض بتنحط. شو حلو شو حلو شو حلو. انتقلنا على مرحلة تانية، يمكن كانت أوضة النوم هون، يمكن لا، يمكن هون هالخزاين اللي كانوا يسمون ليوك من زمان اللي كانت عالية لهون يحطوا فيهم الفرش. تحت أكيد كان في البقرات أكيد، وفي شجورة كانوا يتكبرون الأكلات بس يمكن منا مبينة. شو حلو شو حلو، إذا بس تنظف وتزبط ونرد على على على طريقته القديمة، هيدا معلم سياحي بنص الضيعة.
5: حتى كل بيت كان في زريب للحيوانات، مبين كيف حتى كان بعده طير من هون. والأهم شيء مثل ما دائما نقول بحلقاتنا، توتة برا وصارت هي مدعمة زريب بعد ما صارت.
3: أي لون بدك؟ هن هون ألوان كرمال تبرم الضيعة وكرمال تمشي، كل ما يعني أهين أصعب أصعب.
4: أي هو الأهين؟
5: أزرق.
3: أزرق.
5: أحمر أصعب شيء.
4: أنا مع الأزرق.
3: صباح الخير، كيفكم؟
6: تفضلوا هلا، تفضلوا كمان مسقعه.
3: يلا بنجي.
6: يا هلا
7: هلا
6: يا
7: بالصبح. يا هلا اهلا وسهلا.
6: تفضلوا.
7: اهلا مشهور، كيفك؟ يعطيكم العافيه.
3: موجود.
6: تفضلوا هلا، تفضلوا اهلا وسهلا. اهلا تفضلوا. هلا
3: حلو الاجواء بالضيعة.
6: معلوم حلوه، حبيت ضيعتنا
3: كثير كثير كثير. ضيعة نموذجية
6: ليمونادة، وهذا ورد شغل
3: بتعلم منك الضيعة.

0: ينزلوا.
1: مظبوط اللي عم تقولوا صح.
2: لك اسكت المثال.
0: ايه بس ما هديك ما ننزل.
1: ايه كل شيء طيب.
0: تفضل لمنادة ورد.
3: هيدي ذكرتني بكل الطفولة. كل الطفولة. كان عنا الجيران فوق بيتنا نطلع لعندهم. مورد يا طانت مورد يا طانت. فهيدي كل الطفولة. وهيدي ليموناضة يمكن البترون والصيد رح تغار منهم. شي روعة.
0: وصلنا فيكم. حلو كتير.
4: بونجور بونجور.
5: بونجور.
4: بونجور.
6: الحمد لله مر الياس من وقت خلقنا بنعرف انه نحن شفيعنا مر الياس، وكانوا يخبرونا جدودنا واهلنا عن عجائبه وعن شو صار فينا شو عمل. خبرونا نحن على دورنا ما شفنا مرة صار مشكلة هون ولع سطح الكنيسة كان تراب و ايه صاروا هالعالم ما في ماي بالبيوت مثل اليوم، وها صاروا يقولوا منا ما نجيب ماي لنا نطفي ركعت هالعالم وصارت تصلي. قال شوي اجا غايمة بالجو اجيت لفوق الكنيسة وشتت طفت الحريق. وهي
0: كان عاطينا شيء اسف على الضيعه. بتركض العالم انه كلها بيوت الضيعه قديمه وطابق طابق على الكنيسه، جمعوا كلهم بمارلياس. هلا صاروا يقولوا نركض على المذبح نصلي قربوا قدام لعند المذبح. محل ما كانوا مجمعين الناس اجى الضرب بالحيط الكنيسه وقشطت شقفه كبيره من حيط الكنيسه، وبعدها لحد هلا على مالت الشرقي بعدها لحد هلا مبين انه زمط عدد كبير من العالم بركعتهم على المذبح مارلياس. خلصنا من هالازمه هيدا سلامه اسمه. كان في عندنا ازمه كانوا ياخذوا شرايط ناخذ شرايط الربان يعني ملون شو ما فيه وبنقول نزنر الكنيسه مارلياس يفكها ويحل كل الامور كانه من شتي ولا من مصايب ولا من احداث. نشكر ربنا ونشكر ربنا عليكم وإن شاء الله مارلياس يبارككم.
1: بركتنا البركة كلها.
0: يلا تفضلوا ضيفي.

0: مشوار
1: بالواكي.
2: موفقين موفقين.
3: تعلق اطول من هيك مش قصيره هالقد.
2: الله معك.
0: بكل إيجابية خليني أقول، اسمحوا لي، ما شفت سيجارة على الأرض. بكل إيجابية خليني أخبركم، واحدة من أحلى ضيعة معقول واحد يبرم عليها، جمال بشكل مش معقول، احترام للطبيعة واحترام للإنسان. بكل إيجابية ليش عم بقول هيك، خليني أقول أنه قطعنا على بلديات مع رئيس بلدية عم نتمشى والوسخ وين ما كان، والجواب أش فينا نعمل. فلو ندرس ونتعلم من بلدية مثل هالبلدية نموذجية، وبصير كل حدا بلبنان عنده نظافة، حيطان حجر، زفت، تروتوار، وأهم شيء ريسايكلينج يلي ما بيكبه ولا شيء لأنه كله بينفرز من المصدر. هاي شوي من كل شيء عم نكتشفه عم نعيشه اليوم، والإيجابية والطاقة اللي عم تطلع من الأرض.

0: ليمونادة من الليمونة، بنجيب الحامض بغسله وبقطعه قطعة، بحط عليه السكر وبدعكه بإيدي وبحط له مي وما بحطه بدل.
1: ممنوع يتقشر
0: مزهر؟ لا، بقشرته لحتى تعطي النكهة الطيبة. وبحط له مزهر ومي وبنحطه بالبراد، بسقى بصير أكلة. والهيدا الورد عندي، وردة أنا بحوش منها وبغلي وبعمل شراب الورد.
1: انت عملت هالوردات من هون؟
0: ها؟
1: مش معقول شو هالطعمه.
0: الجنينه بغليهم وبعمل.
1: مش معقول شو هالطعمه.
0: كله طبيعي لانه ورد بري و
1: كيف قويه. هلا بدي شاركك بموضوع. هلا انا شو بدي اعمل؟ ساعات اللي ضايعه بشرب شي 3-4 مرات ورد، كيف بدي اقول وحده اطيب من الثانيه؟
0: لا كله من بس يكون بري، لانه مش من هال بنزرع شهري، مش قوي مثل هذا.
1: الله يحفظك. مش معقول، مش معقول عن جد. بتضيع تعملوا ليموناده او موارد بطريقه كتير حلوه.
0: طبيعي لانه كلهم جنينه،
1: في بركه في رزق، وفي اكيد جدود علمونا عن الشغل الصح.
0: هذا الله يرحمها امي واللي بعمرها، بدنا ناخذ منهم هالافكار. وانتم جايين لعندي كرمال تاكلوا رز بحليب، شغل الضيعه، شغل ايدي، غير شكل بطعمه العطر والحليب البلدي وكل شيء طبيعي. جيب الحليب اكيد بكيلو، انه 10 كبايات حليب، بدهم نص كبايه رز وملعقه الطبخ الكبيره ونص سكر مع ملح قدر ملح البيضه، وبنحط على النار بينغلى. بس يصير يغلي بنحط العطر، يغلي العطر معهم لحتى لي قبل ما يحترق بنشيله. منشيله ومكفي غليون لا يستوي عقله ويصيروا مزبوطين منيح، شرة مزهر بس، ومنصبهم بالكاسات.
1: هولي جوزات بجيبهم امريكا؟
0: لا لا، عنا نحن عنا 3 جوزات منحوش كل سنة.
1: بيكنز جوز مكانة موجود حتى هون بالضيعة، ولا حمستين دو؟ مش معقول مثل القطر بس مش حلوين. الريحة، الطعمة، الأرومز، مش معقول. ببلش بكل رز برزتها حبة حدا تانية، مطبوخة نص نص يعني، شوي ألدنتي بس ما بتقروش، بس منا مفعوصة. بعدين بتحسوا بالحليب طعمته ودسامته الحلوة، شوية حلاوة، شوية سويتنس، وإذ بتطلع المنخار كان مزهر كان العطر. شو هالاختراع؟ بعترف انه مثل ما بقولوا مني زبون رز بحليب، ما كتير بحبها، بس من اليوم ورايح اذا كلهم مثل هيك. مدام ما بيك تفتحي مطعم؟
0: مش تحكي لو بكير كان ايه.
2: هيدا النبتة بالضيعة بسموها مقت البغل أو خيار الحمار، نبتة كتير مهمة، باللاتيني اسمها إقباليوم إلاتيريوم. هلأ ما تجربوها، في ناس بيقولوا للسينوزيت وأشياء كلها وهيك، أنا بدي أخبركم إنه هيدا بتقفصوا عليها بتيروا البزر. هيدا طريقتها إكسبلوزيف لتخلي عادة بتعرف الشتل بهمه يروح وين ما كان. هي طريقتها بالمدفع هيك بتكب بزراتها وين ما كان لتتكاتل، مش هيك بتشوفوها وين ما كان أطرات.
1: Un kilomètre à pied, ça use, ça use. Un kilomètre à pied, ça use les souliers.
2: أنا قلت لك إنه كوكب عندها لها كتير سوبريزات أكل. ما بعرف إذا هلا حسيت إنه سوبريزات أو لا، بس تذكرني من هلا للساعة شوف الدفع.
1: هلا أنا برد له إياها، مارك كوكب عندها كتير سوبريزات شجر. ما بعرف إذا شفت الشجر اللي لازمه لهلا.
2: أوكي.
3: عم نعمل دبس فسرون، شراب الفسرون، لأنه هذا منعوز لشو ما كان، للتبولة، للسلطة، لكل شيء بدل حامض منحط منه.
4: جمعية التعاونية لتصنيع الغذاء والزراعة بكوكبة، نحن 12 سنة نحن من كوكبات، تأسس التعاونية 2010، نشتغل بالمونة وفي 12 عائلة مستفيدة من التعاونية، هون اللي عنا بالمعارض وفي ناس بيجوا بياخذوا من التعاونية، وأهل الضيعة كمان بيشجعونا بياخذوا من عنا، وفي بنبيع فوق بكاف، وعندنا محلات ببيروت بنحط فيهم.
0: هيدي كراكي للموارد نعمل فيها الورد، يعني في كراكي تاني للزهر نعمل المزهر، وهيدي مطحنة زعتر، ونعمل هون من كل شيء، مربيات وشراب وكل شيء موني بلدية.
5: تعاونية بالضيعة، لازم كل ضيعة بلبنان يكون عندها تعاونية لعدة أسباب. أول شغلة بتشغل ستات الضيعة وبتخليهم يضلهم بأرضهم، بتمكن الوجود بالأرض، واحد. اثنين، أهم شيء أنه أهل الضيعة بصير فيهم يشتروا مونة وبيقدروا يستفيدوا من هالمونة ويأكلوا صحي من ضيعتهم. ثلاثة والأهم، أنه عنا تصريف الإنتاج يلي كل هالإنتاج اللي موجود بالضيعة تما نقول كبينيه ومش عم نقدر نبيعه. المونة بالضيعة شغلة كتير مهمة، والتعاونية لازم تكون موجودة بكل الضيعة، لستات الضيعة، للأشخاص اللي قرروا يبقوا بالضيعة تما ينزلوا على بيروت او على المدينه او يسافروا.
2: قلت لك انه في مفاجاه زغطوره هيك، هلا رايحين على مطرح، انت رح تعرف لوحدك لوين. شو قصه الدوناتس بالنسبه لك؟
5: واحد لبناني عمل زلابيه، راح على امريكا حط له جوره سميها دونات.
2: ها شوف،
6: زلابيه هي اساسا بلشت من الطاس، وصرنا بنضيع نشتغلها على طول تقريبا على الطلب. المكونات طحين وسكر وبهارات مثل اليانسون، السمسم، جاز الطيب، المحلب. أنا جريس فارس من سكان كوكبة، وبلشت بهالمصلحة من 25 سنة تقريبا. عندنا فرع بمرجعيون وعندنا فرع عام بكوكبة.
5: تتاكل مع دبس الخروب؟
6: مع دبس الخروب كتير طيبة.
5: لا لا معه هيك من الوقفة. أيها أطيب، الزلابي أو الدوناتس؟
6: لا، الزلابي مع دبس الخروب أطيب، الدوناتس طيبة مع الكريم بسيط.
5: تقليد الضيعة القديمة. صباح الخير.
7: أهلا وسهلا فيك بكوكبة، شرفتنا.
8: أحد فارس من كوكبة من هون، ومدامتي هدى حلكين. يعني نحن ما فينا نقول عن شيء مش طيب، عندنا كل شيء طيب، ما في شيء مشهور، عندنا كل شيء طيب. ثم 10 سنين نحن بالمصلحة فاتحين، كنا غير هوني، وهلأ جينا هون حد بيتنا، صرنا عمرنا هيدي وحلو فيها هون.
7: مشهورين بنوت الزعتر عساج مع السمسم البلدي، الزعتر البلدي، السماء البلدي، كله بنعمله عائلنا هون. وأكثر بنوت هون بيكون عساج موجودة عنا، بيوصلونا من وين مكان حتى يجوا يأكلوا هون عنا.
5: حلو، يلا بيت طازة.
8: عندي دجاج ما بيبيض بالإن، بضل صارح برا بيبيض برا، أكثر شيء هون بيبيض.

0: رمان اسود تقريبا بسمون 8 بول تشبه البليار. مش رحينا هلا كثير هي بعدها صغيره بس انا هيك تنفرجه بعدها زغطوره ليك تيش تبعها قديش اسود. هلا في 8 بول ما بيتاكلوا اورنمنتال هول بيتاكلوا بغنجون هيك يعني لازم نرجع لما يكونوا مستويين لتذوق من الرمان. عم فكر تعملك اياها حصرم تحت امك حبيبي افتح
1: بدي اوصلك كم قميص اليوم
0: هاي وحده طيبات
2: حمضه
0: طيبه
2: بدي ابرم على المستوي
0: حمضه
1: صار كيف طاولة حلوة. الفرن هو اختبار ببلش قبل ما واحد ياكل. هو اختبار ببلش بالضحكة بالاستقبال بريحة الحلوة بالنفس اللي بتحسه أو مفتحه الباب. أهلا وسهلا. الضحكة شو بدنا نطعميه. بالاخر الفرن هو الشيء منبلش فيه نهارنا. إن كان محل القهوة أو إن كان الفرن. فما في واحد يكون شو منطعميه. فالضحكة الاستقبال وبعدين بنوصل لهون. الصاج اللي عندهم اياه اول مره بشوفه هو صاج اللي ذكرني شوي بالحديد اللي بيعملوه كرمال القطايف في نار على كلها بتضربها وين ما كان ما بتحترق من ميل ومن ميل لا بيعملوا هاللحم عجين برمتها حلوه طرفها حلو وقفتها حلوه ما بتشبه سفيحه بعلبكيه ما بتشبه لحم عجين معرفها ببيروت شكلها سبيسيال وهي ما بدها غير لبن تنبسط فيها دغري هيك عجينتها مش معقول من برا محمصة شوي من جوا طرية كتير منا كتير سميكة منا كتير رقيقة ما بتعلو لحمتهم كتير طيبة طازة والبهارات اللي بقلبها عظيمة بدها او لبن او شوية دبس الرمان يا سلام
3: معك طوني ابو نقول صار لي 20 سنة تقريبا بالمصلحة صار لي فاتح انا لحالي هون شي 7 سنين والحمد لله بهالازمة بعدنا واقفين على جرينا والحمد لله ومنحيي نحن المغتربين لانه هن عم يشجعونا لنضل واقفين على جرينا يوم ما لنعمل عم بعمل كنافة جوز هي أكلة جنوبية بالتحديد وكتير مرغوبة عنا وخاصة نحنا على المرفع والسيام هي هيدي نشتغلها على طول كانوا أهلنا وجدودنا كانوا هن يرشوا الكنافة ويلفوا ويشوها ويقطروها ويعملوا سودة كل دست هالقد من شان السيام الجوز نحط له السكر من بعد السكر الزهر نخلطهم نزهر للطعم اكيد والسكر
0: الطعم
1: اللي بتطلع الحشو بقلبك يلا مدى تقريبا شي ربع ساعة وهيدا بنعير
0: لها ربع ساعة تقريبا رح اسبقك
1: منتقع على الغدا هيك بتخليها
0: اوكي
1: خد وقتك واعملها على زوق
0: عراسي عراسي اهلا وسهلا فيك
1: زيت القوة سفشته؟
4: أبداً
5: وزيت الحرارة بعدنا بكوكبة المباركة هون على هالتلة ولما المسيح كان بزيارة لقرايبينه بهالضيعة عطش فضرب عصا بالأرض وتفجر هالنبع هون الناس بتشرب من النبع اللي ما بينضب نبع الحياة بتصلي وبتطلب وبتنال النعم
0: هيدا الايكو سيستم عم نشوفه قدامنا هو من اهم ايكو سيستم بلبنان هن بيقدروا يكونوا هول نباتات بنسميهم سامي اكواتيك بيعيشوا بالمي او حد المي اهمهم هن القره والجرجير في عنا هيدا النبته اللي هي النعنع البري المنتا واهم شيء كمان في عنا الكاركس اللي بنسميها نعس اللي هي بتدلنا على المي بس اكثر نبته هون مهمه هي التيفا او الكاتل هيدي إذا بتفركوا هيك بتيروا البزرات تبعها. هيدي نبتة كتير مهمة، فيها طعم الحيوانات، طعم العصافير، فيها طهر المي. هيدي النبتة لوحدها بتستاهل حلقات، حتى قبل كانوا منا يعملوا ورق نكتب عليه مثل البابيروس. هيدي النبتة وهيدا الإيكو سيستم بيستاهلوا كتير نحميهم. هول كتير عم بيصيروا نادرين بلبنان، وواجباتنا نحميهم ونوعي عنهم.
1: أنا ما بدي أشوف حالي، ما بدك تشوف حالك، ما بدي خبره أنه أحلى ضيعة بلبنان، لا، ما بدنا نيجي نخبر نقول أنه إيه شو عملته وتقول أنت وبلديتك عملته كتير، بس هو علم، هو درس لكل بلدية أنه في واحد يعمل شغل.
4: أكيد في واحد يعمل شغل. أنا بدي وجه نداء لكل بلديات، لكل رؤساء بلديات لبنان، ما تنطروا البلد يزبط، كل واحد يزبط ضيعته، كل واحد يعتبر ضيعته لبنان ويعمل مشاريع لضيعته. ولبنان هو مجموعة لوحة كبيرة بازل، وقت كل واحد يزبط ضيعته ونركب البازل على بعضهم رح يزبط البلد.
1: أكثر من 25 مشروع عملتهم بسبع سنين.
4: أكثر من 25 مشروع مش عملتهم، عملناهم كمجلس بلدي وأهالي الضيعة ساعدونا لأنه كانوا متجاوبين معنا. المشروع رقم 25 يعني حيدشن بتشرين الأول، يلي هو طاقة شمسية وكلورينيشن لكل مية الشرب بالضيعة. نقدر يكون عنا استقلالية مثل ما عملنا 0% waste، مثل ما عملنا طاقة شمسية للشوارع رح يكون في عنا طاقة شمسية لمية الشرب، ورح نقدر يكون عنا استقلالية بغض النظر إذا انقطعت مية الدولة أما إجت مية الدولة. كل رؤساء البلديات، كل بلديات لازم تعمل
1: مع هالشي. دولة مكسورة الإمكانيات من إجت
4: كل شيء عم نقدر نموله من برا دونيشن.
1: أكلات تقليدية قديمة علمتكم إياهن أمكم أو ستكم؟ شو رح ناكل اليوم؟
6: رح ناكل اليوم ورق عريش قاطع، عجة شومر، عجة كوسا، بتوش، سمبوسك، راس بقورمة ولبنة، حمص بطحينة، سلطة الراهب، شومر بعدس، هيك اللحمة.
1: شو أكتر طبخة أو أكلة معروفة بالضيعة؟
6: عنا هون بالضيعة شومر بعدس، جميلان كتير بيعملوها بالمواسم،
1: بنعمل الشغل على الموسم.
6: على الموسم
1: ما بينكب شيء، كل شيء موجود، بنعمل طبخه بنحط لها شويه نفس وبتطلع.
6: اوكي،
1: هيدي لفتت نظري وشكلها حلو.
6: اي شو مر بعدس، هيدي العجه العجه بنعملها بموسمها كمان. هلا صرنا عم نبتكر لانه مش موجوده على طول، عم نحط شوي بالفريزر لحتى نكون اب تو ديت وعلى طول يكون في الطلب عليها. يعني
1: طلعوا بتطلعوا فيها بتقولوا يمكن ناشف شوي وبعدين بيطلع جوسي ناس من جوا والحامض من جوا
6: وطحين شوفان
1: روعة.
6: اي وهيدي الكوسة مع جزر كمان مع اكيد بهاراتها
1: اف اف اف هنا.
6: وهيدي كتير جوسي
1: ابطال كمان. لانه عملوا كل اكل بلا بصل وبلا توم وطالع فيه طعمة
6: اكيد.
1: هون
6: هيدا ورق عريش قاطع
1: شو طيب. واو الحموضة عارفة بتاكل معي شو حلوة شو حلوة. شو حلوة من برا ملا قرشة، من جوا مش معقول لمعتها، مش معقول طعمتها، لقطين لحمة ما في بالآخر. شو هالطعمة؟ لك في أهم من أكل لبناني؟ ما في أهم من أكل لبناني، ما حدا يخبرني شيء. بدأ عرق أكيد مقعدة، بدأ عرق الأكل اللبناني، بدأ عرق أكل اللبناني والعرق شغلة كتير مهمة على بعضنا. بتعرفوا كل الأكل بمال بس الفريك بمال. اللبناني ما عنده رز بس اللبناني عنده قمح، اللبناني عنده قمح عرف يستفيد منه ويقطفه أخضر قبل ما يصفر، قبل ما يتحمص، قبل ما ينشف. عملنا الفريكة، الفريكة هي قمح أخضر محمص ومدخن، أول ما تحطوه بقلب مرقة اللحمة أو الدجاج بيسحب كل هالمي، بتصير بقلبه بصير يفقع تحت السنين، الرز ما بيشرب، الباستا ما بتشرب، بس الفريكة بتشرب. هالقمحات الغير شكل بيغزوا، بيقولوا أنه فيهم غذاء او نوترينس 7 مرات اكثر من الكيلو، ونحن مش قابضينه جد. الفريكه بلديه وطنيه، لازم كلنا ناكل فريكه ونشجع اولادنا على الفريكه. وصرت نعمل صح مع اللحمه. اوه ماي جاد، بتصير تكسر، بتصير تفقع تحت السنين، تعمل بارتي، بتصير ترقص تحت السنين، تحت اللسان، طعمي من هون طعمي من هون، وكاس عرق وكاس الجامعة وكاس البلد وكاس الجنوب وكاس كوكب.
6: نحن ستات بكوكبة نعمل حلويات، كل حدا بيعمل نوع معين، اشياء صيامية واشياء فيها سمنة وكتير طيبة، بنعملها من محبتنا ومن قلبنا لحتى نضيف كل الضيوف اللي بيجوا لعنا. اهلا وسهلا فيكم بضيعتنا كوكبة.
1: شو بدنا ندوق تندوق، شو بدنا ندوق تندوق من الصبح، وكل شيء لطان طيبين وكل شيء لطان طيبين، الكرم الاكل الطيب العادة الحلوة، بس بالاخر لازم ندوق الكنافة وكتير اشياء تانية كمان، جوز من جوا شربينة، ان كان القطر ان كان السمنة قرشة مطبوخة مظبوط فريكي ما بتعلق. اوه طعم سبة طيبة اف. لا لا ها اخدها معي، ها اخدها معي للطريق، ومن هون منروح سويقة على الضيعة اللي بعدها اللي تأخرنا عليهم ساعة. طب عايب حضرت المدام القهوة، عايب على الواقف ما في مني، ما في أبجب مني.
7: وين الشباب
1: البقوي؟ الشباب البقوي بيشربوا حليب وكورنفليكس، ما بيشربوا قهوة. باي مدام.
3: باي.

حبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح قالت فيروز كيف ما كنت بحبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح.

0: بسم الله أنا بسم الله. ما في على البيت، ما في على البيت، ما في على البيت.
1: مني هاي
2: هاي فوهمي
0: ليش هايفه جاي لعنا
2: ليكي انت بلا مرعى ولا بحط براسي صاصه براسك
0: طول بالك
2: بدي اشرب من دم
0: طول بالك يا ابو الياس اقعد خذ نفس مش عندك تعال هون يا مشحره مش عندك تعال خذ نفس نفس غمي شهيق نهيق شهيق نهيق
2: بقولوا نهيق للحمار يا ضبعه شهيق زفير مش شهيق نهيق
0: ايه مثل ما بدك يلا شهيق صفير نهيق روق رقت
2: ايه
0: لك شو بيك انت وام الياس
2: ام الياس وين بدي اذبح بدي خلص عليها هلق مين النايم على الكنبيه
0: ايه هيدا ابو حسين
2: كل هالصريخ هيدا وبعده غثيان
0: لك يا ما ليالي مصرخه حد واني بالتخت وهو مثل الدب غثيان
2: ايه كشفي لي عوجه خدت
0: لا يا مشحرق فيناش
2: ليش
0: عنا بالاسلام المره فيها شو تكشف على الزلمه هو نايم
2: ايه انا بكشف عليك
0: يا مشحرق انت تكشف عليك زلمه يكشف على زلمه ويا مشحر بيطلع لك الصيد وبيقول انك بيحب رجال شو بدك بالصيد خليك اني بوعي هلا على ذوقي اني وعلي خليك عود دبوا هيك
3: This is the police open up
0: Who is this
3: The police
0: البوليس دبوا هيك Nobody here
3: open up
0: We moved to Lebanon يا مشحر وين ليلك
4: No gunman here. I saw him coming here with a gun in his hand. Oh my God, you people are crazy.
0: Shut your mouth, أنت وليل.
4: You shut your mouth. Go back to Afghanistan, your country.
0: أنا من أفغانستان وليل. I'll go back to your country. أنت go back to your country. Are you American?
4: Yes.
0: وشو عم تعمل إن هون بديربن ها؟ روح نقلعي من هون هاي دي السيتي إلني مستر بوليس don't believe her this gunman don't have gun with him
4: I saw him with a gun
0: ولك سدي هالبجوق وليه وانت حكي لك شي كلمة حشوة في قبالي هيك مثل الدير
2: how you doing
0: يا خزيت العين عنك قال جبنا لقر علي شجعنا قال
5: you can leave now ma'am
0: ايه اوكي
5: not you her
0: ايه الله ما اقدر بيسد ما يرد
5: Do you live here?
0: Yes here.
5: How about you sir?
0: He no live here. No, he no live here.
5: Where do you live?
0: He live with his wife.